0: أمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله.

يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير.

له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي.

بئس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم

وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز

أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

الحق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.

كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم

إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا

مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات

ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع

إنجيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله، فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكموا عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا: يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول: يا ويلي، هذا أوانك، فاحضر لي، لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا: يا ويلنا إنا كنا إيه. ولذلك هنا قال إيه: يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله، يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه. وقالوا: يا أسف على إيه، على يوسف. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة، لا دعالوها كده إيه، تسبيح، كل حيقولوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما يعزي المعذب نفسه بأنه يقول: أنا أستحق أن حدث لي، أنا أستحق أن عملت، أنا أستحق كده. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود، كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف ايه، وبعدين انحصد بقى اسمه ايه، حصيد. خامدين، والخمود من اوصاف النار، النار التي كانت متأججه مشتعله ملتهبه، وبعد ذلك تخمد فتصير ايه، ترابا، يعني تذهب حرارتها فتصير ايه. الحراره اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوه له والشراسه وبتاع بقت ايه، خمدت وانتهت، زي ما تقول واحد خمد بقى، انخمد. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا، جاب لنا المثل الأعلى، لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس بتروح وتموت وتيجي ومش عارف، وسماء قاعدة كده طوالي إيه؟ وشمس وقمر ونجوم، فلك ماشي كده مظبوط وموزون ولا حاجة، وطول العمر الطويل دي ولا حاجة. والسبب غير عمد، دي مسألة، يعني مسألة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ومش بس بيمتن به لأنها أعجب شيء، لا، لأنها مخلوقة لمن؟ السماء والأرض مخلوقة لمين؟ للناس. والأشياء الأخرى وما بينهما، هتاخد منها بقى الهواء، تاخد منها السحاب اللي بينزل مطر، وتاخد من الأرض الزروع والثمار، وحيجي في آية تانية: وما تحت التراب، يعني وما تحت السرى، يعني في سماء وفيه ما أرض وفيه بينهما وفيه ما تحت الإيه، وفيه ما تحت الإيه السرى، وفيه فوق السماء بقى إيه، فيه فوق الإيه السماء، التدبير الأعلى بقى الله. يبقى إذن بيتكلم عن السماء والأرض، لأن دي خلق عظيم، ومش بس خلق عظيم، ومخلوق لكم. ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله، سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم كله، عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان، كله بيخدم الإنسان. وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي لتصب في خدمة الإنسان، برضو بيخدم الحيوان لأنه بيتنفس وبياخد وبيأكل وبيشرب، وأرضه بيخدم النبات لأنه بيديله الغذاء وبيديله المية وبيديله مش عارف إيه. لكن النبات بيخدم مين؟ الإنسان والحيوان، والحيوان بيخدم مين؟ الإنسان. الله، طب والإنسان بيعمل إيه بقى؟ شغلته إيه بقى؟ العواطل ليه؟ كل حاجة دونك لها مهمة، لها شغلة بتشتغلها، خلاص؟ الجماد له شغلة لأنه بيدي للنبات وللحيوان ولك، والنبات بيدي للحيوان ويدي لك والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب فيك انت. طب وانت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان وانت اتفه من النبات وانت اتفه من الجماد. يبقى لازم تشوف لك عمل، وعمل يناسب السيادة على الأشياء دي كلها. ما دمت أنت سيد كده على دول لازم عملك يناسب السيد بقى. طب أنت سخرت دي بنفسك لنفسك ولا جات لك كده من الله؟ أو كان يجب أن تلتفت لمن سخر الأقوى منك إليك. أنت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لا امشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طب سخرت لك دي ليه؟ مش كنت تبحث بعقلك كده وتشوف مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها أقوى منك وإيه؟ أخوة منك ومنه. فأنا خالق السماء والأرض وخالق ما بينهم، أي وخالق كل حاجة بقى اللي هي أقل من السماء والأرض. كويس أنا خالقها لله. طب ده أنا خالقها علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. ما تنشغلش بقى أنت مملوك ليه، أنت مملوك ليه وهم مملوكين ليه. تشتغل بالمملوك لك وتسيب المالك لك. فلا تشتغل بما هو لك عمن إيه؟ عمن أنت له. طب خلق السماء والأرض لك والحاجات دي كلها لك عشان إيه إن شاء الله بقى؟ أولا لو أني ما تخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على أن اللي وراء الأزياء دي قادر ولا عالم ولا على حكيم. إذن دي لإثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي أنه شاعر، نقول له طب فين الأصيد اللي أنت قلته؟ ما تعرفش أنه شاعر؟ لا، بالأصيد اللي تقدمها إنها دعوة. إذن الخلق ده والإيجاد ده دليل على إيه؟ على صفات الكمال في الخالق، صفات الكمال في الخالق. كويس أوي. ودل على صفات الكمال هو خلقها لك وسبك انت تبرطع بها. أم قال لك لا، هو خلقها مقهورة مسيرة. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجبني الناس دول مش كويسين مانيش طالعة النهاردة، ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف ايه والله ما نسائيه. الهوى يقولش ما مرش عليهم. كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العصو، كله ماشي مسخر لانه بالتسخير مش بالاراده، مش مختار. وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن. شوف العظمه بقى، كلها مسخره وانت ايه؟ مختار. نقول لك بقى انظر الى الكون وقسمه قسمين، قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه، وشوف نظامه واستقامته وأداءه، وقسم تتدخل فيه. تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت بتتدخل فيه، والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي. شمس تجري لمستقر الله، والشمس وقمر بعثبان، ولا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، والكل كل حاجه بتجري بامره وماشيه مظبوطه. بحيث انت لو جبت سنه من السنه اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها تاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني، والثاني زي الثاني، والثالث زي الثالث، والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعمل نتيجه 33 سنه دوره فلك بس، وبعدين تتكرر تجيبها. ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده. يجي احنا بناخد حساب ونيجي نقول لك في خسوف وفي كسوف، الساعه كذا ويبقى جزء حلقي، وتمسك الساعه تلاقي حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ولا لناش تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي لنا فيه تدخل بقى، بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض. شوف الدنيا بقى متلخبطه، وده يخبز عيش معجين، وده يعمل مش عارف لحمه منتله، وده يجيب لحمه كده. كل اللي فيه اختيار لنا فاسد ما لم يسر هذا على منهج الله. فان سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والارض. يبقى اذا كل حاجه تشوفها عيب اعرف ان الانسان انحشر فيه. عشان ربنا يقول انت ما انتش امين على نفسك حتى. انا الاشياء اللي انا خالقها لك تعمل ما فيش حاجه فيها اختلت، وانت كمنك مختار خليت لنفسك انت، تعبت نفسك انت عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى امن، ولذلك اخذك من دنيا الاسباب الى اخرته، واخليك بقى تتنعم، لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف. لا انت كنت بتخدم نفسك، لكن انا في الاخر هخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع، هتشوف الفرق بين الاثنين. يبقى اذا الله مامون على ايه؟ على خلقه. فلو انني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقام لي الاشياء التي املكها. طب احنا ما دام خلقنا السماء والارض يعني كده بنلعب لعبه؟ خلقكم بغير قصد؟ لا، ده قصد انها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لان اللي يكفيني من خلقي ان واحد يشهد بان لا اله الا الله، مع انه مختار كله شاهد بالاضطرار، انما انا عايز المختارين. ايه العظمه في ان المختار اللي مختار يشهد او ما يشهدش بيختار لي، يبقى يكفي شويه قد كده يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المساله خلقت السماء والارض على شارك وانت خلقتك لك منهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. طب ان فعلت اللي فعلته تساب، وان ما فعلتش تعاقب، يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب يبقى تعرف ايه افعل ولا تفعل؟ منين تعرفني؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فاني ما خلقتش السماء والارض عشان العب، انا خلقها لهذه المساله. فلو كذبت من الرسل يبقى معنى مش هتعرفوا الاحكام، ومعنى مش هتعرفوا الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب، ومش هنقدر نسيب ولا نعاقب، نبقى خلقنا السماء والارض دي لعب بقى ملوش ايه، ملوش غايه ولا له ايه، له وسيله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا، احنا نعمل اللهو نعمله لروحنا، مش انتوا اللي تعملوه لنا، لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. نرضى نعمل كل حاجه ان كنا فاعلين، ان كنا نفعل ما نشوف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب ما دام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والارض لاعب، نعمل ايه؟ قال لهم دي مش هتستمر، هنخلي بس الباطل يزخرف شويه كده عشان ناخذه اخذ عزيز مقتدر، وبعدين نقذف عليه الحق. القذف هو الرمي بايه؟ رمي بشده زي القذائف، يقولوا عليها قذائف، رمي بايه؟ بل نقذف بالحق على الايه؟ على الباطل فيدمغه. ما انا بقف وقف خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته، هو اللي فيه لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن فيها، يقف القلب ويعمل له شويه تدليك، ما دام لسه لما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمه الدماغ دي اقوى عظمه، لانها بتحوي ايه؟ بتحوي المخ. والمخ ده هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت اكلنيكي وموت ايه تاني، فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي، انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه، تقوم انت تقدر تشغل دي آلي كده لحد دوكا ما ايه ما يباشر مهمته، انما دي مات وانتهى يبقى خلاص فقد الامل. المخ ده هو اخر ما يخضبه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه، لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي طاقته الاحتراقيه في العمل، واللي زايد ينعمل دي يترك، عشان لما تبقى الجوع ولا تلاقيش اكل يبقى ليك مخزن ذاتي، يقوم يديه شويه غذاء من الدهن كده، غذاء اللي انت عايزه يديه لك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدت عن الاكل، مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما نصدتش، هو اتغذى، لانه لما بيطل الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه، خلص الدهن ياخد اللحم، خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه يفضل، لانه هو ده السيد انفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها والى اخره والى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل، يقوم الشواش اللي فوق دي تدبل وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننة دي تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجذع. إن جات له شوية مية يبتدي إيه؟ يشب تاني. يبقى الإنسان من أعلاه والإيه؟ والنبات من إيه؟ من أسفل. لما كي سيدنا زكريا قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، العظم ده آخر مخزن للقوت، لأنه يدي منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجة بقى يبقى المسألة خلاص الإيه؟ يبقى إيه؟ انتهت. بل نقذفه بالحق على البطن، هذه كلمة فيها دماغه. طيب دماغه يعني إيه؟ أصاب دماغه يعني السيد، ما عادش لقومة بقى. إنما لو نسيب حتة تانية يمكن يبقى فيها أمل في الله. فإذا هو زاهق، زاهق يعني إيه؟ خارج بعنف، ولكم الويل. يعني أيها الإنسان المغتر بلججه وعناده، ووقفة العقل أمام الأشياء، ووقفة قلبه أمام الجحود، كل دي كلها أيها الإنسان، إحنا هنخذف بالحق على الباطل يقوم إيه؟ يصيب دماغه. وما دام يصيب دماغه يطلع إيه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا إيه؟ يا ويلنا لكم الويل. مما إيه؟ مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل تقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال بص له، ده عينها تصف الحسن، يبقى كن عينه هي تديك صوره للايه؟ للحسن. يجي القرآن يقول إيه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. وتصف ألسنتهم، يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه بس، مش عايز أعرفك بالكذب إلا أن تشوف كلامه. وتصف ألسنتهم الإيه؟ ساعة ما تسمع كلامه تعرف أنه كلامه. زي حديث خرافة بتاع زمان يقول أنا كان عندي سهم إذا أطلقته وراء الظبي يمشي وراه، فإذا الظبي اتلفت كده السهم يروح وراه. قال يعني موجه، صاروخ موجه بتاع زمان، وإن راح كده يطلع، وإن طلع السهم يطلع وراه، وإن نزل ينزل وراه. قال السهم بتاعه يعمل عملية كده، هو دلوقتي بيحصل كده حاجة زي كده، إنما ده خرافة قال كده. ولذلك يقول لك حديث خرافة. حديث خرافة يعني إيه؟ واحد اسمه خرافة كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث إيه؟ حديث خرافة. يا أمة إيه؟ يا أمة عمري. طيب وتصف ألسنتهم الكذب، قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب فأنا لا أعرف لك الكذب، وأنه قول لا يصادف واقعا، لا اسمع كلامهم بس ثم تعرف كذا كذب مكشوف مفضوح. يقول لك دي كذبة إيه؟ دي كذبة مكشوفة، كذبة مفضوحة، الكلام ينم عنه. أهي ما تصفون أي تكذبون كإيه؟ كذبا مفترا. من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ساعة ما يقولوا الكلمة دي تعرف إنهم إيه؟ إنهم كذبوا. ولذلك هناك يقول إيه؟ تعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما أي إيه؟ يكذبون كذبا مفترى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله، طب إيه اللي مخلي ما ربنا يخلي له الباطل يتنمرض شوية وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروره. لا يقول لازم، امال الابتلاءات تيجي ازاي؟ طب ده قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رات بشاعه الباطل. مش ممكن وانت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشاعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضداني لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا احنا عرفنا جمال الحق بايه؟ ببشاعه الباطل. وعرفنا حلاوه الايمان ايه؟ بمراره الكفر. يبقى لازم يوجد اي حاجه عشان تعرف الفارق بين ايه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والأرض. هو قال ده أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما. طب دي ظرف، والمظروف فيه بقى أرض برضه ليه، وإن كان بعضه مختارا، وإن كان إيه بعضه مختار. ما معنى مختار؟ يا يأمن يا يكفر، يا يطيع يا يحسن، مش كده ولا إيه؟ أم قال لك لا، خد بالك أن الكل فيه صفات الاضطرار والقصر والقهر، لأن إن كان الإنسان مختار في أشياء اللي هي التكليفية فهو مقهور في أموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا يتحكمش في يوم الوفاة، ولا يتحكمش في الصحة، ولا يتحكمش في المرض، ولا يتحكمش في العافية، ولا يتحكمش في الذكر، في حاجات كتير مقهور ليا فيه، يبقى ليا ولا مش ليا؟ لو سايب له زاوية تكليفية كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات في السماء والارض، ان عرضنا الايه على ايه، على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، قالوا لا ملناش دعوه، ملناش طاقه، خلينا مسخرين ولا حاجه ولا اختيار ولا حاجه، مش عايزين احنا، دي اللي انت عايز مشي. ام الانسان بعقله قال لا انا برضو احمل الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها توجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل. كويس كده. إذن فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني ميزته، وخلقه مضطر ما يعمل اللي ايه، يقول له اه ده هم مضطرين بالاختيار. يعني الاختيار استعملوه، لانه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا، يبقى اختاروا ايه، يبقى اختيار برضو ولا لا؟ يبقى الكل خاضع لله اختيارا. نعم نعم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عبادة زيكم كده ويكفروا ويعملوا بتاع، ان كان عايز عبادة يعني طوالي، عندنا من ده كتير. ولا يستحسرون. ومن عنده اللي هو الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون، يعني إيه؟ حسر ضعف وكل وتعب، ولذلك إيه؟ ثم ارجع البصر إيه؟ كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن أنه يدرك، لأن الضوء إيه؟ ضوء الشمس إيه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجة اللي قدامه، ولذلك لما تكون راكب سيارة وتيجي سيارة قدامك وتطلق النور على علاته تلخبط اللي بيسوق التاني، ما يقدرش يشوف. ليه؟ لأن الضوء الأصل فيه أنه لا يرى، وإنما ترى به الأشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك أنت. ولذلك لما تقعد تبص في السماء كده يصد إليك الطرف وضعيف، ما يقدرش على الإيه؟ على المسألة دي. فبقول إن الملائكة بيسبحون الله ولا يفطرون عن التسبيح، ولا يستحسرون ما يضعفونوش، ولا ايه، ولا ينو، ولا يكل، ولا يملوا. ايوه. ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ده عزهم في الحكايه دي. نعم. ولا يستكبرون عن عبادته، ومش ما يستكبروش يعملوه هم تعبانين، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش يجيلهم، يعني في واحد يضعف عن العمل وفي واحد يعمل العمل بس فاتر، لا دي ولا دي. ما لهم أعرضوا عن هذه الحقائق كلها؟ لسه ما لهم، ليه أعرضوا عن الحكاية دي؟ هم جابوا آلهة تانية غيري، أنا لي السماء ولي الأرض وخليها وعامل وعندي ملايكة بتسبح ومش عارف إيه، ولي من في السماء ومن في الأرض كلهم، إيه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا آلهة تانية؟ في آلهة تانية أحسن مني ولا أقدر مني ولا أحكم مني ولا آخر في الكل؟ ما مش داري الحكاية دي. ما له أكان يقول انصرفوا ليه عن الإله الحق ده، عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الأيادي، عن اللي له كل هذه النعم، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده وتعمل عمليات كده فعجبتهم الآلهة دي عني؟ قولوا لي كده. لو كان فيهما، قال ما حصلش الكلام ده ليه؟ قال لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى كنا بنردد، ما إيه اللي ما عجبهمش في الإله اللي خلق السماء والأرض وخلق الكون ده، ولهما في السماء وما في الأرض والملائكة بيسبحوه وهو إلى آخره، دول ايه اللي مش عاجبهم حتى يتخذوا آلهة؟ في آلهة تانية بتحيي الموتى راحوا لها وسابوني؟ ده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا ده دل يدل على ان الكلام لسه مرتبط بالسماء والأرض، لسه مرتبط بإيه؟ بالسماء والأرض اللي هما ظرفين لكل حاجة. لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. احنا عندنا في النحو بنعرف حاجة اسمها إلا أداة استثناء، مش إلا أداة استثناء. طيب أداة استثناء بتعمل إيه؟ لها شيء قبله ولها شيء بعدها. اللي بعده تخرجوا من حكم اللي قبله. جاء القوم إلا محمدا، يبقى محمد خد حكم غير اللي قبله. القوم جم وهو ما جاء، يبقى إلا ماذا تصنع؟ إلا تستثني شيئا بعدها مما قبلها. هذه معنى إلا. نشوف الآية على هذا الوضع كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله يعني لو كان في آلهة الله خارج منها تفسد. طب لو كان في آلهة والله وياهم، ما هو نفهم هو بقى احنا عارفين ان إلا بتعمل ايه؟ تخرج ما بعدها عما قبلها. جاء القوم إلا زيدا، يبقى القوم جم ونخرج منهم زيد، يبقى ما جاش. لو كان زيد يقول جاء القوم كلهم وخلاص ولا نستثناش ولا حاجة. طب لو كان فيهما آلهة إلا الله، طب أخرج الله من الآلهة بقى، مش هي كده؟ تبقى تفسد. طب لو كان الله مع الآلهة، لو كان فيهما آلهة ومعهم الله تبقى إيه؟ معناها ما تفسدش. يبقى هي إيه؟ إن حققت وجود الله فلم تمنع الشركة مع الله. والآية مش كده، الآية بتقول ما فيش غيره. تبقى إلا مش أداة استثناء بقى. ها؟ تبقى لسه إلا مش أداة استثناء. إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. من اللي آمن بقى؟ بتاع إلا دي. تبقى إلا مش حرف استثناء، لا إلا اسم وبمعنى غير. يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ربنا تبقى تفسد. يبقى أوجدت الله ومنعت الشريك، لأن فيه آية تانية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أو لو كان معه آلهة لغلا بعضهم على إيه؟ على بعض. إذن إحنا اللي عندنا القضية أن الله واحد، مش كده؟ فلا يكفي إنه يشترك مع آلهة غيره كظاهر الآية، كظاهر الإيه؟ إن اعتبرنا الآية فيها إلا أداة استثناء، يبقى ما بعد إلا خارج مما قبلها. يبقى لو قلنا فيهما آلهة ومعهم الله يبقى ما تفسدش بقى، لأنه بقول لو كان فيها آلهة خارج منهم ربنا تبقى تفسد. طب لو كان في آلهة وياهم ربنا يبقى معنى ذلك ما تفسدش. والآيات القرآنية التانية بتقول لا لا ما معهش حاجة خالص، يبقى واحد هيك وموجود، يبقى موجود وواحد. إنما التانية تثبت أنه موجود إنما مش إيه؟ إنما مش واحد. كويس كده؟ يبقى إذا نقول له ده إلا هنا ليست حرفا استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، ولما كانت مبنية بناء الحروف يعني زي الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير، يبقى غيره إعرابها إعراب إلا، ويبقى المعنى استقام ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب وليه تفسد؟ نقول له حاجة من اثنين. الآلهة دي مستويين في صفات الكمال، ولا فيه واحد في صفة كمال والتاني صفة نقص؟ إن كان في واحد في صفة كمال والتاني في صفة نقص، اللي في صفة نقص ما ينفعش يبقى إله، وإن كان كمال اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ إن كانوا متفقوا على إنهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لأنه واحد يخلق يبقى يجي واحد تاني مالوش، ما يبقاش له عمل. الله، مؤثرين على اثار ما ينفعش. طب ان كانوا هيختلفوا، واحد يقول دي وواحد يقول دي، اهدي له على بعضهم على ايه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جابها بالقسمه العقليه في القران، قال افرضوا يا ناس جدلا ان في الهه تانيه، في الهه ايه؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون، زي ما قالوا هم، إذن يعني لو كان المسألة دي تحصل لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا إلى ذي العرش. طلبوا طريق ليه؟ ليعملوا إيه؟ الآلهة تطلب طريق إلى مين؟ إلى ذي العرش. ليه؟ عشان إيه؟ نقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه، يقول لهم تعامل إله إزاي من ورانا مصاولة يعني ومجادلك. طب ما حصلش كويس كده؟ ولا علشان يبتغون إليه سبيلا ليتقربوا إليه، يبقوا آلهة من بطنه بقى، يبقوا آلهة من إيه؟ يبقى من الإله بقى. يبقى لما ربنا يخلق للأشياء قوة فاعلة زي النار بتعمل، يبقى من باطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل، ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعلة، بدليل أنه لا حب يعطلها. قلنا يا نار كوني بردا، تبقى هي مش ده من باطن الألوهية، مديله إيه؟ من باطن الألوهية. وبعد ذلك الذين يدعون مع الله إله، قال أنتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده أنتوا اللي بتدعوهم. المسيح جماعة بيعملوا إيه؟ المسيح إله، عزير إله، الملائكة آلهة. تقول ده الملائكة وعزير ولهم ده بيعملوا إيه؟ ده يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. دول بيتقربوا إلى الله اللي أنتوا بتقولوا دول وياه، أيهم أقرب من غيره يتقرب إلى الله. فالأبعد يعمل إيه؟ ده لازم يتقرب إلى الله أوي. إذن وجود آلهة مع الله أمر إيه؟ أمر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالإيه؟ ولا بالنقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان الله أي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، برضو يصفون عما يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش، طب والعرش هو ايه؟ العرش في في في نظامنا في المملكه هو سمه السيطره على المملكه، سمه السيطره على الايه؟ جلس فلان على العرش خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امراه ايه تملكم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ يبقى العرش هو الايه؟ الحته اللي بتاعوا الى ذي العرش. يبقى العرش لمين هنا على الكون؟ العرش لمين؟ لله. ولذلك لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، مفيش حد له عرش تاني. لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لا يسال عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسالون. لا يسال عما يفعل، ايه وما يسالش عما يفعل ليه؟ لان السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد أعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على أن الله لا شريك له خلقه لفلان، لأن لو كان له شريك كان عارضه في الحكاية دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمسؤول دائما في مرتبة أدنى من الإيه؟ من السائل. والسائل أدنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة؟ طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الإله الحق أتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته وأحديته، طب هاتوا بقى أنتم برهانكم. ولا اللي عاملين آلهة دول ما لهمش لا أدلة ولا برهان ولا رسالة ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا أي حاجة؟ تبقى دول إيه بقى؟ يا ما دريوش يا دريو. فإن كانوا ما دريوش يبقوا نايمين على أودانهم ما ينفعوش آلهة. طب وإن كانوا دريو يبقوا ضعاف ما قدروش يجابوا الحقائق يبقوا ما ينفعوش يبقوا آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. كأن الحق له سمات يعلم به، فمن أقبل على معرفة الحق يجده، إنما اللي معرض عن الحق من أين يعرفه؟ يبقى مش ما يعرفوش الحق لأن الحق لا يعرف، لا، ده لأنهم معرضون عن معرفة الحق. ولو أنهم التمسوا معرفة الحق لإيه؟ لوجدوه وعرفوه وأمسكوا بالدليل عليه. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، على أن في آلهة. وما البرهان؟ هو التدليل بإيجاد الكون على هذا النظام البديع. فهل سمعتم أن إلها آخر قال أنا الذي أوجدت؟ ما سمعناش. هل أرسل رسولا بآية؟ ما أرسلش رسول بآية. يبقى إذا أنتم الكلام ده من عندكم لأنكم لستم أهل علم في شيء، ومش أهل علم في شيء لأن ما فيش علم فيه، بل فيه علم ولكنكم تعرضون عن سماع هذا الإيه؟ عن سماع هذا العلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى إذن الحكاية دي أنتوا جايبينها جديدة ولا إيه؟ طلع جديد موضة أنكم تقولوا ما فيش إله؟ طب هي دي طبيعة الرسالات من أول العمر، ما فيش مثلا رسول جاب له إله وأنا جبت إله تاني، هي دي القضية المشتركة من أول رسول إلى إيه؟ إلى خاتم الإيه؟ إلى خاتم الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ساعة ما نقول من دي نعرف إنها للتعميم، ومعنى للتعميم التعميم شمول الأفراد وجزئياتها، ما يشزش منها حاجة. احنا قلنا زمان لما تيجي تقول يجي فلان يقول لك ايه ما عندي مال، خلاص ما عندوش مال صدقناه، انما يمكن عنده شيء لا يقال له مال، يمكن عنده قروش ملاليل مثلا ما تسماش ايه مال، انما لما يقول لك ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال ولا ملين حد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تنزيه له عن أن يكون له ولد، قل إن كان له فله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ نعم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، طب ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول، مع أنهم مكرمين إذن بيجيب لنا الحاجة اللي تعطينا آفات في المجتمع، الآفة في المجتمع الناس يبقى مكرمين وبعدين يعملوا إيه؟ سلطة زمنية من بطنهم، يقول لك دول مكرمون لكن لا يسبقونه بالقول، ما يقولوش حاجة ما قالهاش، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اللي يقول لهم يعملوه واللي ما يقولش ما يعملوش، يبقى آفة بقى العظماء يعملوا ايه؟ انهم يسبقونه بالايه؟ بالقول إيه؟ ويعملون بأوامرهم لا بايه؟ لا بأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يا سلام، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى بيقول للملائكة أنا برضو عارف اللي إيه يعني بيعملوا ايه وبسم الله، مش سايبهم كده، مش خدتهم أكرمتهم وسايبهم، أنا متابع. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، مش اللي يحبوه بقى يزقوا عليه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلمة مكرمون دي يقول إنهم متدلعين بقى واخدين راحتهم ويعملوا اللي هم عايزينه، مش قال لا، ده ملتزمين بحدود الإيمان، لأنني ما كرمتهم إلا لأنهم إيه؟ مطيعون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم كمان هيشفعوا لمن يحبون، ولا يحبون إلا من أحبه الله، دي لعبة، وهم من خشيته مش مطمئنين كده أمنين أنهم يعني يعملوا اللي على كيفهم، لا ما عنديش ده. ومن يقل منهم إني إله من دونه، اللي يقول معش حد قال محدش قال، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك إيه؟ نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ده برضو حتى التهديد، مع أنه بيقول مكرمون ولا يسبقونه بالقول، بس بيقول برضو تهديد، اللي يقول منه حاجة زي دي برضو هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اطمئنان للخلق أجمعين.
1: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
2: وحرصاً منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
1: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
2: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
1: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن،
2: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
1: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان فرحة العيد للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج في فرحة العيد التي نتجاذب فيها بإذن الله تعالى في هذه الدقائق الفرحة والسرور والبهجة التي أكرمنا الله تعالى بها. لكن قبل ذلك، قد نسمع الآن سائل يسأل أو نسمع قائل يقول: كيف لنا أن نفرح ونحن نسمع كتاب الله تعالى يقول لنا بآية صريحة صحيحة واضحة لا تفرح في سورة القصص؟ القرآن يقول لنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الآية إذا قطعناها عن سياقها وفصلناها عن منطوقها وأبعدناها عن باقي آياتها، حقيقة تفيد معنى في البداية وفي أول ما نسمع قد الإنسان يصيب شيء من الرعب ومن القلق، يعني أنا كمسلم ما يجوز لي أن أفرح؟ طيب إذا ما يجوز لي أن أفرح، لماذا نجد أن القرآن

0: القرآن يكافئ المسلم دائما عندما ينجز يعني في السنة العبادة التي فيها ثقل فيها جهد. نحن عندنا عبادتان فيها كلفة مالية وجسدية ووقتية وهما الصيام والحج. نجد أن دائما الشرع يكافئ المسلم ويثيب المسلم طبعا غير الثواب الأخروي في الدنيا بأنه يعطيه هدية اسمها العيد، والعيد كلها فرح. فكيف أفهم هذا مع قول الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ وهنا مع فرحة العيد لا بد قبل أن نسرج سرج فرح العيد أن نقول أولا لا بد أن نفهم إسلامنا. للأسف نحن ما أوتينا وما نعيش اليوم كثير من الإشكاليات إلا من خلال الفهم غير السليم أحيانا لبعض النصوص. اليوم أصبح بعضنا يعتقد أن مفهوم التدين الحقيقي هو ماذا؟ أن يكون غير فرح غير مسرور وغير مبتهج. بل حتى أصبحنا وللأسف للأسف بكل أسف أقولها متألما متأسفا أن قد نرى انعكاس هذا حتى في إعلامنا العربي، عندما يؤتى بالشخص المتدين أو بالعالم نجد فيه قدر كبير جدا من الرسمية ومن الرتابة ومن عدم التبسم. سبحانك ربي، كيف يتوافق هذا مع الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم؟ أي نعم نعم، مثل ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما التبسم، كان دائما الفرح لا يغادره والتفاؤل لا يفارقه، كان الحزن واليأس لا يجد إلى قلبه مكان صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن أمر فطري أمر طبيعي يحصل لما يصيب الإنسان شيء من الأحزان. أنا أتكلم عن السمت الطبيعي، أتكلم عن ماذا؟ عن الشكل الطبيعي الذي عليه الإنسان بشكل يومي بصورة يومية. فبالتالي للأسف أصبح كثير منا، أو إن شاء الله ليس كثير، سأقول البعض، أصبح البعض منا يعتقد أنه من تلازمات التدين أن تكون ماذا؟ غير فرح، غير سعيد، أن تكون عبوسا، أن تكون واقما، ونظن أن هذا من الحزم ومن الربط ومن ماذا؟ ومن التدين. هذا خطأ، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لكن يا شيخ أنت إلى الآن الآية هذه حيرتنا، يعني ما فهمنا هذه الآية، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي نشأ فرحه عن غرور، عن كبر، عن استصغار الآخرين، هذا هو الفرح الغير مطلوب والغير مرغوب، وهذا هو الفرح الذي سبحانك ربي أثبتت الدراسات المعاصرة أنه غير مفيد للبدن وغير مفيد للصحة النفسية. عجيب، ليش هو الفرح؟ طبعا الفرح والضحك والسرور ثبت علميا أن هذا الأمر يعود بالنفع على الإنسان ويعود بالنفع على صحته الجسدية وعلى صحته النفسية. لكن المدهش أن الدراسات اليوم تثبت أن الفرح الناشئ عن الكبر وعن استصغار الآخرين وعن تقليل من شأن البشر وعن ما يسمى بالتنكيت على الناس، صدق أن هذا الفرح أبدا لا يعود بأي نفع على الإنسان. سبحانك ربي. إذن ما إيش هو الفرح الذي يريده منا القرآن؟ تعال تعال معي إلى قول الله تعالى في سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. كيف نعبر عن امتناننا عن فضل الله تعالى لنا وعن رحمة الله تعالى بنا؟ كيف نعبر؟ القرآن سيخبرنا الآن عن الطريقة التي نعبر بها عن شكرنا ونعبر بها عن تلقينا هذه الرحمة وهذا الفضل. الآن ارجع معي إلى الآية لكي نضعها في سياقها. يقول رب العزة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن في تألق مدهش يتناسب مع إعجازه ويتناسب حقيقة مع أنه معجز ومع أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو وحي معجز موحى به إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن معجز. ماذا يقول رب العزة؟ قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني التأثيرات النفسية والتأثيرات الصحية والتأثيرات الحياتية والتأثيرات الأسرية من هذا الفرح ومن هذا السرور ومن هذا الضحك انعكاساته على حياة الإنسان أفضل من الأمور المادية. يا شيخ، يعني الأمور المادية مش مهمة؟ لم أقل هذا، ولكن لا ينبغي أن تشغلنا عن أسرنا، عن فرحنا، عن سرورنا. شوف القرآن كيف معجز. القرآن يقول لنا بعد مناسبة دينية عظيمة كيف نعيش؟ قال: عيشوا في فرح وفي سرور، عيشوا في فرح وفي سرور. فيدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي، وبجانبه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندهم ماذا؟ عندهم فتاتان تغنيان. تخيل المشهد، بنتين جالسات يغنين يوم العيد يعبران عن فرحهما بهذه المناسبة. يعني نعبر عن فرحنا من خلال تقاليدنا ومن خلال أفراحنا العادية، طبعا بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية لأمر الله ولسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر ما تحمل المشهد، بنات تغني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشار بيده: يا أبا بكر دعهما. هذا الفهم الجميل الذي نحن اليوم بحاجة إليه. قال: يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم عيد وإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، فقد بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بعثت بالحنيفية السمحة. فرحة وسرور. ينبغي أن نعيش العيد في إطار المنهج النبوي الرائع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نعيشه. فنحن نمشي من خلال جناحين، من خلال جناح المادة والروح، من خلال جناح الآخرة والدنيا، كما أننا نعمل لأخرانا كذلك نحن نعيش دينا، نعيش دنيانا ونعيش واقعنا ونعيش فرحنا ونعيش سرورنا. الذي علمنا أن نفرح وأن نبتهج بالعيد هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي أنا كمسلم أن أعيش عيدي فرحا، وأن أكون بين أسرتي، وأن أحرص على أن أصل أرحامي، وعلى أن أوسع على أهل بيتي في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أعيادا، وأن يديم الفرح والسرور علينا جميعا، ودمتم في أمان الله.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشيخ عبد الله بن علي الشحري.

العيد لغة أخرى. تنثال الذكريات كالموج المتراقص أمام شواطئه، وحدها اللغات من تصبح محيطاً أمام جميع الأحداث. العيد لغة

0: مع تباشير الصباح، ما زالت الأبواب مفتوحة كمدينة يسعدها مرور الغرباء، والقلوب متفتحة كزهرة برية ذات صيف ترسل عطرها للفضاء الواسع ولا تنتظر عودته. يفتحون أبوابهم، يستقبلون مهنئيهم كما تستقبل الأرض المطر. لا شيء أجمل من ابتساماتهم اللامعة، كأنها عائدة ببشرى السماء، يسكب الود عصيره الطازج على أقداح أرواحهم. تتبخر بعيدا عن الأرض والسماء خلافاتهم القديمة، يستبشرون كعشب أصفر ينتظر السحاب العائد بعد بعد بعيد. يتذكر الجد حمد مشاهد حارتهم القديمة وهي تنثر وردها وودها للأصدقاء والغرباء، حين كان أبوه يفتح الباب الكبير ويوصيهم بأن لا يغلقه أحد، فتهبط القوافل طوال اليوم لمورد مائهم العذب. وكيف كانت أمه تنفخ النار مشعلة إياها أسفل المرجل الكبير لتمر على أنفه الصغير سحابات التوابل واللحم والأرز الأبيض، متذكراً كيف كان الأطفال يتحلقون في انتظار وجبتهم، لا يشغلهم عنها سوى بعض ألعاب سرعان ما تترك وحيدة مع حضور الصحن الشهي. يتذكر حلوى العيد التي تتدلى بغرور فلا ينهاهم عنها أحد، مغرية بسكرها وألوانها وزعفرانها ولوزها وجوزها. إنها فرصتهم لهجر التمر إلى ما هو أحلى كما كانوا يقولون لبعضهم بصوت يكاد لا يسمعه أحد. الجدة أيضاً تسترجع حكايات النساء الزائرات بأثواب الفرح، ما ألطف كلماتهن الحنونات وهن يتعانقن، ما ألطف أدعيتهن بالخير لبعضهن كحجاج يسيرون في قافلة العودة. تتذكر العطور التي تتنافس على ملء الفضاء حولهن، والزعفران الصاعد كأنه نجم مضيء في ذروته، والمجمر الذي يدور عليهن برائحة العود أو اللبان الظفاري، وحديثهن السعيد حول الآمال والطموحات السائرة بقوة نحو الأيام القادمة.
1: العيد لغة أخرى. تنثال الذكريات كالموج المتراقص أمام شواطئه، وحدها اللغات من تصبح محيطاً أمام جميع الأحداث. العيد لغة أخرى، مع تحيات بدر بن علي الشيباني إعداداً وتقديماً، وفي الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: الاقتصاد والأخلاق كلمتان نظن عندما نسمعهما أنه لا توجد علاقة بينهما. يعني إيش العلاقة التي ستكون بين الاقتصاد وبين الأخلاق؟ الاقتصاد شراء وبيع، والأخلاق منظومة قيمية كالصدق كالأمانة كالإحسان كالرحمة كالعطف، منظومة أخلاقية. فما العلاقة التي ستكون بينهما؟ طبعا لن تكون بينهما علاقة، كثير سيظن هذا الأمر، وللأسف المادية المعاصرة تؤكد على أنه لا علاقة بينهما، والفكر المادي المعاصر يعتقد أنه لا علاقة بينهما. فالاقتصاد قائم على شراء وبيع وانتهى الأمر، عندك مال تشتري به بضاعة، الأمر محسوم. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم من 1400 سنة أخبرنا بأن الأمر مختلف تماما، أخبرنا أن الموضوع ليس كذلك، وأن العلاقة بينهما لا تنفك ولا تنفصل، ولا يتأتى أبدا أن ينجح الاقتصاد في ظل غياب الأخلاق أبدا. فيقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. عيش مع هذه الحديث، قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني عندما يكون التاجر صادق وما يكذب وما يحلف كذب ويخبر بحقيقة البضاعة، وكذلك المشتري مش إذا وجد البضاعة رخيصة يقول لا غالية، يكون هو أيضا عنده قدر من الصدق. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. أرجو أن نستمع إلى هذا الحديث بتأمل شديد وبإنصات قوي. قال: وإن كذبا وكتما محقت، أسأل الله أن يحفظنا من المحق، محقت بركة بيعهما. يعني بضاعة موجودة وتم شراؤها وانتقلت ملكيتها من البائع إلى المشتري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر آخر وكأن صارت معدومة، يعني ما عاد في بركة. هذه الأموال انتقلت من يد المشتري إلى البائع ولكن ما عاد فيها بركة، والبضاعة انتقلت من يد البائع إلى المشتري لكن لم يعد فيها بركة. ما معنى ما عاد فيها بركة؟ بمعنى كأنها صارت عدم. هذه الأموال التي أخذها الإنسان بغير وجه حق، هو أخذها لكن صلى الله عليه وسلم يقول ما عاد فيها بركة، بمعنى أنها قد يعني يحدث فجأة شيء لم يكن في حسبانه. أمراض والعياذ بالله يمتلأ بها الإنسان، حوادث وخسائر أضعاف أضعاف ما جاءته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: محقت بركة بيعهما. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه البركة. قبل أن يكون، قبل أن نتحدث عن بيع وعن شراء، قبل أن نتحدث عن وضعنا المالي، قبل أن تفكر فقط في وضعك، لابد تفكر كذلك في وجود البركة في حياتك. ماذا يفعل الإنسان بكنوز الأرض؟ ماذا يفعل الإنسان بكل كنوز الأرض إذا محقت البركة من حياته؟ أصلا نبارك في حياتنا وفي حياة أبنائنا وفي حياة الناس أجمعين. خروج البركة من حياة الإنسان انتفاء لمعنى السعادة في حياته، لم يعد لمعنى حياته لحياته معنى إذا انتفى مفهوم البركة. فقال: ومحقت بركة بيعهما. هذا الحديث عجيب، هذا الحديث من أعجب ما يكون. لماذا؟ ما الذي يشير هذا الحديث إليه بعد 1400 سنة؟ صدقوا يا إخواني أن الدراسات العلمية والنفسية تؤكد تماما ما في هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الدراسات تؤكد 100% ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن حياة الإنسان إذا لم يكن فيها قدر من الصدق في التعامل المالي تحدث الإشكالات. ماذا تقصد؟ يوجد دراسة علمية نشرتها مجلة علم النفس التجريبي، عنوان هذه الدراسة: التكلفة النفسية للسلوك غير الأخلاقي. التكلفة النفسية للسلوك غير الأخلاقي، حفظنا العنوان. ماذا يقول؟ تقول الدراسة أن الإنسان الذي متعود أن يقيم معاملات مالية ولكن من غير أخلاق، يعني إنسان دائما يتعامل مع البيع مع الشراء ويتعامل في إطار أنني أريد أن أكسب فقط وبدون أي منظومة أخلاقية، ما يراعي الأخلاق أبدا. يعني ما يكون أمين مثلا إذا كان مثلا مقاول، لا يكون أمينا إذا كان يبيع منتج معين، المهم أن يربح ولو كان المنتج ليس مستوفي للشروط أو قد يكون فيه ضرر. ما الذي يحصل؟ وجد علميا أن هذا الإنسان تقديره لذاته سوف ينخفض، التقدير للذات عنده سوف ينخفض، مستوى القلق عنده يرتفع دون أن يشعر، يعني يكون دائما في حالة عدم ارتياح، في حالة عدم انشراح واستمرار. طبعا هذا في أدبياتنا الدينية أيضا موجود وكلنا نعرفه، الذي هو بالتعبير القرآني الضنك، هم يسمونه الآن ماذا؟ مستويات عالية من القلق. نحن في أدبياتنا نسميه ماذا؟ ضنك، يعني تصبح حياته في ضنك. فقال وجدنا أن الإنسان الذي ليس صادقا في تعاملاته المالية، ليس صادقا في ما عنده الأخلاق، وجدنا أنه تقديره لذاته منخفض. طبعا تقدير الذات، كلما تقدير الذات انخفض عند الإنسان شعوره بالسعادة ينخفض، شعوره بالثقة ينخفض، والأحزان تزيد عنده، القلق يزيد عنده، التوتر كذلك يزيد عنده. وجدوا أن انخفاض تقدير الذات عنده ينخفض، وجدوا أن مستوى القلق والتوتر عنده يرتفع، وقد يكون عنده شعور بالذنب، ثم وجدوا أن منسوب السعادة لا يمكن أن يبقى عنده مرتفع. يعني قد يسعد أول ما يستقلم المال، قد يكون سعيدا في بعض المناسبات إذا رجع أبناءه من السفر مثلا، لكن وجد أن هذا الإنسان لا يكون سعيدا. ولذلك لاحظوا واقعنا الذي نعيش فيه الآن، للأسف بعض الناس قد يكون فقط تفكيره في الربح، سواء كان يشتري أو يبيع، يريد أن يربح. إذا كان باع يريد أن يظلم المشتري، وإذا كان مشتري يريد أن يظلم البائع. ما الذي عكس هذا على واقعنا؟ فعلا نجد أن كثير من الناس يشتكي من أنه ليس سعيدا، ما في سعادة، يكون ما شاء الله الدخل جيد والراتب جيد لكنه ليس سعيدا. بالمقابل تجد أيضا إنسان فقير وليس سعيدا، وتجد الآخر كذلك. إيش اللي حاصل؟ ما الذي يعني هذه كلمة سعادة وين راحت؟ لماذا تختفي؟ لماذا تخرج من بيوتنا ومن حياتنا؟ هناك علاقة قوية بين الأخلاق وبين السعادة. هذا على مستوى الفرد. صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال محقت بركة بيعهما، على مستوى الفرد. طيب على مستوى الجماعة، على مستوى المجتمع، هل يمكن أن يتأثر المجتمع إذا بدأ تتفشى فيه قضية أنه ليس هناك علاقة بين القيم وبين الاقتصاد؟ يعني إذا بدأ يظهر مجتمع لا أخلاقي ينتشر بشكل قوي، هل هذا سوف يتأثر بالنمو الاقتصادي؟ نعم، هنا كانت المفاجأة. هذا الحديث ينبغي أن يكون شعار لنا جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تأتي دراسة غريبة، موجودة دراسات حقيقة في كتاب رأس المال الاجتماعي في تكوين رأس المال البشري. هذا الكتاب الذي ألفه شخص غير مسلم جيمس، يقول هذا الباحث جيمس في هذا الكتاب أن المجتمعات التي لا تربط بين الأخلاق وبين الاقتصاد، هذه المجتمعات ما الذي يحصل فيها؟ تخلف وتراجع علمي وتراجع اقتصادي، ولا ينتج فيها تطور. بينما المجتمعات القائمة على الثقة والتعاون واحترام القواعد واحترام الأخلاق والقيم، الذي يحصل تطور علمي، تطور تقني، تطور اقتصادي، يحصل هناك توازن في الوضع الاقتصادي، الفجوة بين الأغنياء والفقراء تبدأ تقل إلى حد كبير جدا، يحصل شيء من التوازن. هذا بعد 1400 سنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزنا لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزنا لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، نوافيكم بالفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم، أستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية الصحار. خطبة عيد الأضحى تبين أن سلطنة عمان حباها الله بقائد حكيم وشعب واع ومؤسسات متكاملة، وتؤكد على دلالات شعيرة الحج ومنافعها الشاملة في تعزيز المسؤولية وتجديد الفكر واستقرار الأوطان. سلطنة عمان تحتفل بأول أيام عيد الأضحى في أجواء يسودها الفرح وروح التآلف،

0: وتعكس أصالة العادات وروح المناسبة المباركة. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى ويواصلون أداء مناسكهم خلال أيام العيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. تفاصيل هذه الفترة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. احتفلت سلطنة عمان بأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة، حيث أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وبمعية جلالته عدد من أفراد الأسرة المالكة الكريمة وجناب السادة والسادة البوسعيد وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وجمع من الشيوخ والمواطنين. وقد أما المصلين معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وعقب أداء الصلاة استقبل جلالة السلطان المعظم أيده الله المهنئين بهذه المناسبة المباركة، وقد بادلهم جلالته التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بعيد سعيد عامر بالخيرات والبركات، معربا رعاه الله عن خالص شكره وتقديره لما أبدوه من مشاعر صادقة ودعوات طيبة. ولدى خروج جلالة عاهل البلاد المفدى من الجامع أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقام جلالته أعزه الله. هذا وأكدت خطبة عيد الأضحى المبارك على أهمية استثمار التنوع الإيجابي والتكامل لإيجاد فرص النهوض والازدهار، وتطرقت إلى ما حب الله به سلطنة عمان من حكمة قيادية ملهمة لجلالة السلطان المعظم عزه الله، وشعب واع ومؤسسات متكاملة تصنع الإنجاز وترسخ العمران والاستقرار.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر القائل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. أوصيكم بالله وتقواه والتوكل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، في كل يوم أقدار تنسج ومصائر تحدد وصفحات تكتب بين المقادير والتحولات، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وجاء الوحي بالدين ليصل السماء بالأرض ويجعل الإنسان يعيش الحياة متصلا بالمعنى، وعي يحسن قراءة الأحداث، ومسلك يربط الإيمان بالعمل والقيم بالحياة الطيبة. فالدين في جوهره بناء للإنسان حتى يسير في الأرض على صراط الحكمة والمقصد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. أيها المؤمنون، الدين لا يعزل الإنسان عن الحياة ولا يبعده عن شؤونها، وإنما يعيده إليها أكثر وعياً وأعمق مسؤولية وأصدق انتماءً لله وللمجتمع وللأرض التي استخلفه الله فيها. يقول الحق مثالاً على ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في الحج تتعمق العبادة وتتجلى الطاعة الواعية التي

وتجدد معانيه في تنوع العبادات وثراء الطاعات وتعدد مقامات القرب من الله، لتبقى الروح متصلة بمصدرها والنفس في تزكٍّ ووعيٍ وارتقاء. ففي كل عبادةٍ ما ينير البصيرة ويجدد الفكر ويلهم المعنى، وهذه بعض منافع العباد في دينهم، ليشهدوا منافع لهم تجلي انتظام حياة الناس على الكسب والعمل، وأنه مسؤوليةٌ متجددة وسعيٌ لا يتوقف وعملٌ مستمر. فالمنافع عوالم حية تتفاعل فيها حاجات المجتمع والدولة، وتتنوع فيها الأولويات، وتتعاقب عليها الفرص والتحديات. آيةٌ تكشف أهمية البصيرة والتوازن والحكمة، وكيف نصوغ من تفاصيل الأيام شهود نهضة، ونبعث من تحولات الزمن منافع للوطن. بدأ النداء وأذن في الناس بالحج، فاجتمعوا على اختلاف أوطانهم وألسنتهم ومشاربهم في نظام وغاية ونسك ليشهدوا منافع لهم. فيجلي هذا الأذان في الحج أن التنوع ليس خطرًا في ذاته إذا أحسنت إدارته بالوعي وضبطته المصالح العليا، فالتنوع قوةٌ تصنع التكامل، وطاقة تدفع نحو الإبداع والنهضة. واستقرار الأوطان من أعظم المنافع التي تحفظ الدين والإنسان والحياة. المنافع بين الناس تبنى بالوعي واحترام النظام والتعاون وحفظ السلم المجتمعي والانتماء المشترك والتفاهم وتوجيه الطاقات المتنوعة إلى إرادةٍ جامعة تخدم الإنسان والأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضلٍ على العالمين. ولله الحمد والفضل أن حبانا في عمان بقائدٍ اجتمعت فيه الحكمة الجامعة والقدرة الملهمة، وبشعبٍ يسعى بوعيٍ ومسؤولية، ومؤسساتٍ تُحكِم صناعة الإنجاز، فتتكامل قوى الوطن، وتتولد المنافع، ويترسَّخ الاستقرار والعمران، فيصدق فيه دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا، وارزُق أهله من الثمرات. وكما يُلبِّي الحجُّ أذان القبلة، يُلبِّي الوطنُ أذان عُمان برسوخ الحكم وعمق الإرث واتزان الرؤية، فتبقى عمان وطناً تتجلى فيه هيبة الدولة ومجد الحضارة ورفعة الإنسان، يحفظها السلطان بالعدل، ويبنيها الأوفياء بصدق العمل، ويعلي شأنها الجميع بثبات الولاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل أيامنا تحيا بالإيمان، وشؤوننا جارية على الحكمة والاتزان. اللهم احفظ بلدنا عمان، وأدم عليها الأمن والسكينة، وواحة خيرٍ وبركةٍ واطمئنان. اللهم أيِّد سلطاننا هيثم بن طارق بمدد حكمتك ونور عرفانك ولطف أنوارك. اللهم أدم على يديه ثبات القيادة ورسوخ الحكمة وقوة العدل، وأجر الخير على قلبه ولسانه، وأدم به على عمان وحدة القلوب ورفعة الشان بين الأمم. اللهم يا واسع الرحمة، كن لعبادك المستضعفين في فلسطين سندًا من عندك ومددًا من رحمتك. اللهم يا جليل الإحسان، ارحم من انتقلوا إلى جوارك رحمةً تغمر أرواحهم من رضوانك، وأكرم من بقي من عبادك بعفوٍ منك وإحسانك.

0: اجعلنا في ظلال رحماتك، وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.
1: ما زلنا مستمعينا الكرام نوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم من إذاعة سلطنة عمان. أدى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الخور في مسقط، كما أدى الصلاة بمعية سموه عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة. وقد أما المصلين فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، الذي استهل خطبته بالتكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله عز وجل. وتناولت الخطبة معاني عيد الأضحى المبارك وما يحمله من قيم الإيمان والطاعة والوحدة، حيث تؤكد أن هذه الأيام تجدد صلة المسلمين بالله تعالى عبر التلبية والذكر والطاعة والشكر، وتذكرهم بأن الإسلام دين رحمة واعتدال وعدل. كما تناولت الخطبة واقع العالم اليوم وما يشهده من اضطرابات وظلم واختلال في القيم، مؤكدة أن المسلم مطالب بالثبات على الحق والعدل والحكمة وعدم الانجرار وراء الظلم أو الكراهية. وأدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس بصلالة، وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من أصحاب السمو والمكرمين وأصحاب السعادة، وعدد من المسؤولين والشيوخ والأعيان، وجمع من المواطنين والمقيمين. وقد أما المصلين محمد بن علوي با علوي إمام وخطيب بجامع السلطان قابوس بصلالة، والذي تناول في خطبة العيد المعاني والدروس المستفادة من هذه المناسبة المباركة وما تحمله من قيم التعاون والتكافل والرحمة والتسامح بين المسلمين، كما تضرع إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وأن يوفقه ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يديم على سلطنة عمان نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات. هذا واحتفلت ولايات سلطنة عمان بأول أيام عيد الأضحى المبارك في أجواء سادتها الفرحة وروح التآلف، وامتدت بهجة العيد إلى كل شبر في عمان في مشهد يعكس أصالة العادات وروح المناسبة المباركة. الله
2: أكبر الله أكبر. صحار تضرب موعدا مع الفخر والاعتزاز، حيث الحضور السامي البهي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يزيد فرحة العيد أفراحا، وتمتد بهجته إلى كل شبر من عمان، حيث تتوحد المشاعر على محبة الوطن والوفاء لقائده. في الإطلالة السامية للقائد المفدى تتجلى معاني القرب والتواصل، وتفيض عمان أمانا وسكينة. هنا نقرأ ملامح وطن يمضي بثبات واطمئنان تحت راية الحكمة والرعاية، وهنا يغدو العيد أكثر بهاء ليفتح مساحات المحبة والتآلف والتعاضد. الله أكبر. ترتفع تكبيرات العيد ويمضي الجميع محملا بالصفاء والتراحم، ويتراكض الأطفال بقلوبهم الصغيرة التي لا تعرف إلا الفرح، فيما تستعيد المجالس العمانية دفئها الأصيل وقيمها الراسخة. الله أكبر. العيد في عمان صور وطن متماسك تتعانق فيه القلوب كما تتصافح الأيادي، وطن يصنع من الألفة قوة، ومن المحبة استقرارا، ومن الالتفاف خلف قيادته طريقا نحو المستقبل. وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم تمضي عمان آمنة مطمئنة، يفيض الخير في أرجائها، وتزهر الأفراح في ربوعها، حاملة في قلبها تاريخا عريقا، وفي حاضرها نهضة متجددة، وفي مستقبلها أملا لا ينطفئ. الله أكبر.
1: الله أكبر. كما احتفل المسلمون في مختلف دول العالم بعيد الأضحى المبارك بأجواء إيمانية مفعمة بالفرح والبهجة والسرور، فقد تعالت التكبيرات وامتلأت المصليات بالمصلين في مشهد يجسد قيم الشريعة الإسلامية السمحة في التراحم والتآلف بين الناس.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
4: عيد الأضحى المبارك يعود على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخيراته وبركاته ونفحاته الإيمانية، يعود بقيمه الأصيلة وعاداته العريقة وأجوائه العامرة بالفرح والبهجة والسرور. فمع شروق شمس العاشر من ذي الحجة يحل عيد الأضحى لعام 1447 للهجرة على العالم الإسلامي، مثلما كان رغم تطورات الزمن وتغيرات مظاهر الحياة واختلاف أوضاع الشعوب، حيث تزدحم المساجد بالمصلين وتتعالى تكبيرات العيد وتتزين البيوت بموائد الاحتفال ولمات الأهل والأحبة، وتتفاعل المنصات الإلكترونية برسائل التهاني ومشاعر البهجة التي تعكس روح المودة والتآلف بين المسلمين. ويتوحد المسلمون في كل عيد لإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل، وتتوق القلوب خاشعة إلى مكة المكرمة، حيث ضيوف الرحمن يؤدون مناسك الحج في يوم النحر، فعلى خطاهم تهدأ النفس وتطمئن الأفئدة وتلهج الألسن بالدعاء بأن يتقبل الله حجهم ويغفر ذنبهم ويعودهم إلى أوطانهم سالمين. المساجد الإسلامية التاريخية تكتسي بأجواء استثنائية في يوم العيد، تتردد على مآذنها العالية التكبيرات وتفيض في ساحاتها حشود المصلين. هذه هي مظاهر عيد الأضحى المبارك في مختلف بقاع الأرض، مناسبة تمثل أحد أعظم مظاهر اجتماع المسلمين حول قيم الدين الحنيف في مشهد مهيب يمتزج فيه الإيمان بالطاعة، ويتجسد ارتباط الأمة الإسلامية بشعائرها الدينية المقدسة، وتتجدد فيه معاني الإيمان ومقاصد الشريعة الإسلامية في التسامح والتآلف والمحبة.
1: وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك أدى حجاج بيت الله الحرام نسك رمي جمرة العقبة الكبرى، واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات بالتدفق الآمن وفق الخطة المعدة لذلك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والأمنية والصحية. ويواصل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم في يوم النحر التي تشمل الهدي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ويبقى الحجاج في منى خلال أيام التشريق لاستكمال رمي الجمرات. ختام الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم مستمعينا الكرام، نوافيكم بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. خطبة عيد الأضحى المبارك تبين أن سلطنة عمان حباها الله بقائد حكيم وشعب واع ومؤسسات متكاملة، وتؤكد على دلالات شعيرة الحج ومنافعها الشاملة في تعزيز المسؤولية وتجديد الفكر واستقرار الأوطان. سلطنة عمان تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك في أجواء يسودها الفرح وروح التآلف، وتعكس أصالة العادات وروح المناسبة المباركة. وحجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى ويواصلون أداء مناسكهم خلال أيام العيد. نفذ هذه الفترة على الهواء مباشرة الزميل مانع بن خلف الفارسي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، كل عام والجميع بخير ومسره.

خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، صباحكم عيد. مرحبا بكم في إذاعة سلطنة عمان، نرافقكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. بادئ ذي بدء نقول كل عام وعماننا الحبيبة بخير وصحة وأمان، وشعبها الوفي بكل سلام وعافية. وكذا أيضا يسرنا أن نرفع أزكى التحايا والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وأصدق الدعوات وأخلصها أن يعود العيد على جلالته أعواما عديدة، وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية ويهنأ بالعزة والتمكين والتوفيق والتأييد من الله العزيز المجيد. أهلا بكم في هذا الصباح المشرق، نرافقكم حتى تمام التاسعة بإذن الله تعالى في تفاصيل العيد وجمالياته، وننتظر تفاعلكم الإيجابي لكل من يصله هذا الأثير على 72442010.

كل التحية والسلام لك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة عبر إذاعة سلطنة عمان. هذا يوم الخميس 11 من ذي الحجة من عام 1447 يوافق 28 من مايو من عام 2026، وهو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. نرجو أن يكون قد عاد هذا العيد وأنتم بخير وأمان ومحبة وسلام مع من تحبون، مع عائلاتكم. تفاصيل العيد الجميل هي استثنائية دائما في عماننا المشرقة من أقصاها لأقصاها. تتواصل ملامح العيد وبهجته في مختلف المحافظات، في مختلف الولايات، كل حسب خصوصيته وجماليته وعاداته وتقاليده وجمالية أيضا اللباس العماني التقليدي، وكل تفاصيل أيضا المأكولات اللي ترافق بهجة العيد. نحن إن شاء الله بنطوف بكم في عديد المحطات هنا في هذا الوصل الصباحي بنكهة العيد من مختلف المحافظات، وكذا أيضا نود أن تشاطرون أنتم جمالية العيد عبر تفاعلكم. كيف العيد معاكم للحين؟ أول يوم عيد كذا، في تفاصيل مختلفة أيضا من محطة لأخرى، من ولاية لأخرى، بس اللي نشترك فيه جميعا هو محبة ولمة الأهل، السلام والتحية، العيادي الجميلة، ضحكات الأطفال وابتساماتهم، وأيضا طبعا عاد تفاصيل الهندام الجميل، وكل حد كذا في منافسة رائعة وجميلة في من يطلع إن شاء الله أكشخ وأجمل، وشكله كذا أيضا مرتبط بتفاصيل العيد في عمان، يعني خصوصية لا تشبه أي مكان آخر. نجد أن هناك حرص على التمسك بالعادات والتقاليد، وأيضا حتى في اللباس، سواء كان في الأطفال، في كبار السن، وحتى الحين ما شاء الله الشباب يتنافسون كذلك أيضا في الحفاظ على الإرث والتراث في جمال اللباس. إذن بهجة العيد لا يصنعها إلا دفء العائلة، وأثوابه لا يزيدها بهاء إلا بريق الود في عيونهم. أنغامه مزيج بين ضحكة الصغار ودعوات نتمتم بها أن تدوم الأعياد في أرواحنا ويعم البشر أهل الدار. تقبلوا مني وافر التحية، أكون معكم حتى تمام التاسعة عائشة بن سالم الهنائي، وتحيات مخرجنا مانع بن خلف الفارسي.

حياك يا عيد وحياك مستمعنا العزيز عبر إذاعة سلطنة عمان، نحييك ونهدي لك التحية، وكذا أيضا نهدي لك سلام خاص لكل من يستمع لهذا الأثير، سواء كنت في مذيع سيارتك سمعتنا، رايح كذا مشوار تقضيه، ربما رايح تزور الأهل والأحباب، أو رايح مطرشينك تجيب شيء قاصر عشان تكمل تفاصيل وجبات العيد الخاصة. ما أعرف ضبطوا كل أموركم؟ بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم يخلصوا قبل يعني حتى شهر يمكن كامل أو أكثر، خلاص عدت تجهيز اللحم وتفاصيلها كلها جاهزة، فقط تنتظر أن يهل العيد. ولكن البعض يقول لك يا ربي نسيت الشيء الفلاني، يلا فلان اتحرك روح جيبه، عاد انت والله مستعد ما مستعد، متكاسل، نمت زين ما نمت زين، لازم الواحد خلاص يلبي النداء في هذا اليوم عشان تكمل الفرحة بكل تفاصيلها. ولو أن النوم يقل يعني كذا في فترة العيد، خاصة الأطفال الله يحفظهم يا رب، يجلس لك سهران لوقت متأخر ما يرضى ينام بسبب ما أعرف والله الفرحة، يعد العيادي، الأشياء اللي اشتراها يمكن من محل البقالة القريب، فلحد ما كذا تحس سبحان الله كانت خلص بطاريتهم، الله يحفظهم يا رب، لأن قايم من الفجر ومتجهز واللي يمسك على صوب صورة واللي فيكونوا مرهقين، فآخر شيء كذا كنا تخلص بطاريته وفجأة كذا ينام بدون صوت، تحس خلاص اختفى الصوت، هذه هي فرحة الأطفال. ولكن يقوم لك من الفجر خلاص يلا ثاني يوم وش بنسوي، وش هي الفعاليات، ايش بلبس، وين بروح، بالتحديد بنروح بيت فلان، بيت الجد، بيت الجدة، بيت عمامي، بيت خوالي، يعني فرحة الأطفال ويعني اهتمامهم بكل هذه التفاصيل ندعو الله تعالى أن لا نفقدها. وحلو أن يعني اللي طاقة إيجابية من نحن الأشخاص الراشدين البالغين يعديوا الأطفال بهذه الطاقة الإيجابية، فما تحب تسمع كلمة والله ما كنا عيد، والله ما إحساس عيد، يعني نحاول نبتعد عن هذه الأحاسيس أو حتى الكلمات، حسس نفسك أنت بالعيد، بهذه المحبة، بهذا اللطف، بهذا القرب، وكذا أيضا تذكر أنك تعظم شعائر الله إذا كنت فرحا سعيدا مستبشرا حامدا لله تعالى في أيام عيد الأضحى المبارك. الجميل عندنا أيضا حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه إن شاء الله ويأيده دائم، في كل يعني عيد يختار مكان محدد مثلا لصلاة العيد، وتجد تلك المنطقة مستبشرة بقدوم حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه، وكذا أيضا تفاصيل خطبة العيد دائما فيها العديد من المعاني السامية، سواء كانت التي ترتبط بديننا الحنيف وكذا أيضا بناء الوطن العزيز، وتجد التناغم وامتزاج في المعاني كذا الرائعة الراقية التي يستمدها الإنسان من خلال تعبده لله تعالى في شعائر الله تعالى مثل العيد، مثل ما قلنا خطبة العيد. فكذا أيضا تحدثت الخطبة عن هيبة عمان والدولة ومجد الحضارة، وكيف للإنسان العماني أن يعلي دائما من شأن هذا الوطن، وكذا أيضا يستفيد من كل دعوة للخير والبناء في هذا الوطن الشامخ. حثت كذا أيضا خطبة العيد على استثمار التنوع الإيجابي والتكامل لإيجاد الفرص والنهوض والازدهار، وكذا أيضا التنوع وصفته بأنه قوة تصنع التكامل وطاقة أيضا تدفع نحو الإبداع والنهضة، وتذكير دائما أن الدين لا يعزل الإنسان عن الحياة ولا يبعده عن شؤونها، وإنما يعيده إليها أكثر وعيا وأصدق انتماء. يا رب في كل سانحة سعيدة جميلة لوطننا العزيز نستذكر هذه النعمة، نعمة كل خير في هذا الوطن، نعمة السلام والأمن والعافية والبناء وحب هذا الوطن، الانتماء الحقيقي بالأفعال، الانتماء بالإخلاص في العمل، الانتماء بدائما أن نعاهد أنفسنا ونعاهد الله أن نستمر على حفظ سلامي وأمني هذا الوطن، وكذا أيضا نمائه وازدهاره. كل عام وعماننا الحبيبة بخير وسلطانها المفدى وشعبها الوفي.

إذن رحبت صحاب بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، إذ أدى صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بمعية جلالته عدد من أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وكذا أيضا جناب السادة والسادة البوسعيد وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وجمع من الشيوخ والمواطنين. أما المصلين معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وكما استمعتم في الفترة الإخبارية الأولى جزء من خطبة العيد التي استهلها بالتكبير والحمد، وتحدثنا عن بعض معانيها التي وردت وركزت طبعا في مقاصد الدين في بناء الإنسان الواعي، ربط الإيمان بالعمل الصالح لصناعة الحياة الطيبة، وكذا أيضا التأكيد على دلالات شعيرة الحج ومنافعها الشاملة التي تسهم في تعزيز المسؤولية وحسن التدبير وتجديد الفكر واستقرار الأوطان. إذن شمال الباطنة وتفاصيل العيد مثل ما قلنا في كل محافظة وأخرى هي استثنائية وجميلة، وهناك بشرى خاصة بالمقدم السامي وأن يصلي العيد في صحار الجميلة المشرقة، صحار التاريخ والحضارة. نتحدث عن بعض التفاصيل التي فيها الكثير من الجمالية باحتفاء سلطنة عمان بالعيد وملامحه في مختلف المحافظات.

0: نذهب وإياكم إلى جنوب الباطنة وحديث ببعض تفاصيل العيد وجمالياته مع الدكتور حمد بن سالم المالكي، وهو مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي وادي المحاول. دكتور حمد، طيب الله صباحك، بكل خير وكل عام وانت بخير وصحة وسعادة.
1: وانتم صحة وسلامة، اهلا وسهلا، صبحكم الله بالنور والسرور والسعادة والرضا، وكل عام وانتم بخير.
0: يا حي ومرحب بك دكتور حمد. عاد خذينا من وقتك كذا بعض الدقائق لعيد عمان، نتحدث عن التفاصيل والجمالية هناك في جنوب الباطنة، بالتحديد وادي المعاول، التي في الفترة الأخيرة يمكن شهدت حراك استثنائي. الكثير يتحدث عن عديد الفعاليات، التحديث أيضا في جمالية وادي المعاول، وكذا أيضا بعض المناشط التي تنشط في فترات كذا استثنائية مثل عيد الأضحى المبارك. فما هي ملامح الاحتفاء بالعيد الأضحى لديكم؟
1: نعم أستاذ عائشة، بارك الله فيكم. طبعا نحن نستضيف، ممكن هي الفعالية الوحيدة خلال عيد الأضحى المبارك في المحافظة، وهي في ولاية وادي المعاول، مهرجان الفنس. سيكون اليوم إن شاء الله في ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد.
0: نتحدث عن بعض التفاصيل المرتبطة بهذه الفعالية.
1: نعم.
0: اختيار حارة تيتا تفالة، ممشى حجرة الشيخ اللي لاقى رواج الفترة الأخيرة دكتور حمد.
1: نعم أستاذ عائشة، هي أولا نبدأ بالفعالية من المسمى الفنس، هذا مسمى طبعا له إشارة في شجرة في ممشى حجرة الشيخ عمرها تقريبا قرابة 200 عام، وهي شجرة مثمرة لا زالت يعني ومعمرة وتعتبر رمزية في ذلك الممشى. فالفعالية سيتم تنفيذها إن شاء الله في ممشى حجرة الشيخ، وكذلك حارة السفالة، وفي متحف بيت الغشام على طول ممشى حجرة الشيخ على مسافة 1500 متر مربع. لذلك ستتوزع إن شاء الله الفعاليات في هذه الثلاث المواقع، بس مركزيتها سيكون في ممشى حجرة الشيخ.
0: نعم، هذا المكان اللي الفترة الأخيرة مثل ما قلت لقى رواج، تفاصيل حول تحديث الهوية، ارتباطها بالتراث، أيضا المجتمع وتفاصيل هذا المكان، ليش اخترتوا هذه الأماكن بالتحديد، أو لما اختاروا هذه الأماكن بالتحديد؟
1: أستاذ عائشة، هذا المكان طبعا هو يعتبر وجهة سياحية وبدأ بالرواج وصار فيه زوار ما شاء الله، يعني آخر إحصائية كان ما يقارب من 28 إلى 30 ألف زائر شهريا بشكل شهري للموقع. وكذلك هو يعني يمثل مكان طبيعي، هوية طبيعية، هوية بكر أو موقع بكر يجمع بين التراث وبين الطبيعة، جمالية المزارع القديمة العمانية هنا. الممشى طبعا كما تعلمون أو بعض السامعين أكيد أنهم أدرى في ذلك زاروا، يعني أتوقع أنه الجميع أو الأغلبية زار الممشى. عبارة عن أراضي زراعية صغيرة متلاصقة مع بعضها، والممشى في وسطها يتخللها الممشى. فبالتالي ارتأت المحافظة هذا العام أن تنقلها مثل هذه الفعالية، أن تقيمها في مثل هذه الأماكن، الأماكن المفتوحة، الأماكن البكر والطبيعية وذات الرمزية والهوية التراثية العمانية. كذلك لدينا مبنى تراثي قديم في حارة السفالة اللي هي قلعة السفالة، كذلك لدينا بيت الغشام. فبالتالي الفعالية تنوعت هنا ما بين بهجة العيد وبين تعريف بالهوية والأصالة العمانية.
0: نعم جميل، فعلا يعني كثير من الأشخاص زاروا هذا المكان، وربما هي دعوة الآن من هذا المنبر لمن لم يزور المكان أن يزور في هذه الأيام الاستثنائية وليالي الفنس. نتحدث عن البرامج، الأنشطة المصاحبة والفعاليات المعدة للزائرين.
1: هي الفعاليات التي أعدت لإقامتها في هذا الموقع طبعا تناسب طبيعة الموقع، حتى لا يعني نذيب هوية المكان أو طبيعته التراثية وطبيعته الزراعية. فتم اختيار الفعاليات المناسبة للموقع ولتشمل أو تغطي احتياجات مختلف الفئات، فئة الأطفال، فئة الكبار. فلدينا على طول الممشى هناك ركن بيكون في مسابقات موجودة، صناعة الفخار، صناعة الجبس العماني. هي اخترنا الفعاليات التي تناسب طبيعة المكان أكثر نوعا ما تراثي، وكذلك في بعض الفعاليات الأطفال كركن الرسم على الوجوه واستديو تصوير تراثي بالزي العماني والخلفيات التراثية. هناك مسرح أيضا للمسابقات الأطفال، وركن ستكون هناك أركان أيضا لعرض المقتنيات التراثية التي تشتهر بها الولاية، هي للعرض وكذلك للبيع بعض المشغولات. ولدينا أيضا أركان للأسر المنتجة كما تعلمون، يعني خلال هذه الفترة تنشط بيع أو عرض المأكولات العمانية. فبيكون في أركان موجودة لمشاركة الأسر المنتجة إن شاء الله
0: بإذن الله. دعني استطرد قليلا في هذه النقطة دكتور حمد، ما شاء الله يعني الجميل أن أي مكان تزوره في فعالية معينة معدة سواء كان على مستوى كبير أو حتى فعاليات بسيطة على مستوى الولايات تجد هناك حضور للأسر المنتجة بشكل كبير. نعم. فعند إعداد مثل هذه الفعاليات حدثنا عن ضرورة دعم الأسر المنتجة، المشاريع الصغيرة، تفاعلكم معهم أساسا قبل إشعارهم بهذه الفعاليات ليشاركوا، وإتاحة هذه المساحة للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة.
1: نعم، هذا متطلب أساسي دائما. بداية إسناد هذا العمل كان لمؤسسة تطوير وإدارة ممشى حجرة الشيخ، هي المؤسسة الأهلية التي تنظم هذه الفعالية، فتم إسناد العمل لها بداية الأمر. فبالتالي نحن مهتمين في جانب تعزيز محتوى المحلي وكذلك مشاركة الأسر المنتجة والأسر المهتمة بالصناعات المحلية من خلال جمعية المرأة العمانية بولاية وادي المعاول. من الضروري جدا أنه يكون في لهم حضور ولهم في مشاركة، وهذا متاح دائما في أغلب برامج الولاية. يتم التحضير لهذا سابقا من خلال مؤسسات المجتمع المدني بمشاركة جمعية المرأة العمانية وبلدية وادي المعاول وبلدية الولاية وكذلك مكتب الوالي. ولدينا أيضا من اللجان المحلية في لجنة شبابية محلية لإدارة حارة السفالة، أيضا هم مشاركين معنا، وكذلك إدارة متحف بيت العشام. فاكتملت هذه الجهود يعني وهذه الأفكار على أساس أنه يكون أن نبرز الولاية بهويتها والمواقع التراثية هذه بمختلف المناشط، يكون في انسجام، تكون في نوعا ما يعني الزائر يجد تجربة مكتملة من حيث وجود الأزياء العمانية ووجود الوجبات العمانية وكذلك الفعاليات والمناشط ذات الصلة بهذه المواقع.
0: جميل، يعني فعلا كما تتحدث دكتور حمد هو تفاعل إيجابي وتكامل بين عديد المؤسسات، المجتمع المدني، المؤسسات التنظيمية. يعني هذه الفعالية تقام بتنظيم من مكتب والي وادي المعاول بالتعاون مع دائرة البلدية، وأيضا هؤلاء المشاركين من أصحاب المشاريع غيرها من التفاصيل. هذا التعاون مدى أهميته في إنجاح المناسبات الاجتماعية، إنجاح هذه الفعاليات التي أيضا تجلب الكثير من المنافع للمنطقة المقامة فيها.
1: نعم،
0: نتحدث عن هذا التكامل وسعيكم دائما الدؤوب فيه في إنجاح هذه الفعاليات الحالية سواء أو حتى كانت المستقبلية.
1: نعم أستاذ عائشة، هناك في كل محافظة في دائرة تسمى دائرة الفعاليات والتوعية، لدينا رزنامة سنوية من المناشط والبرامج موزعة على طول أيام العام. فطبيعي يبدأ هذا التكامل بالتخطيط المسبق ومن ثم تحديد نوعية الفعالية التي ستقام في ولاية معينة من ولايات المحافظة، ويبدأ التحضير لها من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، المؤسسات خدمية، مؤسسات تحضيرية تخطيطية، جانب مثلا ترفيهي، الجانب السياحي، طبعا دائما في حضور الجانب السياحي بالأخص الممشى، طبيعة الموقع لابد أن يكون في تعاون في الجانب السياحي أيضا. فبوجود هذه المؤسسات الحكومية وكذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة أيضا كذلك في إن وجدت في تلك المواقع، طبيعي أنه الأقرب لهذه التنظيم. فنجد التعاون هنا يبرز من خلال تضافر هذه الجهود نحو تحقيق الغايات المعدة لها سابقا.
0: نعم بالفعل، وهذا التكامل ما يصنع كل هذا الجمال وربما هذا الصيت. نعم. الإيجابي لوادي المعاول، نرجو لكم إن شاء الله كل توفيق في إبراز جمالية هذا المكان وأيضا دوره كوجهة سياحية تراثية داخلية، وأكيد أن هناك أيضا مشاريع أخرى قادمة في المستقبل لتعزيز هذا الصيت الجميل لوادي المعاول.
1: نعم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى موفقين إن شاء الله، وبقية تفاصيل عيد جميلة نرجوها لك دكتور حمد. شكرا لهذه المساحة الصباحية ولوجودك معنا دكتور.
1: بارك الله فيك أستاذ عائشة، وشكرا للاستضافة، جزاكم الله خير وعيدكم سعيد. ومن خلال هذا المنبر ندعو كافة المستمعين مستمعين الكرام أن يجربوا ويعيشوا هذه التجربة في ولاية وادي المعاول، تحديدا في ممشى حجرات الشيخ إن شاء الله، ونحن بانتظارهم اليوم والغد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، إذن بانتظاركم حجرة ممشى حجرة الشيخ بجماليتها، حيث يلتقي التراث بالفرح وأيضا جمالية العيد بين الأهل والأصدقاء. بارك الله فيك. نشكر دكتور حمد بن سالم المالكي، مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب والي وادي المعول.

صباحات البهجة والبشر والرضا والسعادة، صباحات العيد، أهلا بكم جميعا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إيش يقول توا عبد الحميد الكيومي في الأغنية؟ شوى عرسية حلوة عمانية، والعماني ما له مشابه. إيه والله فعلا، يعني كثر ما نقول العماني شخص استثنائي، والله ليس كبرا ولكن هذه حقيقة تشوفها، يعني حتى منطبعة في أذهان كل من يزور عمان، ويعني يحط أو تحط رحالة في عمان يجب أن يأخذ جزء من عمان معه، من الذكرى، من تفاصيل الناس، من تمسكهم بهويتهم، من التمازج الراقي بين التراث والحاضر في هذا الألق اللي نراه متجلي في أيام العيد. فالحمد لله على نعمة عمان، والحمد لله على التمسك بالعادات والتقاليد التي فيها الجانب الإيجابي الرائع. اليوم ثاني يوم العيد، شو أخبار أشواكم؟ دفنتوا شوا ولا بعض الأشخاص اليوم؟ فكل كذا محافظة ولاية لها خصوصيتها وجماليتها، ومشاعر أيضا استثنائية للأشخاص اللي ينتظروا حجاج بيت الله الحرام، اللي عنده عزيز عليه حاج هذا العيد ينتظر بكل لهفة وشوق. واليوم هو 11 من ذي الحجة، يوم القر يسمى، هي وأيضا أول أيام التشريق سمي بهذا الاسم القر، لأن الحجاج يستقرون في مشعر منى ويسكنون فيها بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر وأيضا كذا استراحوا. أيام التشريق طبعا أيضا هذا الاسم له عدد من المعاني، البعض يقول أن سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الهدي والأضاحي لا تنحر إلا بعد شروق الشمس، وكذا أيضا البعض قال بسبب تقديد اللحم، لأن زمان كانت عندهم طريقة كذا لتقديد اللحم أو حتى تجفيفه، وهو قول أيضا راجح في لحوم الأضاحي، يقددونها يقطعونها لشرائح كذا رفيعة جدا وطويلة وتنشر تحت أشعة الشمس المشرقة لتجف وتتبخر منها الرطوبة حتى لا تفسد، وأيضا يتمكنوا من حفظها لفترات طويلة.

إنها أيام رائعة طبعا للحاج، مشاعر استثنائية بعد أن أدى أغلب مناسك الحج، وأيضا ينتظر بلحظة أن يعود لأسرته ولداره وهو معافى سليم بإذن الله تعالى مغفورا ذنبه. صباح السعادة للي ما شاء الله عليهم صاحين ومصحصحين معانا ويشاركوا معانا على 7244-2010. وتحية خاصة لمن يشاركنا جمالية العيد، راسلنا كذا صور أطفالكم وصور أيضا جمالية العيد. ها لحم المشاكيك هذا، أي صورة هذه؟ أين هو المرسل؟ هو ناصر بن محمد الزيادي. صباحك خير يا ناصر، وبالعافية عليكم. يحيي طاقم البرنامج والمستمعين والمتابعين وأصدقاء الإذاعة جميعا، يقول أجواء جميلة ثاني أيام العيد الأضحى المبارك. شكرا لك، اللهم آمين. وكذا أيضا رسالة أخرى من أم ليان الشهيمية تقول كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نهنئكم في صباح ثاني أيام العيد، نسأل الله أن يملأ حياتكم بالفرح والسرور وأن يجعل أيامكم زاهرة بالبركة والخير وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية. اللهم أمين يا أم ليان، وأنت كذلك، لك كما دعوتي وأجزل وأجمل. إيه والله ما في من أحلى من نعمة الصحة والعافية. لذا نذكر دايم إن لا تأخذك الحماسة زين وتشدك جمالية أفوالة العيد. عاد النساء الله يحفظهن يا رب المبدعات، ما تكتفي لك بزمن أول مثل كان يقول لك فواكه كذا على صوب وما شاء الله هذيك طاسة الحلوة موجودة أو مكبة الحلوة موجودة، خلاص خلصت السالفة الحين. لا، في حلويات، في أشكال، في توزيعات، في نعم مثل ما يقول مخرجنا يوم مفتوح هذه ما يوم أيام يا أخي. وبعدين لا قدر الله يمكن تتعب أو شيء، يعني يرتفع عندك السكر، الضغط هو الآخر أيضا بسبب أيضا المأكولات الدسمة، فهل الله في عماركم يعني تحمسوا شوية بس ما واجد يعني. وتحصل الواحد ما شاء الله، خاصة الناس اللي عندهم عادة التزاور الجميلة هذه، يعني صلة الرحم بين الأهل والأحباب وكذا أيضا الأصدقاء، الناس اللي ما شافوهم من زمان، الجيران، تحس عادي يعني في اليوم الواحد 7-8 فوائل يعني ماكل من هنا يروح لا والله تاكل والله تاخذ شوية، فأنت تستحي طبعا تروح تزور حد ما تاخذ شوية من الضيافة، فما نكلف بعد على الناس يعني لازم تاخذ، خاصة اللي قاينك مسكين عاد خلاص مخلص الشوط الأخير قاينك المغرب ولا بعد العشاء، خلف حال هذا قول الله يشفي، عطيه كوب ينسون ولا كوب زنجبيل ساخن كذا يهضم كل اللي خذاه. الله يعطيكم الصحة والعافية ودير بالكم على صحتكم. في حديث سابق كنت أتحدث مع إحدى الممرضات الله يحفظها يا رب، تقول جميل يعني طبعا تفاصيل عيد، بس محزن إن نشوف مثلا كبار السن أحيانا مساكين يزورونا بكثرة في أيام العيد لأنهم كذا ما حاسبوا مثلا على عافيتهم وصحتهم وممكن كثروا من الطعام. لذا يعني دير بالك على صحتك وعافيتك وعلى صحة أحبابك، يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا كما قال الله تعالى. صباح السعادة لمن أيضا؟ لأم عماد. أهلا بك يا أم عماد، تصبح علينا طاقم البرنامج والمستمعين، وتقول أهنيكم بمناسبة عيد الأضحى في برنامجكم الجميل، أهني أهلي وأهل بيتي وأحبابي جميعا بهذه المناسبة العطرة، عادها الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والسعادة والسرور وجعل أيامكم كلها مباركة، ربي يحفظ الجميع، اللهم آمين يا أم عماد. لازلنا نستقبل رسائلكم وتفاصيل العيد الجميل، خبرونا كيف العيد للحين معاكم، خلصتوا أمور شوى معكم اليوم؟ إيش قلية ولا تقلية ولا إيش تسميوها ولا المقلي، كلمات كثيرة وكلها زين تعددت، إيش يقولوا نقول تعددت أسباب اللذاذة واللحم واحده، نغيرها شوية. أهم شيء الصحة والعافية، الله يحفظكم يا رب. خبرنا إيش اللي يميز ولايتك في العيد وخاصة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ورحتوا حد من هذه الفعاليات خبرونا، لأن ما شاء الله كل محافظة فيها مكان جميل ممكن أنك تقضي فيه العيد وتروح تودي أيضا أطفالك وتصنع أجمل الذكريات. مواصلين معكم مشوارنا حتى تمام التاسعة، كل عام وانتم بخير.

0: استانت ولاية صحار بمقدم السامي في محافظة شمال الباطنة. هناك أدى جلالة السلطان حفظه الله ورعاه صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار، وكذا أيضا رفقته جانب من الأسرة المالكة الكريمة وأيضا بعض السادة البوسعيد وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وجمع من الشيوخ والمواطنين. صحار قصبة التاريخ والحضارة والثقافة، تفاصيل جمالية العيد فيها نذهب وإياكم وننطلق لنتعرف على بعض الفعاليات في شمال الباطنة مع ضيفنا الذي نرحب به بعد السلام، أستاذ أحمد بن محمد بن شهاب البلوشي، وهو نائب والي صحار. أستاذ أحمد، سلام الله عليك وصباح الخير، كل عام وانت بخير.
1: صباح النور والسرور، وكل عام والجميع بخير.
0: يا حي ومرحب بك.
1: يا مرحبا فيكم،
0: نبارك لكم عيد الأضحى المبارك وأيضا جوائه الاستثنائية مع وجود حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وأداؤه لصلاة العيد هناك لديكم. أكيد أن لهذه الزيارة وقع خاص، كيف انعكست هذه الزيارة على فرحة الأهالي وأجواء العيد في المحافظة؟
1: في البداية يعني انتهت الفرصة وأرفع اسماعيات التهاني والتبريكات إلى مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أدى الله على جلالته وعلى الشعب العماني بالخير واليوم والبركات. ما في شك أن تشريف جلالته لمحافظة شمال الباطنة ولولاية صحار بالتحديد كان مصدر فخر واعتزاز كبيرين للأهالي في المحافظة بشكل عام ولأهالي ولاية صحار بشكل خاص، وأكيد أنه أضفى يعني على أجواء العيد فرحة استثنائية ومشاعر وطنية صادقة، وهم يعبرون أيضا بالمشاهد اللي شاهدناها بعد خروج جلالته من مسجد السلطان قابوس في صحار، والذي أعرب يعني الأهالي بالأفراح والفنون الشعبية وأيضا الطلبة والمواطنين من أيضا ملاك الخيل والهجن. فكانت فرحة استثنائية ومشاعر وطنية يعني عبر فيها المواطنين على هذه الزيارة الكريمة. وأكيد أنه بشكل عام الولاية تزدان بوجود جلالته، وترى فرحة العيد يعني منتشرة على الجميع وأيضا في كل يعني الأماكن وفي ولاية صحار، وازدانت أيضا بتوشحها بكثير من صور جلالته وأيضا عبارات يعني الشكر والفرح من المواطنين. فهذا أكيد أن يعني انعكاس حب المواطنين لقائدهم المفدى حفظه الله.
0: نعم فعلا. ومحافظة شمال الباطنة أستاذ أحمد، تبارك الرحمن، هناك كل فترة وأخرى شيء جديد يضاف للنماء للمحافظة، وكذا أيضا تنافسية جميلة بين مختلف المحافظات في عديد المناسبات، والعيد المبارك هي سانحة أيضا لعديد الفعاليات اللي ممكن أن تقام في المحافظات. فنتحدث وإياك ونغنم وجودك معنا عن هذه الفعاليات المعدة، سواء كانت ترفيهية أو حتى لها طابع ثقافي أو تراثي تناسب للعائلة وتستقطب أيضا الزوار خلال أيام عيد الأضحى في ولايات شمال الباطنة.
1: نحن بما أنه يعني الأجواء دخلنا في الصيف، الفعاليات دائما تكون فعاليات داخلية في هذه الأوقات. فهناك أيضا يعني المراكز التجارية الكبيرة تحدث فيها فعاليات للأطفال، أيضا بعض الألعاب المائية الموجودة أيضا في ولاية صحار، الأسواق التاريخية معانا سوق صحار التاريخي، أيضا هناك بعض البرامج في الأسر المنتجة أيضا تواجدت في خلال فترة العيد، يقدمون أيضا بعض معروضاتهم. فالحراك متواجد في ولاية صحار، والولايات الأخرى أيضا كل ولاية بدورها تقوم أيضا بشيء من الأعمال أيضا اللي تم توجيهها من قبل مكتب سعادة الشيخ المحافظ. أيضا في ولاية صحار تم أيضا هناك يعني توجيه بفتح القلعة، قلعة صحار، للزوار خلال فترة العيد يتواجدوا فيها. أيضا تراءى التاريخ قصبة يعني عوان، وبالتأكيد هناك فعاليات أخرى متنوعة متركزة في المراكز التجارية.
0: نعم، فعلا، يعني فعلا كما ذكرت أستاذ أحمد أن الصيف ربما يعني درجات الحرارة المرتفعة تحكم أن أغلب الفعاليات يجب أن تقام في أماكن مغلقة، كل طبعا
1: صحيح
0: حسب يعني جمالية المكان وتفاصيله وما بالإمكان تقديمه للزائرين. طبعا محافظة شمال الباطنة تشهد حراك سياحي مؤخرا وأيضا تجاري خاصة في أيام الأعياد، كيف ترون الإقبال هذا العام؟ ما الذي يميز أيضا حضور ووجود الزوار في مختلف هذه الفعاليات التي ذكرتها قبل قليل أستاذ أحمد؟
1: أكيد أن الحركة السياحية والتجارية يعني تحتاج إلى يعني تواجد بشري، والحمد لله رب العالمين محافظة شمال الباطنة يعني تعد من أعلى المحافظات عددا للسكان، وبهذا أيضا نرى حراك سياحي تجاري بوجود أيضا ميناء صحار، المنطقة الحرة. كل هذه المميزات أعطت أيضا المحافظة نظرة دولية لاستقطاب الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية، فكل هذه الأشياء يعني تعطي طابع أيضا للآخر بأن محافظة شمال الباطنة لديها الكثير من المقومات اللي تستقطب هذه الحركة، فالأمور مسهلة ولله الحمد. هذا الجانب أيضا يتيح للجميع لزيارة المحافظة، سواء كان مرتادي أو محبي الجانب التجاري الاستثماري أو حتى السياحي. هناك الآن تنطلق بعض البرامج السياحية المتعلقة ببعض إضافة بعض الأماكن السياحية في المحافظة، سنشهدها بإذن الله في الأيام القادمة، وهذه تدل على القوة السياحية الموجودة أو قوة جذب السائح الموجود. نحن نشهد بعض الأحيان يعني إلى حركة فتقية عالية في ولاية صحار بالتحديد، فهذا يدل على قوة يعني جذب السائح وأيضا الزائر البعض يعني يحاول زيارة ولاية صحار لقراءة المشهد، يرى يعني هذه الجوانب كلا في اختصاصه. الحمد لله الحركة جيدة، وإن شاء الله راح نشهد في الأيام القادمة حركة متطورة. يعني نحن عندنا موضوع الصيف هو اللي أيضا يعطي بعض من الانحسار أو قلة يعني الزوار في هذه ال4 شهور، ولكن بشكل عام يعني الحراك جيد.
0: نعم، فعلا، يعني كما قلت أستاذ أحمد، يمكن هي الفعاليات الخارجية يمكن يتم شوية تقليصها وأيضا إقبال الناس عليها إلا في الأماكن اللي تكون فيها درجات الحرارة المنخفضة، ولكن أيضا يتم تعويضها بالفعاليات في الأماكن المغلقة كما تحدثنا سابقا. إن شاء الله يا رب يستمر هذا الزهو والجمال سواء كان ولاية صحار أو حتى كافة ولايات شمال الباطنة. لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يا رب تشهد هذه الفعاليات إقبالا كبيرا واسعا من جميع الموجودين في المحافظة وحتى زائرين. بارك الله فيكم.
1: بإذن الله، شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ
1: الله
0: أحمد، خذينا دقائق كذا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وبقية
1: تشريف
0: تفاصيل عيد جميل نرجوها لك.
1: الله يسلمك،
0: الله
1: شكرا.
0: يحفظك يا رب. إذن الشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ أحمد بن محمد بن شهاب البلوشي، وهو نائب والي صحار، حدثنا مشكورا عن بعض الفعاليات في محافظة الشمال الباطنة وأيضا استبشارها بوجود حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأداءه لصلاة العيد هناك، وبعض ملامح الفرح أيضا من المواطنين الأوفياء.

حي مرحب بك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة عبر إذاعة سلطنة عمان، نرافقكم في هذه المساحة الصباحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 7-2-4-4-20-10، شكراً للي شاطرونا جمالية العيد، تبارك الرحمن. لا تزال هذه الصور رائعة تردنا، هذه شكلها ما أعرف إيش تسموها، نسميها قلية، تقلية البعض يقول المقلي، وأيضاً المشاكيك كذا ما شاء الله على قولهم، شكلها ما شاء الله مرتبة، أموركم كلها طيبة إن شاء الله، بالعافية عليكم جميعا. هذه رسالة من الزيادي، أهلا بك. وأيضا رسالة جميلة كذلك من خالد بن سليمان العاصمي، أهلا بك، يقول وهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والصالحات. ويقول تقدم بالتهنئة لكم جميعا طاقم البرنامج وكل أيضا من يستمع، وأهنئ الأهل والأصدقاء في ولاية أدم. ما شاء الله ما شاء الله، يا ريت أقدر أشوفكم الصورة. يلا أنتوا أكيد متخيلينها، وأكيد أن عندكم مثلها أساسا، هذه الصور في المنزل طبعا التوثيق له طعم آخر، تشوف كيف تفاصيل العيد. وفي بعض الأشخاص يحتفظوا بألبومات خاصة فقط للعيد، كل تفاصيل العيد، وتشوف كذا حتى الصغار وهم يكبرون يعني عام بعد آخر، قلها وشوف كيف كان مثلا متمصر هو صغير مثلا كذا عمره، الحين ما شاء الله تغيرت تفاصيل حتى يعني الهندام والترتيب. فيعني حلو حلو هذه الفكرة أنك تعد ألبوما خاصا فقط للأعياد. والجميل أيضا المشاركة الرائعة من أطفالنا الصغار اللي يريدوا يتدخلوا ما شاء الله في كل التفاصيل، تحسها من الصباح الناس اللي تأخذ أيضا أطفالها حتى في مرحلة مثلا لما يذبحوا الأضحية. بس هنا ديروا بالكم ترى في بعضهم يتأثروا نفسيا يعني، والبعض الآخر ما شاء الله عليه تحسه عادي عنده حتى يمسك معك الأضحية، فأنت قيس عاد على أطفالك ونفسيتهم وكذا، بس إن الواحد دايما ينتبه. الأمر الآخر أيضا شركوهم أنتم في تفاصيل، مثلا جيب معانا قرب ناولني الشيء الفلاني، فأنك تشرك الطفل وتحسسه بهذه التفاصيل ترى أنت ما جالس تتعبه، بالعكس هو أساسا سعيد من داخل مستانس أنك تعتمد عليه. أيضا تعلم هذه المهارات الحياتية الرائعة، التكافل التعاون المسؤولية، وهي ما فقط يعني مساحة للضحك والسعادة والبهجة، ولكن أيضا هي اللي يغتنمها هي فرصة للتربية ودروس قيمة. ما ننسى أيضا احترام الكبير، ضرورة التواصل الإيجابي، وكذا أيضا ضرورة صلة الرحم والإدارة المالية. مثل ما نقول الصغار الحين ما شاء الله عليهم بنوك صغيرة، أمس الله يحفظه واحد من أطفالنا بعد ما امتلت خلاص الجيوب يمينا ويسارا، وشنطة والدته كل شوية رايحي لها الحقيبة مالينها من الأموال، نشوف قابلنا كذا الكمة وكبها ومتروس فيها فئة 100 بيسة ونص ريال، ويلا حسبوا كم صارت عاد. فأيضا ضرورة تعليمهم الإدارة المالية، إن هذا الأموال مثلا جزء منها خليها للشيء الفلاني، أنت ما تريد الشيء الفلاني تقال نشتري لك شيء مثلا معين، أخبي جزء من هذه الأموال لنشتري هذا الشيء اللي أنت تريده، أو حتى علموهم الصدقة، لما لا حتى لو جزء صغير منه تشتري به مثلا ماي وتعطيه مثلا عمال جالسين في الشمس على سبيل المثال فقط. هذا هناك أمثلة كثيرة للعطاء والبر، ولكن كما نقول دائما اغتنموا هذه الأعياد والمناسبات الاجتماعية لصناعة أيضا أثر تربوي إيجابي. صباح الخير لراشد بن مبارك الهناي، صباحك ورد يا راشد، وكل عام وانت بخير وأهلك وأحبابك. يقول كل عام وأنتم بخير، عسى أيامكم كلها سعيدة، ونهني جلالة السلطان بالعيد المبارك. وأيضا يقول اليوم فعاليات العيد قلية وزيارة الأقارب، بالعافية عليكم يا راشد. أيضا صباح الخير من هذه المرة من قريات الجميلة، عيسى بن راشد النيري صبح علينا ويقول صباح ثاني يوم عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم والوطن الغالي بخير وعافية، وعسى ينعاد علينا وعليكم هذا العيد. ويقول اليوم عندنا أكل محمس، تو هو المحمس نفس القلية والتقلية، أرسلنا صورة كذا عشان نشوف. يقول ونجهز الشواء وندفنا قبل الظهر إن شاء الله، والحرارة زايدة هالأيام، والله صدقك يا عيسى، يلا وش تسوعات. ها
خلقك الله عمانيا، لازم تتحمل هذا اللهوب عشان بعدين يعني تتنعم بلذاذة الشواء العماني الاستثنائي. صباح الخير أيضا لمن ما شاء الله. وهذه الصور ما شاء الله للوجبات الاستثنائية، الولايات اللي يأكلوا أيضا يعني رفقة اللحم يضعوا لازم عسل طبيعي. البعض يستغرب جدا هذا الطعم، إن كيف يعني عسل ولحم، والبعض الآخر يقول لك لا أنت جرب وبعدين بتشوف. صباح الورد لك يا مستمعنا. من هذا؟ سليمان سعيد، شكرا لك على هذه المشاركة. ونستقبل باقي تفاصيل العيد وجمالية الاحتفال به على 7244-2010. وكما نقول نحن حريصين دائما على صحتكم وعافيتكم. يقول لك من بعض النصائح اللي تخفف عنك وطأة كذا العسر اللي يرافق الهضم مع الوجبات الثقيلة، الحلويات الكثيرة، السكرها عالي، العصائر، الحلوى العمانية ما شاء الله وحدها يعني إذا كانت خاصة لذيذة جدا يمكن ما يكفيك منها تأخذ ملعقة واحدة. ومثل ما قلنا أصلا فوائد كثيرة من بداية الصباح لين بعد العشاء وانت من بيت لبيت من أهلك وأحبابك. فأيضا السكر ممكن أنه يرتفع، الجهاز الهضمي أيضا يمكن ما متعود على سواء كان الكميات الكبيرة من الطعام أو حتى تنوعها المختلف الأطعمة. لذلك إن شاء الله في كذا محضر لك بعض النصائح حول صحة الجهاز الهضمي في أيام العيد السعيد. خليك متابع معنا، وأهم شيء مستانس اللي رايح الحين في طريقة إلى زيارة عائلية، إلى قضاء مشوار محدد مرتبط بتجهيزات العيد أو أي مكان آخر. سمح الله دربك، دير بالك في الطريق، لكن على قولهم الطريق في الأعياد يعني أجمل ما أنك تداوم في العيد اللي هي انسيابية الشارع وجماليته. أقولك حلوة الشارع حلوة من جماله، فاضي كم من سيارة فقط. ولا يفوتنا أيضا أن نهنئ ونبارك ونقدم الثناء لكل من يعمل في أيام العيد المبارك بعيدا عن أهله، سواء كان في المواقع العسكرية، في الأماكن المختلفة، في المستشفيات، في مواقع محددة لا يمكن طبعا أن يخلو منها عمالها. فنقولهم كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة، والله يعودكم لأهلكم وأحبابكم إن شاء الله وانتم بعافية، ومبارك كل هذا الجهد لأجل عمان.

عام وانتم بخير وصحة وسعادة جميعا. أهلا ومرحبا بأبو وسام محمد من ولاية سماء، ولكن يقول أكلمكم من منطقة الامتياز. بعد السلام يقول أهني نفسي وأهنيكم بالعيد، وعسى أيامكم كلها عياد، وأهني أبي بالعيد وأمي، وعسى الله يتقبل منها حجها ويرجعها لنا بالسلامة، اللهم أمين. وأيضا أهني شركة الحياة أم وسام، والله يعطيها الصحة والعافية، وأهني جميع أخواني وأخواتي وأولادهم، كل عام وأنتم بخير. الله يحفظك يا محمد أبو وسام، وإن شاء الله يا رب كذا تعود لعائلتك وأنت بخير وعافية، وشكر الله لكم كل سعي لأجل عمان. هنا رسالة من أم خالد. صباحك ورد يا أم خالد، ما شاء الله عليه. خالد كانت أحيانا ترسلنا صورة وهو أصغر، الحين ما شاء الله الله يحفظه كذا بالزي العماني الجميل، وهذه التمصورة الصورية الرائعة أشوفها نشطت كثير هذه الأيام، يعني مميزة وجماليتها كذا استثنائية التمصورة الصورية. وتقول هذه كشخة الأطفال، أيضا هذه البنت الصغورة، احنا نعرف خالد أكثر شيء. الله يحميهم يا رب جميعا ويبارك فيهم. وتقول إدارة المالية صعبة، نص عاد العيدية رايحة. ويام خالد الله يعينش، عاد وين رايحة أهم شيء، كله شكله حلويات ومعيدين أصحاب البقالة القريبة المحلات، ما يسكر حتى ظهر عادي، لأن عارف ياه يكسب كثير يوم العيد. ديروا بالكم عليهم، خاصة الأطفال اللي يروحوا مسافات بعيدة، أو حتى يستخدموا الأجهزة مثل السكوتر الكهربائي، أو حتى يعني اللي هي الدراجات الهوائية. الله يحفظكم جميعا ويحفظ أبنائكم. وتقول أيضا أم خالد نبغاهن النصائح، إن شاء الله بيجين النصائح يا أم خالد، خاصة موضوع اللحم هذا والأكثر منه في منطقتنا العربية وفي عمان بشكل محدد، بما أن نسولف معاكم أنتم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يقول لك أيام العيد اللي تناول فيها كميات كبيرة من اللحم والسكريات، لازم أساساً أنت وين تحضر جسمك من قبل أنك مستقبل هذه الكميات الكبيرة من الطعام. الاستعداد الأجمل أن جسمك يكون مترطب، ما يكون جسم جاف، يعني تحاول أنك تشرب كميات جيدة من الماء في فترات متفرقة. سبحان الله، يعني الجسم الجاف أساسا صعب جدا يقوم بأي عمليات حيوية، فما بالك بالهضم. الهضم اللي يحتاج طاقة كبيرة، ويحتاج أيضا كميات من المغذيات أساسا موجودة في الجسم قبل اللي تدخل يعني للجسم لاحقا، لكي تجري كما يجب، وهي عملية الهضم. وأيضا ما يرافقها ويتبعها من عمليات أخرى، يعني بعض الأشخاص مساكين يعني مبتلين بالحرقة، واللي يعرف هنا بالعماني مثلا يقول لك في ساعور استوى له، ساعور أو هو مثل الحرقة كذا في الصدر، أو الحموضة العالية مع تناوله لكميات من الدهون من اللحوم من السكريات. فمن الأحرى يعني بك أن تكون مستعد لتناولك لهذه الكميات الكبيرة من الطعام بشرب كمية جيدة من الماء، حسب ما أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية CDC العالمية، أن الماء ضروري لحفظ درجات الحرارة أساسا، وأيضا لتليين وتثبيت المفاصل، تسهيل عملية التخلص من الفضلات، وكذا أيضا جميع العمليات الحيوية. وعدم استهلاكك لكمية كافية من الماء يؤدي إلى كثير من المشاكل، ضمنها الحصوات اللي تتشكل في بعض الأعضاء، وكذا أيضا سرعة إصابتك بالالتهابات والأمراض، تقلبات مزاجية، تشوش، أيضا عسر الهضم والإمساك. إذن جهز أمورك من قبل. والطعام يجب أن يكون أيضا يسبقه كمية من السوائل، وخاصة الماء إذا كان منقوع ببعض الأشياء اللي تساعد في هضم اللحم بشكل محدد. من ضمن هذه الأشياء الخيار والنعناع، يعني يكون ماء منقوع فيه خيار ونعناع، حسب ما ذكرت الأخصائية سامانثا سكاجز، وهي كاتبة في الطبخ والطعام وعلاقته أيضا بالصحة. ذكرت أن إضافة الخيار وأوراق النعناع في الماء ممكن أن
يمنح مشروب منعش وأيضا مساعد وميسر عملية الهضم. كذلك منقوع الجريب فروت وإكليل الجبل. لا تصير من الأشخاص اللي يخافوا يجربوا أشياء جديدة في الطعام، ولكن نجربها. جريب فروت معروف طبعا بفوائده العظيمة، وكذا أيضا إكليل الجبل، يعني ماي بارد وفيه فقط تنقع قطع من الجريب فروت وكذلك إكليل الجبل، كل منها غني بالعديد من العناصر الغذائية والوقائية في فيتامين إي وسي وكالسيوم، وفي أيضا يعزز من امتصاص الحديد وكذلك يعزز المناعة، وهو صديق جدا للجهاز الهضمي. منقوع البطيخ والريحان، حتى عصير البطيخ يعني معروف عنه أنه يساعد عملية الهضم، أما إذا أضفت أيضا الريحان يعزز. طبعا الريحان اللي مخصص للأكل تحدثنا عنه سابقا في صفحات أخرى، في فرق بينه وبين هذا المستخدم للعلاج. الريحان المخصص للطعام أيضا يعزز جدا من صحة الجهاز الهضمي، وكذا أيضا فيه بوتاسيوم، فيه مغنيسيوم، وله العديد من المحسنات للجهاز الهضمي. أيضا منقوع البرتقال والزنجبيل والتوت الأسود. هذا الزنجبيل ما شاء الله معروف جدا، مثل ما قلت لك آخر شيء زين أنك مع الضيافة تقدم لهم زنجبيل كذا ساخن، ففيه الكثير أيضا من المعززات لعملية الهضم، البوتاسيوم، الفسفور، الزنك والحديد وفيتامينات B3 وB6، كل منها أيضا مساعد للصحة العامة بشكل عام والجهاز الهضمي بشكل خاص. من النصائح اللي أيضا تنصح بها أنك تتناول وجبات صغيرة متكررة، ما وقع واحدة، يعني أن ثلاث وجبات كل واحدة أكبر من الثانية، لا، حاول أنك توزن. أنا ضحكتني أحد النصائح يقول لك حاول أنك تبدأ بفقط مثلا الياف كالسلطات، ويعني تبتعد وتؤخر اللي هي البروتين اللحم كذا. لو يعرفوا أن العماني توه ساخن بعده مشكاك ذيك الساعة، ما يعرفوا نص ناضج نص لا، عاد في الفم ما شاء الله، أطفال صغار وكبار أشواء محلاها. أول شيء ما تفتح الخصفة وتأخذ أول قطعة هذيك، ما تقول لي نبدأ بيز، بس نحن نخبركم النصائح، بعد عليكم والله تلتزموا بها. تناولوا الشوربات يقول لك قبل الطعام، يعني زين ان الواحد خاصه اللي يعاني دائما من مشاكل في الهضم، حاول انك كذا تبدا بشيء ابسط، ثم لاحقا ايضا تتناول الطعام ببطء، تمضغه جيدا، نركز على هذه النقاط، لان سبحان الله كل ذلك يسهل عمليه الهضم. وكذا ايضا عد بعدين ركزوا عليه، بعد ما خلاص تخلص المعركة تتناول طعامك بالعافية إن شاء الله والكميات المناسبة، حاول إنك أيضا تعزز جسمك بما يعرف بالبروبيوتكس اللي هي محسنات الهضم أو البكتيريا النافعة داخل جهازك الهضمي. عندك الكفير معروف جدا، لبن الكفير رائع جدا، في عدد من الماركات منه، أيضا الزبادي بعض أنواعه أيضا رائعة معززة للهضم، ومخلل الملفوف زين، حط بالك مرة تقدم وجبة الشواء حط معاها مخلل الملفوف زين، تتجمل في الناس شوية، تعزز البكتيريا النافعة الهاضمة. أيضا الثوم والموز الأخضر. ما ننسى ممارسة الرياضة، روح شوية على قولهم طرق رجولك، صح إنه حر بس امشي شوية تهضم، ولو كان بعد العشاء بعد المغرب على الأقل 20 دقيقة أو حتى نصف ساعة. الله يسعدكم إن شاء الله ويحفظكم ويحفظ عافيتكم، وبالعافية والهناء والشفاء لكم كل المأكولات اللذيذة.

0: مرحب هلا وسكر وحلا بكل تفاصيل العيد وجمالياته. أنتم العيد بابتسامتكم، برحابتكم، بألفتكم، بوصلكم أيضا مع أحبابكم. العام وانت بخير وصحة وسعادة مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة. شو رأيكم نختم هذا الوصل اللطيف بالشعر وجمال الشعر اللي لا تخلو مناسبة سعيدة من، يعني سبحان من ألهم الشعراء هذا الكلام الجميل المرتب اللي كذا يدخل للأرواح ويحاول يعبر عنه. ليس الجميع يستطيع أن يعبر، ولكن كثيرا ما نجد أنفسنا في كلمات صاغها شاعر بحب وبمودة وبتعبير صادق. في هذه الدقائق يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور علي بن محمد بن خميس الحامدي، وهو عضو مجلس إدارة مجلس شعراء صحار. دكتور علي، سلام الله عليك، صباح الخير، كل عام وانت بخير صحة وسعادة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم؟ سعد الله صباحكم إن شاء الله.
0: يا حي مرحبا.
1: الصباحات الجميلة، الصباحات الوطنية الرائعة.
0: يا حي مرحبا بك.
1: وصباحات جمال صحاب بالمقدم السامي.
0: يا حي مرحبا دكتور علي، فعلا هي صباحات استثنائية، صباحات العيد اللي ما تشبه أي أيضا صباح. نرحب بوجودك معنا في هذا اليوم المشرق، ونسأل أول شيء كيف أحوال العيد معاكم؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. العيد طبعا أقول في العيد عيدان، عيد الله يشملنا بما يشاء من الألطاف والنعم، وعيد مقدم ميمون يضللنا بالعطف والجود والإحسان والشيم. صحار يعني صحار زينت بعيد مميز هذا العام بالمقدم السامي وبأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع السلطان قابوس بصحار.
0: جميل.
1: توشحت بثوب الجمال والبهاء والرونق مع الروحانيات، طبعا روحانيات العيد وأداء مناسك الحج وكل الأعمال المرتبطة بهذا العيد السعيد وهو عيد الأضحى المبارك.
0: نعم دكتور علي، فعلا يعني هي أجواء استثنائية خاصة مع المقدم السامي لصحار، وكذا أيضا كنا في حديث عن تفاصيل جمالية العيد حتى للمستقبلين من أبناء شعبه الوفي خارج المسجد، وأيضا الكثير من التفاصيل المرتبطة باستثنائية صحار وأيضا الفنون الشعبية وغيرها من التفاصيل. دكتور علي، الشعر وحضوره في هذه المناسبات خاصة في الأعياد، كيف يستلهم الشاعر كذا أبياته ويعني كلماته المعبرة من خلال التفاصيل اللي يشهدها في العيد كما كتبت وذكرت قبل قليل في المقدم السامي في صحار بمناسبة العيد؟
1: طبعا بالنسبة للشاعر له نظرته الخاصة لمثل هذه المناسبات لتختلط فيها المشاعر والأحاسيس بالأحداث وبالمواقف، فيصيرها طبعا في قالب شعري مميز في كلمات رصينة منسقة وجمل أيضا موزونة، فتظهر في قالب شعري مميز يلفت فعلا الانتباه ويجعل من السامع يعني يطربه ما يسمع من تناغم الكلمة. يعني مثلا الآن أنا وحتى أصور يعني وضع صحار واحتفائها بالمقدم السامي، أقول فيها: صحار تحتفي وتمور مورا وتسمو للعلا وتغد سيرا، أتاها سيدي بردا سلاما ونورا مشرقا وندا وسحرا، يجلله الوقار بكل خطو ويشرق وجهه بصحار بدرا، أيا مولاي أيا مولاي هيثم والقوافي بكم تزدان إعزازا وفخرا، فإن أوفيت فالإحسان منكم وإن قصرت عذرا ثم عذرا. هذا تصوير لواقع صحار بالمقدم الميمون بالمقدم السامي لهذه الولاية العريقة، وكل الأهالي ينتظرون مقدمه بلهفة وبشوق، وكل أجزاء صحار تحتفي بهذا المقدم الميمون ويعني بروائح وبنسائم وبأهازيج عيد الأضحى المبارك الذي يرتبط يعني شعوري روحي مع الوجدان ومع الروح ومع العقل. فبطبيعة الحال لابد للشاعر أن تكون له نظرة أخرى، وأن تكون له يعني إطلالة أخرى تختلف في طريقتها، في طريقة أدائها، وفي صياغة أيضا صياغة هذه الرؤية بقالب شعري.
0: نعم، يعني بداية لا أفض أفوك دكتور علي، كلمات جميلة جدا ومعبرة بصدق. بالطبع كما قلت أن الشاعر يمكن يرى الأمور من زاوية مختلفة، والعيد وحضور العيد وتفاصيله مذ كنا صغارا يعني في الكثير من الذكريات، في الكثير من الابتسامة، من الألفة والمحبة. هل كتبت شيء آخر فيما يرتبط بالعيد دكتور علي؟
1: نعم، هي طبعا هذه يعني هذا النص اللي أحببت إنه يكون له إن شاء الله يكون له مساهمة ولو بسيطة في تجسيد هذه الفرحة الكبرى لمقدم السامي في هذه الأيام المباركة.
0: نستمع.
1: أقول فيها: حرفي حرفي على درب البديع يجاري، ماذا جرى أعماننا بصحاري؟ أهلا وسهلا هيثم وعمانه في فرحة كبرى وفي إصرار. أكرم به والشمس في عليائها ترنو إليه وتحتفي وتداري. لا غرو فالسلطان أكرم محتدا يهمي كمزن دافق مدراري. رسم الخطى أذكى وارع عزيمة جبارة كالسيل كالإعصار، لكنه ملك الزمام بحكمة وسياسة الأحرار والأخيار. لكنه ملك الزمام بحكمة وسياسة الأحرار والأخيار. أرسى دعائم حكمه بعدالة وكياسة وروية ومساري. فيه صحار المجد مد ظلاله، والبحر والألق الأصيل الجاري، والسهل والجبل الأشم أصالة، والدوحة الغناء بالأسرار. وصناعة وسياحة وموانئ تحيي اقتصادا ناهضا بفخار. وزراعة سر النضارة والندى، يا للجمال ببهجة الأنظار. وزراعة سر النضارة والندى، يا للجمال ببهجة الأنظار. يا للشمائل كالورود تناثرت بالمقدم الميمون والإعمار. حرفي يغني للشمائل والدنا، يا للشمائل إن نمت بصحاري. حرفي يغني للشمائل والدنا، يا للشمائل إن نمت بصحاري.
0: لا أفض أفوك،
1: هذا النص اللي أحببت أن أساهم فيه، ولكم جزيل الشكر والتقدير على هذه إتاحة هذه الفرصة.
0: ونحن نشكرك جزيل الشكر دكتور يعني لوجودك معنا، هذه التفاصيل الجميلة وتعبيرك أيضا الجميل عن العيد وخصوصيته في صحار، خاصة هذا العيد بحضور حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه ويبارك فيه. شكرا لك لوجودك معنا في هذا الصباح ولهذه التفاصيل، وإن شاء الله مكملين بقية تفاصيل العيد دكتور علي في صحار. إيش عندكم اليوم المميز من الفعاليات؟
1: هي طبعا يعني حالنا هناك كحال بقية القرى والمدن في السلطنة. طبعا اليوم إن شاء الله رايحين نستخرج الشواء، ونبدأ أيضا بمرحلة المشاكيك، وتستمر معنا الفعاليات. طبعا في فعاليات أيضا رسمية موجودة في مركز صحاب الترفيه وبعض المواقع في الولاية. وبالرغم من وجود الأجواء الحارة حقيقة خاصة هذه الأيام، لكن لا زالت الحركة نشطة بشكل كبير في الولاية، ولا زالت الناس أيضا تتفاعل، والزيارات طبعا مستمرة ولله الحمد. وهذه من الأمور التي يتميز بها هذا الشعب الوفي، تناغم كبير بين الأسر وبين العوائل، ونسيج اجتماعي قوي، ويظهر طبعا في هذه الأيام المباركة.
0: صحيح فعلا، إن شاء الله يا رب دوام السعادة والألفة والتواد والتراحم والتكافل في هذا المجتمع وفي عماننا الحبيبة. شكرا جزيلا لك دكتور علي ولكلماتك أيضا المشرقة، نرجو لك بقية صباح سعيد وعيد مبارك رفقة أهلك وأحبابك.
1: وألف شكر لك أستاذ عاشة وللأخوة كلهم اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة، وأتمنى لكم إن شاء الله كل السداد والتوفيق. بارك الله فيك.
0: وفيكم بارك. الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور علي بن محمد بن خميس الحامدي، وهو عضو مجلس إدارة مجلس شعراء صحار، كما استمعتم لجمالية هذه الكلمات. وبجمال الشعر نختم معك وصلنا عزيزنا المستمع، على أمل أن نلقاك إن شاء الله في صباحات أخرى مشرقة وأوقات جميلة من أوقات عماننا الحبيبة. يلا روح كمل تفاصيل عيدك وأنت ممتن لله تعالى على عظيم النعم وواسعها، أبرزها طبعا الصحة والعافية ولمة الأهل والأحباب وشعور الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز. أدام الله عمان وأدام سلطانها المفدى وشعبها الوفي، كل عام وأنتم بخير. تقبلوا مني وافر التحية، رافقتكم عائشة بنت سالم الهنائي، وتحيات مخرجنا مانع بن خلف الفارسي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثانية.
1: ثلاثمائة وخمسين
2: فلس معي اسميهن شابات نار لاسعار في هذا السوق، لكن هذا الجدي حشريه، يعني حشريه ما هفوته لو يوصل 1000 ريال.
3: الله يهداك يا اخوي يا سعيد، الله يهداك بهدايته. ايش تباب لي يدي انك عاد وصل 350 ريال؟ غالي ما يسوى كي.
4: قالوا خلوا عنك اخوي حمود، هذا حاله كل عيد، والله لو تنصحه ما تنصحه ما يسمع الكلام. هذا الجدي فعلا ما يسوى، وهو ترى يحب المزامط من يوم يومه، يحب المزامط والتفيشيره على الفاضي.
2: ها ها ها، يعني ما اشري ضحيه حق اولادنا؟ هل هذا الكلام معقول؟ هذا السوق وهذه اسعاره، وانا الحمد لله رب العالمين هتصرف وهدبره الفلوس.
4: اما حكايه هتدبر الفلوس عارفين من وين هتجيبهن، لكن انا منتو ترى انا اقول لك 100 بيسه ما عندي. يلا يلا ادبر اموري.
2: انزين ما عليه، انا ان جيتك باغي فلوس اضربني بقذف في كمة راسي عشان اتوب عن اجيك مره ثانيه.
3: صلوا على النبي يا الربع وذكروا الله.
2: اللهم صل على النبي.
3: اسميها ابحال ذي؟ هذه السوق ما نقدر الله نقول غير الله يعين الجميع. هذه غلا شاب نار، وانت يا اخوي سعيد رايح نفسك، وذي يدي بعد داخل السوق وان شاء الله بتلقى شيء اخر عنه.
4: علو يا حمود تو انت من تقنع، يا ود الحلال تو انت من تقنع. هذا ابوي راسه يابس وخله يشرب ويبغى.
2: خلونا، ايوه خلونا نركز لو سمحتوا عشان اشتري الاضحيه المناسبه للعيد.
4: وادعناك، احنا هنروح.
3: كم روحنا متعاذري.
2: لا هذيك الدربة، هذيك الله يحفظكم، تودعوها في الطريق. فلس
3: فلزي.
5: خالة يا ولدي حمد، قوم يسدك من رقاد. أبوك موصلني أقول لك تشن السوق، نبى نشتري باقي الأغراض للعيد. هيا قوم.
6: يا الله ما الغالية قايم ببصلك بين ما تبي، وإن شاء الله بيرابعنا صديق الجديد نوح.
5: زين يا ولدي، لكن صديقك نوح لا يكون عنده شغل، تعرف أبي أيام عيد وما نبى نتعبه معنا.
6: لا ما عندي شيء من الشغل، أمس بالليل كلمته وقال بيرابعنا، لأني يعني بعدني ما أعرف شيء في هذه الولاية.
5: خلا قوم تجهز وهارس ضيقك، حن بنطلع الحينة
6: إن شاء الله. أمي
7: يالله نورتينا يا الغالية، لكن ما شاء الله عليش يا لطيفة، خلصتي كل تجهيزات العيد.
8: هذه نورش يا حبيبتي، غنية وعساش دوم غنية يا رب.
7: اللهم آمين حبيبتي، الله يغنينا جميعا، هذه أجمل دعوة أسمعها اليوم.
8: آمين يا حبيبتي. نعم خلصت كل تجهيزات العيد.

0: عاد باقي أشياء بسيطة، قلت عاد بخلي صغيرين يروحوا السوق ويجيبوهن، وأنا عاد بهتم بشغل البيت وتجهيزات الفوالة العيد والسفرة وكله بسويها عاد واحد.
1: زين حبيبتي، زين يا الغالية، الله يوفقش يا رب. نوبة أنا ما باقي علي وقت تجهيزات، يعني شبه مخلصة، لكن أريدش في موضوع ثاني.
0: تفضلي عامريني أمر وتدللي إيش في خاطرش.
1: في خاطري جارتنا سلامة، نريد ناخذ لها يعني شوية من الأغراض اللي هي أغراض العيد ونروح نوصلها. تعرفي مسكينة حالتها يعني وظروفها صعبة وتستاهل إن حد يوقف معها، خاصة مثل هذه الأيام والمناسبات.
0: يا حبيبتي أمرتي بالمعروف يا الغالية، وأنا معاش في اللي تريدي مني، حددي الوقت وبنروح عندها.
1: زين عقب، قبل لا نروح نشوف باقي الجارات، أن ما يعجبهن نروح عنهن.
0: زين على بركة الله.
2: صديق لو سمحت جيب هذا سلة كبير مع الفواكه، تعرف عاد بيجونا ضيوف صباح العيد ونريد نبيض وجوهنا قدام الناس.
3: الله يهديك يا حبدان، تو مو باغل هذيك السلة العودة قيمتها واصلة 30 ريال، وانت حالتك حالة يا حبدان، خذ لك ذيك السلة الصغيرة ب10 ريال تسدك انت وضيوفك وعيالك، وبعدين تعال من متفيق يوكل صباح العيد، كل الناس مشغولة بالزيارات. الله يهديك.
2: ها اي والله صدقت، تراني فقير وشعور دمير. زين انك لبهتني صديق، خلاص هذا سلة كبير كنسل، جيب صغير.
3: كذاك أباك محلاك يوم تسمع الكلام، ما كما أخونا سعيد كلما نصحته عاند أكثر، شاري ذاك القلب 400 ريال عشان يمدحوه، عسى الله بس يا رب يساعده ويهديه ويشفيه من ذا المرض اللي الله ابتلاه.
2: اللهم آمين آمين، الله يهدينا جميعا.
3: آمين يا رب العالمين.
4: هذا هو أفضل محل حلوى عمانية في الولاية، صحيح إنه شوية غالي لكن أبويا حلواته ما شي كماها، كلها زعفران وهال وماي ورد الجبل الأخضر، ضيوفك هيشموا ريحة الحلوى قبل لا يأكلوها.
5: أخوي سعيد كنا كذيت دكان لك، أشوفك وايد قعدت تمدح هذه الحلوة.
4: لا لا لا لا لا، ما حلي ولا أعرف صاحب المكان، لكن عاد عشان خاطرك أنت قلت أكلمك عن تجربة، إن الحلوة زينة وتستاهل حد يشتريها، ولو يعني ها ارتفعت قيمتها شيء قليل.
5: بس أنا قلت بحلوة عمانية على حسب عاداتنا وتقاليدنا نقدمها صباح العيد، ما اشترط عليك تكون غالية وسعرها كي مرتفع وشاب نار.
4: أفا يا حمود، يعني أنت باغ تقدم لضيوفك أي نوع من أنواع الحلوى، ما مهم زينة ولا ما زينة؟
5: أنا روحي ما قلت ذيك لا، أنا قلت بحلوة تكون طيبة وسعرها طيب ومناسب، حما داخلي منافسة على مزاينة الحلوة. الله يهداك يا سعيد بهدايته.
4: زين يوم لك ذاقت أبوي سالفتك بوديك تشرى أي محل من محلات الحلوة روح، لكن عندك خلاف وتقول إن الحلوة طلعت ما زينة.
5: لو أبقايل أنت قوم الحين وشني أذاك مكان وأملو منك.
4: الله خلق.
3: حياك يا ولدي نوح، متصل إيش في خاطرك؟
6: في خاطري يا أبوي إني بروح مع ولد جيراننا الجديد حامد، بيروح السوق هو ووالدته وما يعرف الطريق، وطلبوا مني أروح عندهم.
3: زين يا ولدي كفو عليك، سير عندهم وأي شيء يبغوه منك لا تقصر في مساعدتهم أبدا.
6: إن شاء الله يا أبوي، لا تحاتى، أنا تربيتك وهذا اللي تعلمته منك، إحنا ما نقصر مع اللي يطلب منا المساعدة، خاصة أنهم جيراننا الجدد وما يعرفوا شيء في المنطقة.
3: جزاك الله خير يا ولدي وهذا العشم فيك، وإذا قصر عليكم شيء تواصل معي على طول ما تردد.
6: إن شاء الله يا أبوي ولا يهمك.
7: الله أكبر عليك يا البخيل، إحنا قريب العيد وقايب معك أصغر سلة فواكه، إحنا لو نقرب عليها أنا والصغيرين بتخلص في دقائق.
2: يا حرمة ذكر ربش، وإن شاء الله بتسد وبتكفي وبعدها بتفضل، الناس اللي بيجونا صباح العيد راه ما يجينا جوعانين. في النهايه هذه السله بتاكلوها انتي واولادك.
7: ما حد بيجي جوعان وما حد بياكل منها، خاصه يوم يشوفوا هذه السله الصغيره. حرام عليك. بعدين انا ما اتكلم عن سله الفواكه بس، انت مقصر معانا في كل جوانب الحياه، خاصه ان احنا الحين في ايام العيد المفروض توفر لنا كل احتياجاتنا.
2: سلام لم يا سلام، الله يسلمش. انا احاول واجتهد وابحث في كل مكان اني اوفر لكم كل شيء تريدوه، لكن عاد انا ايش اسوي؟ هذه امكانياتي وبالله اقدر عليه، وانت ادري بظروفي.
7: ظروفك هذه لازم تتغلب عليها باي طريقه، انا ما يخصني، انت رجال البيت وما لنا ذنب في ظروفك.
2: ان شاء الله انت عيني خير باذن الله، كل احتياجاتكم مال العيد بتتوفر، بس قول يا رب.
7: يا رب.
8: جزاك الله خير يا ولدي نوح، خليت اشغالك واعمالك وهلك ورابعتني اني واخوك حمد صوب السوق. اذا ان دل على شيء يدل على تربيتك الطيبه.
9: مشكوره خالتي وما قصرتي، وانا بحسبه ولدك حمد وهذا واجب علي، وابوي موصلني عليكم ان اكون في خدمتكم متى ما بغيتم.
10: والنعم فيك يا اخوي نوح، والله انك ما تقصر لا انت ولا هلك.
9: القصور يعداك يا اخوي حمد، وانا في خدمتكم في اي وقت، انت وخالتي عليا. والحين قولوا لي وين تريدون اوصلكم؟
8: اول مكان بنروح له السوبر ماركت، وبعدين بنروح محل بهارات والقهوه، واخر شيء محلات الملابس والذهب.
10: وانا بعد اريد اروح اشتري مصر وطاقيه وبعض الاشياء للعيد.
9: ابشروا وفالكم طيب، وين ما بغيتوا تروحوا انا بوصلكم.
4: مساكم الله بالخير اخوان الاعزاء، تقبل الله طاعتكم.
5: الله يمسيك بالخير وتقبل منك.
11: اللهم امين، الله يتقبل منا وانكم صالح الاعمال.
5: اللهم امين يا رب العالمين. لكن ابنشدكم خوتي، هنا اخونا حمدان اشوفه ما مصلي معني.
4: ايش اقول لك يا اخوي حمود، حمدان يركض في هذه الدنيا وتعب نفسه الله يهديه، يدور لقمه العيش لان حالته شويه صعبه.
11: صدقت يا سعيد، ديونه كثيره مسكين وحالته الماديه بسيطه، ويتسعى مسكين كل مره في شغله معينه من غير شغلته الاساسيه.
5: الله يعينه ويساعده، لكن ما تبون نشوف احواله لا يكون ناقصنا شيء، هذه في النهايه حنيران ووايب علينا نشوف حال يارنا ونوقف معه.
11: اشهد انك صادق يا اخوي حمود وان فيك الخير، لكن احنا هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل مناسبه، نشوف احوال جيراننا المحتاجين ونساعدهم في توفير احتياجاتهم، واخونا ترى حمدان من ضمنهم.
5: جزاكم الله خير وبيض الله ويوكم، هذا العشم فيكم.
4: جزاكم الله خير ما تقصروا، وعاد انا اسمحوا لجماعه بترخص عنكم، رايح صوب السوق، واي شيء تسووه من مساعده للمحتاجين ولا جيراننا تراني انا معكم، ويلا توادعتكم، مع السلامه.
5: الله يحفظك.
7: يا ربي يا قاراتي الغاليات، مكلفات على نفسكم وقايبات كل هذه الاغراض.
1: افا عليش يا قارتنا العزيزه سلامه، انت اختنا وهذا شيء بسيط في حقك.
0: صدقه غنيه، لو الود ودنا نجيب لك اكثر، وانت تستاهلي كل خير ترى.
7: جزاكن الله خير حبيباتي، دومكن ما مقصرات، راعيات واجب والنعم فيكن.
1: بين الخوات ما يحتاج شكر حبيبتي، وخلونا عاد نغير الموضوع لو سمحتوا.
0: انزين، خلونا نتفق ايش نسوي من الاكلات صباح العيد، عشان كل واحدة تجيب للثانية شيء مختلف وما نكرر نفس الاكلة بيننا.
7: ان شاء الله الغاليات، راح نشوف باقي الجارات ايش بيسووا من الاكلات، ونسأل الله انه يسعدنا في ايام العيد يا رب.
1: اللهم امين يا رب.
8: ما قصرت يا ولدي نوح، الحين وصلني محلات الملابس وسوق الذهب، ووصل أخوك حمد صوب المحلات اللي يباها من شان يشتري أغراض للعيد.
9: إن شاء الله خالو، حاضرين بوصلكم وين ما بغيتم.
10: أعتقد هذا سوق الملابس والذهب، ولا أني غلطان يا أخوي نوح؟
9: لا لا لا ما غلطان، إحنا فعلا وصلنا سوق الملابس والذهب.
8: تخيل أني وقفوني هني بأذي المحل، بأخذ لي شوية أغراض وانتوا روحوا، روحوا محل الملابس وبكون في انتظاركم.
10: إن شاء الله أمي.
9: كأني أشوف عم سعيد في محل الملابس الرجالية.
10: هي والله كأنه هو. خلنا نروح نسلم عليه وناخذ بعض الأغراض من نفس المحل.
9: السلام عليكم عم سعيد، ما شاء الله تتشرى أغراض العيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله أولاد الغالين. هي والله جاي أخذ لك مين غرض. أنتوا ويش خاطركم من هنا؟
10: أنا خاطري مصر وطاقية وبعض الأشياء.
4: هي زين زين، ناوي تكشخ ما شاء الله صباح العيد. زين يا ولد حمد، وأنا أبوي حاضر إذا تريدون أساعدكم بشيء.
10: جزاك الله خير عمي، ما تقصر.
4: وانت يا نوح مو باغي تشرب، مو في خاطرك.
9: سلامتك يا عم سعيد، انا مخلص كل مشتريات العيد واليوم جاي مرافق اخوي حمد ووالدته يشتروا اغراض العيد.
4: بيض الله وجهك يا ولدي يا نوح، دومك راعي واجب. انا خلصت متشرع عاد، هو تامروا بشي علي ولا شيء؟
10: جزاك الله خير.
11: اسمح لنا يا أخوي حمدان، هذه بعض الأغراض البسيطة من إخوانك وجيرانك في الحارة، والكل حقيقة يقولوا لك إذا محتاج أي شيء تراهم بأمانة حاضرين باللي خاطرك فيه.
5: لما قال لك أخونا ناصر يا أخوي حمدان، أنت أخونا ويارني ويار ليار، أي شيء في خاطرك قوله وحن حاضرين ورقابنا سدادة.
2: يا الله جزاكم الله خير يا جيراني الغاليين، بصراحة أحرجتوني، أشهد أنكم ما قصرتوا. بيض الله وجوهكم، دومكم واقفين معي وما مقصرين أبدا مع الجميع.
11: أفا عليك هذا واجب وانت أخونا العزيز الغالي.
5: زين كاك أبا نشدكم، أنت وكيف ترتيباتكم صباحية العيد؟ هين تمشوا هين تقعدوا هين تسووا؟ وكيف تيمعاتكم واحتفالاتكم في العيد؟
2: حين احتفالاتنا عندنا بعد صلاة الفجر، نسلم على بعض في المسجد بعد الصلاة، وبعدين نروح نتلبس ونجهز ونسلم على الأهل في البيت، ومن ثم نسير صلاة العيد، وبعدها عاد تبدأ الاحتفالات بالفنون الشعبية وركوب الخير وغيرها من الفنون المختلفة.
11: وبإذن الله تعالى باكر هتعيش معنا يا أخوي حمود فرحتنا بعيد الأضحى السعيد.
5: إن شاء الله بكون معك.
12: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. أنتم مع

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. نخصص هذه الحلقة لنغوص في عالم الأمن السيبراني مع ضيفينا أحمد بن صالح البكري وعادل بن عبد العزيز البرطمان.

0: أحمد وعادل، سلام الله عليكما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن الأمن السيبراني مجال جدا مهم، خاصة في عالمنا المتسارع هذا، واللي كل يوم تزيد علينا كذا تقنية جديدة مخيفة، ومع دخول أيضا الذكاء الاصطناعي المرعب بتحديثاته اللي تتطلب منا أن نحمي بياناتنا بالأمن السيبراني. مجال الأمن السيبراني كيف دخلتوا له يا أحمد؟
2: في البداية كانت مشاركة من مدرسة أحمد بالنظر، شاركنا في مسابقة سايثون. كانت أول مشاركة، كنا تقريبا ما نعرف أي شيء، وكانت عندنا فترة تدريب أسبوع تقريبا. جلسنا في هذه الفترة نتدرب ونتعلم، مع أننا كنا فاقدين الأمل وما متوقعين أنه بيقبلونا في المسابقة، بس في النهاية قبلونا وشاركنا، وهذه كانت نقطة البداية لنا في هذا المجال،
0: نقطة البداية في عالم الأمن السيبراني. عادل، اشرح لنا أكثر شوية عن هذه المسابقة اللي كانت نقطة البداية، مسابقة سايثون، إيش كانت فيها من التفاصيل؟ كيف يعني أنتوا تتسابقوا فيها، وكيف أيضا حققتوا مراكز جيدة فيها؟
3: كانت من تنظيم جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسقط، مشاركة مع وزارة التربية والتعليم. كان في أكثر من فئة، ومنها فئة طلاب المدارس. شاركنا فيها. أول شيء كان في اختبارات قبول أونلاين، يعني يعطونا مواقع نحاول نخترقها، ملفات نحاول نفك شفراتها، إذا خلصنا نرسل الإجابة يعطونا نقاط. وأكثر عدد معين من يعني مثلا 250 مشارك هم اللي يتأهلوا، وتأهلنا وعطونا رحلة ورتبونا وشاركنا وحققنا. تقريبا كان في المشاركة في النهائي 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة، الحمد لله يعني اشتغلنا سيدة وجبنا مركز
0: ما شاء الله. يعني هي عبارة كأن أسئلة أو تحديات يعطوكم إياها، أو أشياء أماكن تخترقوها، يعني ثغرات أمنية. خلينا نقول كأنما نقدر نقول أن مخترق أو هاكر أخلاقي أو حامي يحمي البيانات كذا. أيوة. الفكرة.
2: أيوة.
0: يا أحمد، إذن هذه كانت الانطلاقة، وبعدين إيش المسابقات والمشاركات الأخرى؟
2: المسابقة الثانية هي كانت مسابقة مهرجان العلوم، كانت بطلب الأسماء جاية من الوزارة، ما إحنا اللي اخترنا الفرق، وكانت تقريبا من الأمن الداخلي للدولة.
0: جميل، يعني مشاركة من عدة مجالات والاختيار وقع عليكم أنتم كفريق. أيوة. إيش هي التحديات اللي كانت في هذه المسابقة أو المشاركة في مهرجان العلوم؟
3: كان موفرين سيرفر خاص متصلين فيه، يعني ما معطينا حتى أجهزة، يعني أجهزة من عندهم ممنوع نجيب أجهزتنا عشان يكون كامل يعني بشكل عادل. فعندي أنا جهاز وفريقي كان بنتين، فأنا كنت ماسك الجهاز اللي أخترق فيه، هم ماسكين الجهاز الثاني للبحث. وحاولنا نخترق، فمثلا يعطينا سيرفر يقول لك اخترق لي هذا الاي بي، حاول طلع منه مثلا معلومات مهمة، حاول طلع الهوست المضيف موقع وكذا.
0: جميل، يعني بداية يعطوكم معرف عشوائي.
3: أيوة.
0: وبعدين أنتوا تحاولوا أنكم تخترقوا هذا المعرف وتحصدوا بياناته، صحيح؟
2: أيوة.
0: كذا
2: صحيح. هو أيضا ملفات، وكان أيضا في كل فريق 3 طلاب
0: زين
2: وجهازين، وممنوع أن نتواصل مع أي حد خارجي،
0: يعني يكون خلاص يعني بيئة الاختبار هذا والامتحان مغلقة تماما بدون تواصل مع أي مكان آخر وحتى أجهزة أخرى. كيف كان أيضا يا عادل الإحساس في مشاركة كبيرة مثل مهرجان العلوم؟ أكيد أن عدة مدارس مشاركة، خبرنا عن التنافس أيضا، هل توقعتوا أنكم تحصدوا مركز متقدم؟
3: توقعنا، لأن احنا كنا متدربين اصلا اخر فتره، يعني مركزين جدا يعني في ذا المجال، خاصه على يعني قبلها كنت انا اتدرب على اداة اسمها بورب سويت، واحمد يتدرب على اداة اسمها كالي لينكس. هذا بورب سويت وكالي لينكس، وبالاصح كالي لينكس اهم نظام في الاختراق، واهم نظام لاداء اي مخترق، لان في ادوات تساعدك على الاختراق، تساعدك على الاتصال، اوامر. كان يعني الشعور كذا حلو لأنه منافسة قوية، وكان مشرفين وشخصيات كبيرة جاية حاضرة والتكريم، كل شيء صار تمام.
0: جميل. أي مركز حصلتوا فيه؟
2: أنا والفريق اللي كان معي حصلنا المركز الأول، وعادل والفريق اللي معه حصد المركز الثالث.
0: ما شاء الله، يعني جايبين الأوائل، نحن أمورنا طيبة تبارك الرحمن في مجال الأمن السيبراني. يعني المعلومات متسارعة ودقيقة، توا من ساعة عادل الله يحفظه ذكر لنا بعض الأدوات المهمة. يعني هذه التحديثات الكثيرة والأدوات الدقيقة في مجال صعب مثل الأمن السيبراني، كيف تتعلموا عليها وتتدربوا عليها؟ إيش المواقع اللي دائما مثلا تدخلوا إليها، مواقع شخصيات معينة تتعلموا منها يا أحمد؟
2: نبحث من يعني سيرش عام من جوجل، لكن ترى هو في الأمن السبراني أصعب شيء أنك في البحث. إذا أنت أتقنت البحث وعرفت كيف تستخدم الأدوات أو طريقة التعامل معها فأنت تقريبا أتقنت 70%. الأمن السبراني يحتاج تفكير قوي جدا. إذا أنت فهمت سيناريو السؤال أنت تعرف تحله يعني تقريبا شبه التحقيق.
0: جميل جدا. يعني الجزء الأكبر من حل المشكلة أنك تفهم أساسا كيف صايرة هذه المشكلة. أيوه. رائع جدا يا أحمد. إذن لازم الواحد يطور من نفسه في الأمن السيبراني يعني. وجميل أنكم هذه المهارات تشاركوا فيها من مسابقة لأخرى. ننتقل الآن للحديث عن مسابقة أخرى شاركتوا فيها أيضا سور. كيف تفاصيل هذه المشاركة يا عادل؟
3: هذه المسابقة كانت فريدة من نوعها أنه أول مشاركة رسمية حالنا مع فريقنا. راحنا طلاب دربنا طول فترة الإجازة. كان معنا محمد الإسماعيلي وبشائر الهنائية
0: لهم التحية.
3: لهم التحية. وشاركنا كنا دائما تقريبا 3 أشهر احنا من 7 الصبح لين 11 بالليل بس نتدرب متواصل نتغدى نصلي نرجع. كان كذا ومشغالين بشكل جدا جميل. يوم يعني شاركنا سور هو أصلا ما مسموح لنا احنا كطلاب مدارس لكن احنا نعرف المنظم وعارف خبرتنا فسمح لنا بالمشاركة. بدي كذا كأنه نظرات انه كيف جايين طلاب
0: مدرسة وهم كان اساسا بين الجامعات صحيح
3: هذا بالجامعات كان ما متوقعين انه مثلا كيف طالب مدرسة جاي يشارك هنا احنا كبار احنا ندرس احنا تخصصنا. فاحنا صدبناهم اول شيء حلينا قلبنا الاول
0: الله
3: فجلسنا كذا نعطيهم نظرات. بعدين قلبوا علينا الثاني ورجعنا الأول مرة
0: ما شاء الله
3: آخر دقيقتين جينا
2: آخر فعلا. دقيقتين نزلنا فعلا.
0: لكن كنت منافس قوي طوال الفترة يا أحمد. إذن أنا لفتتني نظرة أن بالبداية كانوا مستقلين يمكن مشاركتكم بعدين أثبتوا لهم وللجميع أنكم قادرين على مسابقة أساسا تحتوي طلبة الجامعات. هذه المشاركة أكيد غيرت فيكم يا أحمد الكثير ويمكن ثقتكم بنفسكم.
2: أيوة وأيضا ترى إحنا من كل مسابقة أهم شيء أن نكون علاقة. فأهم شيء هو في المسابقات أن نكون علاقات نتعلم أشياء جديدة وسيناريوهات جديدة كوننا يعني علاقات في هذه المسابقة.
0: جميل جدا. إذن فعلا كما قلت يا أحمد هي يعني بيئة تلتقي فيها بمبدعين مبتكرين آخرين تتعلم أشياء جديدة وهي ليست مجرد مسابقة ينتهي فيها الحماس إعلان الفائز أو المركز اللي تحصلوا عليه. هذا إلى الآن نحن نتحدث على نطاق وطني محلي. هل لكم مشاركات على نطاق خارج سلطنة عمان؟
3: شاركنا في السعودية في مسابقة دولية تحت تنظيم فلاجيارد اسم المسابقة سايبرياد. شاركنا أنا ومحمد الإسماعيلي في البداية فكان منصة فلاجيارد هذه أكبر منصة للمسابقات السي تي أف هنا الأمن السيبراني. بعدها قلنا حل بشاير وحمد خلا دخلها معنا. دخلنا شاركنا في التصفيات جبنا مركز حققنا في التصفيات. بعدها قبلونا ورسلونا رسالة الحمد لله يعني ساعدتنا الدولة وسافرنا وكان تنظيمهم جدا حلو حتى بعد ما عرفوا ان احنا عمانيين استقبلونا بشكل جدا جميل والتنظيم جدا رائع يعني كل شيء كان سهل وشفت يعني هناك شفنا الفرق هناك كيف انه مستواهم عالي غير عن المعرفة. احنا كنا نحسب معرفتنا كبيرة ان احنا كنا من الاوائل على السلطنة. بعد ما صرنا السعودية شفنا كيف انه هم مهتمين جدا بالمجال كان شيء فرق شاسع يعني احنا ولا شيء قدامهم من ناحية المعرفة.
0: إذن لمستوا الفرق الشاسع كما تصف يا عادل في المستوى يمكن في حتى دعم مجال كالأمن السيبراني. بوجهة نظرك إيش أسباب أبرز أسباب هذا التباين الكبير والفرق في المستوى يا عادل؟
3: ثقافة احنا عندنا كشعب فاحنا يعني عندنا الحمد لله الأمن هنا مستقر ولكن هناك هم شافوها كهواية اللي هم الشعب المواطنين وحبوا قرية عن المجال فحاولوا يشاركوا فيه طلعوا ناس شكلوا فرق ناس عادية مثلنا مثلكم شاركوا فرق سويوا مسابقات نظموا بديوا شركاتهم الخاصة عشان ينظموا هذه الأشياء لأنهم حبوا المجال. فإحنا ما مشهور المجال يعني ما أقول أمس سيبراني يسألني مو يعني أمس سيبراني.
0: قصدك يعني حتى الهكر الأخلاقي صح أنا أتفق معك يعني كثقافة شعب صاروا يميلوا لها بشكل كبير وكما تقول يعني يدعموا بداية ذاتهم تعلم ذاتي.
3: تعلم ذاتي بحت مجال تعلم ذاتي يعني ما أقدر أقول تعلم ذاتي ما أقدر أقول إنه باغ حد يعلمني باغ حد يدفع لي باغ حد يدخلني كورس إلا غلط.
2: أيضا حتى في الجامعات يكون تعلم ذاتي مثلا الدكتور يعطيك الأساسيات أو الشيء اللي تبحث عنه وخلاص أنت لازم تبحث بنفسك وتتعلم بنفسك.
0: إذن المشاركات المستقبلية كيف نصنع الفرق أكثر يا أحمد وعادل؟ كيف نحن يكون لنا اسمنا وصدانا وأيضا ننافس في مستوى كبير؟ هو حقيقة مجال أمس سبراني هنا في سلطنة عمان أيضا من يعني الدول نحن المتقدمة فيه، وعندنا في كفاءات وطنية رائعة في هذا المجال، بس نحن مثل نسمع الغيرة في صوت عادل على هذا المجال هنا في سلطنة عمان. كيف نحصد مراكز أفضل في المستقبل بإذن الله؟
2: الاهتمام وتطوير المواهب الناشئة مثل الطلاب، وأيضا تكوين شركات تهتم بهذا المجال وتدعم الأمن لبعض الشركات الأخرى، فهذه الشركة مثلا يعني تكون أمن لشركات أخرى وتدعم الطلاب بأنها تسوي لهم مسابقات مثل مسابقة الأولمبياد الوطني للابتكارات العلمية والروبوتات والذكاء الاصطناعي
0: اللي شاركتوا فيها أيضا.
2: أيوة فإحنا شاركنا بدعم من شركة تطوير، هي كانت الشركة اللي مكونة للأسئلة ولكل المسابقة. يعني
0: بإذن الله تعالى تستمر هذه الجهود في دعم الأمن السبراني هنا في سلطنة عمان. حقيقة حديث شيق جميل جدا مع ضيفينا، حديث يشعرنا كذا بالاطمئنان على أمن عمان إن شاء الله السبراني في المستقبل، بما أن عندنا هذه الهمم والشباب الشغوفين جدا بهذا المجال. ومن باب اهتمامكم بهذه المهارة في الأمن السبراني وتطويرها أيضا، أسستوا شركتكم الخاصة يا عادل.
3: بالفعل أسسنا شركة، من اللي احنا بعد ما شفنا اننا زينين قررنا ندخل المجال وبدينا نقدم دورات لشركات اخرى وناخذ الموهوبين نضمهم معنا، نقدم مسابقات، نحاول ننمي المواهب عشان يكمل الطريق
0: في الامن السبراني بالتحديد.
2: بالامن السبراني وايضا البرمجه والابتكارات.
0: البرمجه والابتكارات، ايش اسمها هذه الشركه؟
2: 1940 على اسم فريقنا. ليش سمينا هذا الاسم؟ لانه اقتبسنا هذا الاسم من تاريخ، لأنه كان تاريخ مولد سلطان قابوس 1940.
0: هذا هو سبب تسميتكم لهذه الشركة. أيضا نشاطاتها تقدموا فيها دورات عادل؟
3: نقدم دورات، نشارك في مسابقات، نحاول يعني حتى إحنا نسوي المسابقات بينما نشارك فيها.
0: جميل. يعني هي هو هل تطبيق معين يصل الناس إليكم فيه؟ كيف يعني تروجوا للشركة؟
3: يعني يقدروا يوصلون حتى أونلاين. في حضوري في أونلاين، خاصة في الإجازة بدينا نقدم. في شركة اسمها فضات تقنية توفر أنه نقدم دورات، وقدمنا فيها دورات.
0: وفي إقبال إلى الآن أحمد؟ في ناس تشارك معكم؟
2: أيوة في ناس شاركوا معنا في المسابقة.
0: في المسابقة في مختلف الأعمار أيضا مستفيدين من
2: أيوة الصدمة. نعم، وكانوا طلاب
0: طلبة. إن شاء الله لكم كل التوفيق في هذه الشركة الطلابية الناشئة، وإن شاء الله تتطور وتتوسع وتقدم خدمات أكبر في الأمن السبراني. أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة من عيون المستقبل مع ضيفينا أحمد بن صالح البكري وعادل بن عبد العزيز البرتماني، على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلمتني باحترام، اعطيتك نصيحه عاقل.
5: قام ينادي عليها زين زكي زين زكي، انا ابوش هبطي لي.
6: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
7: حكاية أني ذهب من كتاب حكايات بنات واقواق وحكايات أخرى للدكتور عبد العزيز المسلم الصادر عن معهد الشارقة للتراث عام 2023. نستمع إليها بصوت وفاء بنت سالم الحنشي.
6: اليوم بحكي لكم حكاية عن النية. النية اللي تشيل صاحبها فوق وتعلي مراتبه. حكاية اليوم عن الحطاب. الحطاب اللي كل يوم الصبح يشيل فاسة وينزل يحطب، ومما يرزق الله يبيع في ذاك السوق ويشتري لعياله ماكلة أو يشتري لهم لبس يستر فيهم. بس يوم من الأيام الحطاب مشى مسافات طويلة داخل ذي سيوح، إلين لقى شجرة كبيرة. قال يا الله محلاها، بسم الله توكلت على الله، بقص منه غصن وبكسره وبولع فيه النار وفحمه ببيعه في السوق. وفعلا قطع ذاك الغصن العريض وشل بظهره وتسحب لين وصل باب بيته. وفي حوش بيته بدأ يكسر هذاك الغصن، كسره وولع عليه النار. وبمجرد ما طفت النار صرخ الحطاب من الدهشة، بسم الله الرحمن الرحيم، إيش ذي؟ أنا ولعت النار على الحطب ألاقي ذهب؟ وظل يفكر إيش يسوي فيه الذهب ومن يخبر. وبعد قرار قرر أنه يشيل كل يوم جزء من الذهب ويبيعه في السوق. وفعلا بين فترة وفترة كان يشيل شوية من الذهب ويبيعه عند الصاغة، وتحسن حال الحطاب. البيت واشتراه، ومزرعة صغيرة اشتراها، ولبس النظيف له ولعياله اشتراه، وتعليم عياله بدوا يتعلموا عند معلم. وهو في السوق المرة الرابعة بعد ما فتح العمر دكان يسترزق منه، سمع واحد ينادي: أبيع حمام أبيع حمام، من يبى حمام السعادة؟ أبيع حمام، من يبى حمام السعادة؟ حمام السعادة؟ خطف الحطاب صوب بايع الحمام، قال: هاي سالفة حمامة السعادة دي اللي تتكلم عنه؟ قال لأخوي: انت هيش اسمك؟ قال له: أنا اسمي خطاب. قال: اسمعني يا خطاب، هذه الحمامة اللي ياخذها يي خير. قال: كيف بين خير؟ قال: عاد كيف بيك الخير، ما بتعرف غير من تشل الحمامة عندك. وفعلا اشتري الحمامة وشله وراح بيته، وقال لحرمته: هذه الحمامة اهتمي فيها ولا تمسيها. قالت: كيف اهتم فيها وما مسي؟ قال له: يعني لا تخليها تطير، خليها مكانها في ذي القن، وبين فترة وفترة نظفي للمكان وأني بروحي بأشوفه. قالت: تمام. ويوم بعد أسبوع مشي الخطاب صوب حمامته، إلا هيش يلقاها؟ يلقاها بيضة بيضة. المشكلة إن البيضة لا هي بيضة عادي، لا هي بيضة ولا هي فضة ولا هي ذهب، شفافة بمعنى أصح باللورية، بس هو ما يعرف. شل البيضة وراح صوب الصاغة، كل مرة يدخل عليه واحد كل حد يقول له: والله إحنا ما نعرف، أول مرة نشوفه ذي، ما نشتري هذا الشيء. فكر بينه وبين نفسه إيش يسوي، فأخيرا قرر إنه يشل هذه البيضة ويبيعه عند أشهر الصاغة اللي ما يتعامل معه إلا الشيوخ والحكام. ودخل عليه ووراه البيضة. الصايغ أول ما شاف البيضة انبهر وقال: من هني بتا؟ قال له: والله شو اسمه، عندي حمامة باضت هذه البيضة. حمامة. الصايغ يعرف قصة هذه الحمامة، سمع به من فترة طويلة الناس تداولي ان شيء حمام يسموها حمامة السعادة اللي يحصله يحيي منها الخير. قال إنزين أنا بشتري من عندك هذه البيضة بس بشرط. قال له الشرطة قال له كلمة بيض هذه البيضة تجيب لي إياها سيدة أنا بشتريها. قال له تم اتفقنا. عطاه فلوسه والحطاب خطاب عطاه البيضة وتوكل على الله. الصايغ سأل عن الحطاب خطاب وقالوا له أي حطاب يستوى الحين تاجر. قالهم إنزين هين بيته دلوا على بيته. من عرف بيته دق باب على يارته ويارته وحد عيوز. قال له لك مني اللي تبيه بس بشرط أباك تدخلي علي زوجة خطاب وتقنعيها إنها تذبح الحمامة وتفوحي ومن تذبح وتفوحي تيبي لي كبدي وقلبي ولك مني اللي تبيه. قالت له بس. قال له بس. قالت له تم. دخلت العيوز على اليارة وسوالف شال سوالف وتيب سوالف. طب قالت له بنشدك أسمع صوت حمام عندك. قالت له أي حمام واحدة بنت الحلال ياي بنا شو اسمه خطاب وما عرفت إيش أسوي به مصدعتني غره. قال لي أتمسيها. قالت له أعطيك شورن. قالت له قولي. قالت له وريلك بيستانس على ذي الشور. قالت له هيشو. قالت له يبي الحمامة ذبحيها وسوي لي بمرقة واني باخذ من عندك الكبد والقلب وعاد باقيت انت سويها كل الريلك. قالت له تم. الحرمة ما تعرف ايش قيمة الحمامة عند الزوج. شلت الحمامة وذبحتها وفوحتها وحطتها في صفريتها عقب ما جهزت. مشت تنادي اليارة. عيال الحرمة دخلوا المطبخ ولقوا الحمامة في اليد. واحد منهم كل الكبد والثاني كل القلب. ويوم جت الام دخلت عليهم لقيتهم ياكلوا. وانتوا ايش سويتوا؟ وابوكم بيعصب علي واني وعد اليارة اعطيها الكبد والقلب وانتوا ايش هذا سويتوا لي بويهي؟ طلعوا برا البيت. طلعوا الشباب اثنينتهم برا البيت. هم من خوفهم على ابوهم او من خوفهم من ابوهم شلوا عمارهم وشردوا من الحارك اللي ايش سالفه الكبده وايش سالفه القلب. الحرمه ما تعرف بس الصايغ يعرف. يعرف ان اللي ياكل القلب يصير حاكم واللي ياكل الكبد اتيه فلوس من ذهب. طلعوا الشباب الاثنين يمشوا وفيهم خوف ان ابوهم يزعل عليهم لو رجعوا في البيت ويعاقبهم. فقال الولد لاخوه خلنا نسير في هذا الدرب ونتفرق وكل واحد يمشي يكسب له رزق احسن من ان ابوي يعصب علينا ونقمته تلاحقنا طول العمر. قال تم. واحد من الشباب لف يمين والثاني منهم دخل يسار. واحد هو يمشي يمشي دخل عليه حائح بلدة كبيرة لقى الناس فيها متجمع وقف معهم وتشوف. قال لهم ايش مستوي؟ قالوا له الحلال الحاكم متوفي واحنا عدنا في هذه البلدة عادة ما حد يحكم هذه البلدة الا الحمامة مالت الحاكم تحط عليه راس.

يلقى في فراشه صرة فيها ذهب، فاستغرب من هين يتي الصرة، شل الصرة وعطاها صاحبة القصر، قال هذه يعني يوم المكان اللي اعطيتيني انام فيه لقيت فيه ذي الذهب. الحاكمة عرفت ان ذي الولد ماكل كبد، كبد حمامة السعادة، فراحت في يوم من الايام قدمت له اكل، وهو غصب الاكل وخلت حد من الخدم يضرب يطحله في ظهره وطحله وطشت الكبده من من من منه، شلت الكبده وطردته من البلده، وطلع الولد يهيم في كل الارض. وهو يسير لقى اخوان اثنين يتضاربوا، هش فيكم هش مستوي؟ قالوا له احنا ابونا توفي وورثنا ذي بساط وورثنا ذي الطاقي، واحنا الحين جالسين يعني نتضارب من اللي بياخذ الطاقي. قال لهم هيش ميزة هذه الطاقي؟ قال له هذه الطاقي اللي يلبسه يختفي. يختفي؟ فكر الشاب بينه وبين نفسه وقال لهم انزين أنا بعق هذه العظمة لأبعد مدى، وأول واحد منكم ييبي وييني الطاقي من حقه. قالوا له تم. أول ما الولد فر بذيك العظمة إلا الشباب الاثنين المساكين ركضوا له، إلا هو يلبس الطاقي يشل الطاقي ويكحم فوق البساط، إلا البساط يشل من هم ما يبقى. قال لي يا بساط شني صوب قصر الحاكمة، وفعلا شل البساط صوب القصر. أول ما وصل القصر لبس طاقيت الأخفى واختفي، ودخل عليه الحاكمة وراح، وكل مرة يسوي لها حركات خوفته في المكان اللي هي قاعدة فيه، تقول يا شذي يني وأنسي. قال لي أني يني ويا يخض إلا خضيتيه من الغريب اللي دخل عندك في البلاد. هاش ياخذ؟ قال لي كبدة الحمامة. بس خلاص ندوك كبدة الحمامة. شل الولد الكبدة وركب البساط ورجع عند الشباب الثانيين، اعطاهم بساطهم وطاقيتهم وكل الكبدة وريع الهلا. وهو مار لقى اخوه في البلدة اللي فيها اخوه، لقى ودخل عليه قال اخوي استويت حاكم؟ قال يقول له حكى حكايته كيف استوى حاكم. قال له واني بخبرك بحكايتي كيف استوى عندي ذي الخير، كيف يعني الفلوس. ومن عقب ما استقروا الاخوان الثانيين مع بعض، راحوا واحد منهم قال حق الثاني مشي يجيب امي وابويا من البلدة اللي هم فيها. وراح الولد اللي ماكل الكبد اللي صار عنده فلوس يا بمه وابوه من بلدتهم، وسكنوا في قصر اخوهم اللي صار حاكم في ذيك البلاد. النية هي اللي خدمت الحطاب وعياله، النية اللي

0: كانت هذه حكاية النية ذهب من كتاب حكايات بنات وأقواق وحكايات أخرى للدكتور عبد العزيز المسلم، استمعنا إليها بصوت وفاء بن سالم الحنشي.
1: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: ممنوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

0: لقاؤنا اليوم مع أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى. تخيرت لنا هذه الأغنية وقدمتها الشاعرة فوز الحارثي.
1: ماتت بمحراب عينيك تهالتي ماتت

ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. وأنا صبية أملك من زهور العمر 16 عام، استقبلت ذلك المساء الماضي مع هذه الكلمات لأول مرة أسمعها عبر أثير الراديو. كنت قد اعتزلت العالم واكتفيت بعالم الصغير الخاص مكون من راديو وكتب مدرسية وبعض الروايات وقلم وورقة. كانت شخصيتي الكاتبة لا زالت بمرحلة تفتح. أتاني صوت القيصر كاظم الساهر، تلك الكلمات أتت على مسامعي كطرق المطر حزينا على النوافذ، كدمعات بلا لون نزلت من السماء كزهور ياسمين جريحة. صوت الكمنجات الحزينة كاد يلامس أصابع يدي من شدة الأسى المختال بين الكلمات. سمعتها ووجدت نفسي أمسك قلمي أعيد كتابة القصيدة كمؤلف قرر إعادة ترتيب كلماته بعد خطوة تنقيح. أسمع وأكتب بسرعة، أحاول التقاط الكلمة قبل انتهاء الأغنية. أجري لاهثة خلف معاناة الشاعر حسن مرواني مع الحب الفقير المحروم. كنت أجالس الراديو لأيام متتالية أنتظرها أن تأتي بلا موعد كي أكمل ما لم ألحق كتابته بالمرة الماضية. أنا وليلى كلما سمعتها دمعة تنهمر بداخل قلبي الصغير، وكأن دمعة العالم سقطت بالبحر العميق بقلب الشاعر العاشق الحزين. دمعة لا تستطيع أن تعيد له حبه. وليلى أسقته الحياة والحب بكأس واحد وغادرته بلا وداع. تركت كعصفور رمادي يبكي على معزوفة البيانو والآهات.

تسكنني الكلمات وكأن الوجع المكتوب انسكب دفعة واحدة إلى قلبي الصغير الذي لم يعهد الحب وتباريحه بعد. هو الحب، الحب تحديدا بكل حالاته، يجعلني أقرب لملامسة شعور الآخرين، أوجاعهم وآلامهم. أظن أن الحزن النابع عن الحب هو الثيمة الأثرية التي نجد فيها مجالا مناسبا للكتابة، للتذكير وللغناء. في قصيدة أنا وليلى بكيت أنا الحب، وبكى الشاعر الحرمان الذي امتص دمه واستباح ابتسامته. صوت القيصر يغني والكلمات تبكي حال كاتبها. الشاعر الذي نزف حب وطنه وحبيبته، الحب الذي أطفأته الحرب وقهرا داس عليه غدر الحبيبة. ذلك الخذلان الذي يستوطن الأرواح، ينجب الضياع لا سوى. تبكي الأبيات الحب الضائع وسط الحصار بالعراق الذي أخذ معه نجمة السماء وصوت العود وصوت الناي وبراءة الحب والأشياء.

0: ليس هناك من أوراق أبعثرها، فقط أميل بأذني ناحية الأغنية المكتنزة بالألم والمعنى، أحتضن تلك الكلمات التي معها اكتشفت ذائقتي الشعرية اتجاه الحب والألم والحزن، واكتشفت بأن شاعرة أنيقة آتية من دواخلي الخضراء. أترك اللحن مع صوت القيصر يختال بي، أستمع وأحتضن وجعا أسطوري لشاعر عاشق يبكي حبيبته والوطن بأجمل أشعاره.
1: كنا مع الشاعرة فوز الحارثي، وقد تخيرت لنا أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
2: وحرصا منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
1: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
2: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
1: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن،
2: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
1: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.

0: الخاب نعمت واجد هات الخاب نعمت
1: واجد هات الخاب نعمت واجد هات الخاب
0: برعن واجد عد ما اسمه دل غضا لو عد ما اسمه دل غضا
1: لو عد ما اسمه دل غضا
2: أي إبراهيم
3: سلط
2: او علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير الله
2: يعافيك عساك بخير. تسمعني؟
3: اسمعك نعم.
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك.
2: هات علومك اول.
3: ماشي علوم.
2: ماشي اخبار؟ ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم؟
2: ماشي
3: يا اخبار
2: علوم الخير.
3: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان؟
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم؟
3: هذا قدمان.
2: ندور القديم؟
3: نسيوه.
2: ها؟
3: نسيوه.
2: نبى نذكرهم الحين فيه. اقول لك علي لا تنسى ترى في أجيال الحين تبى تدور تبحث عن الأشياء هذه أجيال هي شباب صغار هي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا
3: يعرفون الشباب يعرفوا التلفزيون ولا جميع يعرفوا
2: لا إذا علمناهم حين هم بيعرفوا لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون ما بيعرفون
3: لا لا القضاء ما يعرفوا
2: بنعلمهم التراث
3: أول يشروا للواد
2: وهي إن شاء الله الأجيال راح يتعلموا ويأخذوا من تراثكم يأخذوا منكم أنتم
3: لا لا صدق
2: ها
3: صدق
2: يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتوا من اهلكم هم بعد يتعلموا
3: ونحن طلعنا في الدهر في رقيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى بعد عليك منهم يا اولادنا هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح بس يبغى حد يمشي قدامهم من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج

0: يا مرحبا.
1: زيدنا شيء حافظ انت من كلام زيفينه.
2: شو هي عاد الحين من
1: سويته؟ من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين.
2: بتتبع.
1: زين. ايش بتقول لنا؟ عد لنا ولا عد عد.
2: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهم الموصوف. صيد الهم الرميات.
1: خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي. شرق اليبل
2: يطرالي صيد الهمل موصوف.
1: صيد الهمل
2: موصوف. صيد الهمل
1: الهمل الهمل لا
2: الهمل
1: ظبي
2: ظبي وهن رميات يبو بي
1: همل همل
2: صيد الهمل موصوف.
1: كلمة الهمل يعني واجد
2: ظبي
1: ظبي كلمة الهمل ظبي
2: ظبي
1: سميته
2: أبو الهمل مهمل
1: أبو مهمل
2: لا
1: هني بس كلام هذا يعني إن هاي الهمل اسمه ظبي
2: ظبي
1: شرقي
2: شرقي الجبل إيطالي صيد الهمل موصوف
1: موصوف.
2: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
1: على راحته
2: على راحته
1: ما ذيره
2: ختالي
1: ختالي
2: يمشي
1: ختالي اللي هو يعني بيصيده
2: بيصيده
1: ما ضير
2: لا لا ما يذير شيء
1: انزين
2: يمشي مهال وروف
1: روف
2: يمشي مهال وروف وعنه كعامة الحاسد وعين العدول تشوف
1: وعنه كعامة الحاسد
2: الحاسد
1: وعين
2: العدول تشوف
1: لتشوف زين هاي شله
2: هاي شله
1: بعد شغيري
2: ما شغلت هذا احنا ناسين ايش من
1: اول لا اقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
2: وصيد الهمل يطرى للصيد الهمل يطرى

لا بنعاد.

0: سعيد
1: الله ينور عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
2: شير حلو متفخر.
1: شير حلو متفخر،
2: ما ينسقي بكفوف،
1: ما ينسقي بتفوف،
2: بكفوف
1: بكفوف وادي مفضلت عليه، وادي
2: وادي
1: زين.
2: ابغى شياري ين،
1: ها
2: ابغى شياري ين والزعفران يدوب،
1: أباله شيار ين
2: والزعفران يدوب،
1: والزعفران يدوب شيرا
2: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، شيار حلو متفخر ما ينسقي بكفوف، ولا شيار ين والزعفران يدوب، ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف،
1: ولا فرش وزوالي
2: والحاسدين
1: والحاسدين تشوف،
2: ولا شيار ين والزعفران يدوب،
1: ولا شيار الينه
2: ومزعفران
1: دوف،

Evet.

خاتم الأوان يا باني خاتم الأوان.

0: نشكرك يا سعيد، وان شاء الله بجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردوده.

0: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. سلطنة عمان تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر وعادات اجتماعية متنوعة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري. وإسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. تواصل سلطنة عمان احتفالاتها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد عدد من الولايات إقامة احتفالات متنوعة بين الفنون التقليدية وعرضة الخيل والهجن والفعاليات التراثية والثقافية، فيما يحرص المواطنون والمقيمون على زيارة الأقارب والأهل وتبادل التهاني والتبريكات وإعداد الوجبات العمانية التقليدية. ويتميز عيد الأضحى المبارك في سلطنة عمان بمظاهر احتفالية وعادات اجتماعية عريقة تعبر عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة السعيدة. وشهدت ولاية الصحار احتفالا بمناسبة عيد الأضحى المبارك تضمن عروضا للألعاب النارية أضاءت سماء الولاية وسط أجواء من الفرح والبهجة. وشكلت الألعاب النارية لوحة جمالية استقطبت الحضور الذين حرصوا على توثيق هذه اللحظات الاحتفالية والتي جسدت القيم الاجتماعية والتراثية التي يتميز بها المجتمع العماني. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث بمشعر منى في أول أيام التشريق الثلاث، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي سماع أصوات انفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية الجميع للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان استهداف قاعدة جوية أمريكية، قال إنها انطلقت منها الضربة التي استهدفت نقطة قرب مطار بندر عباس فجر اليوم باستخدام مقذوفات جوية. وأوضح البيان أن الهجوم جاء ردا مباشرا على الاعتداء الأمريكي قرب بندر عباس، وأكد أن الطرف المنفذ للهجوم يتحمل مسؤولية جميع العواقب المترتبة على هذا التصعيد. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين من ضمنهم عدد من الأطفال في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت عنصرين من حركة حماس في شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أكدت حماس أن غارات جوية إسرائيلية نفذت في وقت سابق أيضا وأسفرت عن مقتل قيادي بارز في الحركة. هذا ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا شبه يومي. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى نحو 3270 قتيلاً و9840 جريحاً. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد والغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من المناطق اللبنانية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا والجرحى وسط مطالبات محلية ودولية بوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الضربات التي تستهدف البنية الأساسية لحزب الله في لبنان. ونقلت مصادر إعلامية صباح اليوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ في توجيه ضربات إلى البنية الأساسية لحزب الله في صور جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خططا لتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية، وذلك عقب محادثات مع القيادة العسكرية الأوكرانية. وردت روسيا بالتهديد بشن ضربات انتقامية ضد ما تصفه بمراكز صنع القرار في كييف، وهو تعبير يفهم عادة على أنه يشير إلى منشآت القيادة العسكرية. قررت السلطات الأوغندية إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من فيروس إيبولا في الكونغو وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا. وجاء القرار بعد ارتفاع عدد العاملين في القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان عن تفشي المرض في 15 من مايو الجاري. وكانت حصيلة ضحايا تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتفعت إلى أكثر من 200 حالة وفاة من بين 867 حالة إصابة مشتبه بها. الخبر الأخير في هذه النشرة: قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدافه لقاعدة جوية أمريكية رداً على هجوم أمريكي بالقرب من مطار بندر عباس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار لتصل إلى 97.08 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار لتبلغ 91.99 دولار للبرميل. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2,800,000 برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي. وأكد محللون اقتصاديون أن إمدادات النفط لا تزال محدودة ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية. ختام النشرة مستمعين، تذكير بالعناوين: سلطنة عمان تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر وعادات اجتماعية متنوعة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري.

إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان الوعي والانضباط وصدق الرجوع إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، إذا كانت شعائر الحج تحمل معاني عظيمة، فإن يوم عرفة هو ذروة المعاني وأعلى مقامات القرب والمراجعة. تقف الملايين على صعيد واحد، تذوب الفوارق وتتجه القلوب إلى الله وحده. هناك لا يبقى للإنسان إلا صدق الالتجاء، ولا يحمل معه إلا رجاءه ودعاءه وحاجته إلى رحمة الله. فيوم عرفة ليس يوما عابرا في المناسك، بل هو لحظة معرفة حقيقية يعرف فيها الإنسان قدر نفسه ويدرك فيها حاجته إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في عرفات تظهر روح الجماعة بأجمل صورها، فالجميع يقف في وقت واحد ومكان واحد وباتجاه واحد، وهنا يتعلم الإنسان أن أعظم اللحظات الروحية تحتاج إلى نظام وهدوء وانضباط. فالوقوف له وقته المحدد، والمسارات منظمة، والحركة موزونة، وكأن الموسم كله يعلم الإنسان أن القرب من الله لا ينفصل عن الانضباط واحترام النظام. فالطمأنينة لا تصنع بالفوضى، والسكينة لا تكتمل مع التشويش والاضطراب.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في عرفات لا يرى الإنسان الزحام فقط، بل يرى معنى واحد يجمع الجميع، الرجوع إلى الله. وهنا يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه وإعادة ترتيب أولوياته والنظر إلى حياته بوضوح أكبر. فعرفات ليست مكانا للوقوف فقط، بل هي موقف تستعاد فيه البصيرة ويتجدد فيه صدق العلاقة مع الله. ومن خرج من عرفات وقد أدرك معنى هذه اللحظة خرج بقلب أكثر صفاء، ونفس أكثر اتزانا، ورؤية أوضح لطريقه في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن عرفات ليست محطة زمنية في رحلة الحج فقط، بل هي لحظة معرفة ومراجعة وعودة صادقة إلى الله. فاحرص على أن تخرج من كل موقف في حياتك وأنت أكثر وعيا وأقرب إلى الاتزان وأشد حرصا على ما يرضي الله. فما أجمل أن يكون للإنسان من عرفاته نصيب من المعرفة، ونصيب من السكينة، ونصيب من صدق الرجوع إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جداً جداً جداً. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقة: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيس.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني. ها اخواني الاذكياء فهمتوا ايش جالس يصير وينرسم عليكم من ملاعيب، ولا بعدكم انتوا قاعدين تفكروا بطريقه يلا يلا نفسي؟ ها مالكم ساكتين؟
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن ما قلت لنا ايش اللي صار؟
2: صدق الله العظيم، لكن انا في حياتي ما شفت امكر منك انت.
0: خلوا عنكم هذا المناقر اللي بينكم الحين وخبروني انتوا الاثنين، هذاك اللي اسمه شنان صاحب خليل مر عليكم؟
1: نعم جاني ذاك المجنون جاني، وكان يريدني اشغله.
0: وبس؟
1: اقول لك مجنون، تو انا ولدي خليل ما شغلته عندي، اقوم اشغل ذاك الباقي عيب عني؟
2: انا نوبه بعد جاي عندي بس طردته.
0: يعني ما قال لك شيء كذاك طردته بدون سبب؟
2: شكله كان متلعوز وريحة حلقه كنا شارب حل تراب ومحلي، وكما تعرف إن في زباين راقيين وما يصير يشوفوا أمثاله.
0: وأنا بعد مر علي قبلكم، لكن أنا ما بكذب مثلكم، هو جاء وطلب مني فلوس.
1: وانت ليش تقول إن نكذب حنو؟ هو قالك شيء؟
2: وبعدك تسألي أنا مر؟ أكيد قالنا اللي قال لي إياه.
0: أيوة بس انتو نكرتوا، ممكن اعرف ليش؟ ما واضح ان هناك الاعيب تنلعب ضدنا يا اذكياء.
1: والله انك مكبر السالفة انت يعني. وهو ايش قال؟
2: قال تحذروا من خليل.
1: قال، ولما سألته ليش نتحذر منه جلس يمط في الكلام ويلف ويدور من سالفة لسالفة، وبعدين طلب 20 ريال اقيتهن فوقه وطفق.
2: أنا بعد هذا اللي صار معي، كيف أنت عرفت شيء منه؟
0: لا أنا بس ما مطمن، وسالفة الشبح والخاتم بصراحة جلست أفكر فيها وما ضربت في راسي أبدا. تفضل.
3: عفوا أستاذ صقر.
2: دليلة؟
3: هذا اللي اسمه شنان ينتظر برا ويريد يشوفه.
0: أنت ما تعرفي إن الحين عندي اجتماع؟
3: هو من عرف إنهم معك أصر يقابله ويقول إنه في شيء مهم لازم تعرفوه. ها أخليه يدخل ولا أطلب له أمن المبنى يطردوه؟
2: لا لا لا لا لا لا لا دخلي بسرعة.
4: تفضلوا، هذا جدول زيارات اليوم.
5: هذا يعني أننا سنزور المزارع والمصانع والعقارات. جميل ورائع ومجهود تشكر عليه عبد الخالق.
6: لا يميل ولا رائع، أني شوف أن ذي المواجع قليل باللي نعرفن. شوف يا صابر سعيد الذباح.
7: نعم يا ضحي عندك حق، هذا ما يجي ربه الأملاك اللي أنا حال مرحوم مطلوب والمرحومة أختي حورية.
4: تراني قلت لكم هذا جدول اليوم، يعني كل يوم بجدوله.
5: يبدو أنك راعيت القرب والبعد بينها بطريقة مثالية.
4: أفا عليك يا أبو نعيم، أفا، تراها الخبرة تلعب دورها في الوقت المناسب.
7: أنا من رأيي نتحرك وما نضيع وقتي، لازم نرجع قبل ظلامي.
6: وحد قال لك ان احنا نخاف من الظلام يا الذباح؟ ولا انت يا يهمت يك روعه وحدك من الظلام؟
7: انا ما اخاف من شيء، انا حاسب حسابكم انتو. وبعدين ما تشوف ربيك كيف يتلوى؟
6: اشوف العصر عمره كنا فعلا دغتنا.
5: دعوا عنكم هذه المهاترات ولننطلق.
4: بطني تقطع، اريد اروح الحمام.
6: وارب الله ولا لا ماشي حمام الحين، اقول بتمشي معنا ونشوف لك عشرة تشربه في الدرب.
5: ضاحي لا تجبره هكذا، دعه يفرغ ما في بطنه أفضل.
6: أبدا أم قفي شبر مني هذا بيعط النحل بعدنا ما سوينا شيء.
7: إذا بتتكفلوا عنه يوم بنخليه يسبسب على راحته.
5: لا لا نحن لا نتكافل عنه، فهو لديه جميع الحسابات. ما هذه الرائحة؟
2: لا لا لا ما ريحتي، بوس يمكن ريحت واحد منكم. لا
0: خلصنا خلصنا، وقول ليش جيت هذه المرة؟
2: آخر مرة انتو لا واحد منكم قال لي لما يريد شيء أجيكم. لا
1: تجينا وعندك معلومات تنفعنا،
2: تجينا وتخبرنا إيش من الملاعيب اللي عند خليل وليش.
7: وخليل بوس إيش دخل في الموضوع اللي بيننا؟
8: اسمع يا مخالف اللي يقوله لهم شنان.
9: هذا ما أفوعيه، إيش بيقولهم يعني؟ أظن هذا بيزيد الطين بله.
8: ما علي، في كل الحالات خلينا نسمع ونعرف.
0: أنت ما طلبت منا نتحذر من خليل؟
2: أيوة بوس، أحسن لكم تتحذر منه لا وتتخلوا عنه بعد للأبد.
1: طيب أنت ليش تريدنا نتحذر منه ونتخلى عنه للأبد؟
2: بالأول أنت مين عشان تسأل هذا السؤال؟ لا
10: هذا أبوه القرضي.
2: أبوه؟ زين ترى طول عمره متخلي عنه، لا ليش يسأل عنه الحين بوس؟
0: أنا خلاص خلاص ما أتحمل ملاغتك، ملاغتك هذه ما أتحملها، صبري عليك بدأ ينفذ.
2: ينفذ؟ زين عبيدك شوية صبر. لا
1: يا بني آدم ليش حذرتنا من خليل؟
2: لأنه طماع بوس. كيف؟ عارف إني خذيت منكم في كل مرة 20 ريال؟ لا وهو متطمع فين بوس؟
1: إيش؟ إيش؟
2: أيوة لا تستغربوا لا تستغربوا، خليل طماع ونأكر لجميلي معاه. لا كان أبوه يطرده لا من البيت بالأيام ويجي بات عندي بوس. طيب أنا وين أنيمه؟ وعشان هو صديقك أنت نومه في فراش أخوي حسون. إيه يعني أنا آويته مثل اللاجئين والحين يتطمع في رزقي بوس.
8: سمعت؟
9: أيوة سمعت.
11: أنت معك حق في اللي تفكر فيه، الأمور كذا وضحت.
9: أمي أنا أفضل الخطة البديلة.
8: ليش؟ اللي سمعناه منهم الحين أكيد بيبعد شكهم عن خليل.
9: ممكن بس ما بيبعد شكهم عنه بشكل نهائي.
11: هم في الأساس شاكين فيه.
9: نعم سالفة الشبح والخاتم ما ممكن يصدقوها.
8: بس هم صدقوها بدون تردد.
9: صدقوها لأكثر من سبب، ممكن علشان تفاجئوا فيها أو لأنهم كانوا خايفين.
11: والأكيد إنهم صدقوها بسبب طمعهم إن الخاتم يمكن يساعدهم في زيادة تجارتهم.
8: بس يا مخالف هذا كان رأيك وتدبيرك.
9: صحيح كان رأيي وتدبيري.
11: تذكر تذكر وعود نفسك دائما إن أي رأي تشوفه ما جاب النتيجة اللي تريدها معناه كان رأي دمير وغير مناسب، وفي ذيك اللحظة يا إنه يتعدل يا إنه يتغير يا إنه يتوقف.
8: قل لي أنت في إيش تفكر ما دام خليل تشوفه انكشف؟
9: الخطة اللي فيها خليل كلها بتتعدل.
8: بتعطي فرصة ثانية يعني؟
10: اسمعني وخبر كل اللي يشتغلوا معانا من زمان، حارب ومسعود وإمبابي كلهم كلهم، أريد تصفية كل الأعمال اللي باسمي في أسرع وقت. بيعوا اللي تقدروا عليه، المهم السيولة. اسمعني لا تنسى تتواصل مع الأشخاص اللي ما طنق قيمة بأسمائهم. هيو هم جاهزين للدفع. ما عليه ما عليه، أقول لك زود عمولة اللي بيشتغلوا معانا، المهم أنكم تخلصوا في الوقت اللي خبرتكم عليه. أحسنت وكواهيري بعد. عن قريب بتعرف يا غزالة عبد الخالق اللي طول عمره تحت أمرش إيش بيغير من أمرك.

0: الحين أعطيش فرصة ثانية، تراجعي فيها نفسش في اللي قلتي، ولا قلش اسحبي اللي قلتي أحسن.
1: بعيد كلام اللي قلته، وأكد لك المفروض أنك تسويه، وأنت ما خسرانة شيء.
0: الحين أنت تريديني أروح أشيك على حساباتي في البنوك؟ ليش؟
1: وليش لا؟ أقلها تطمن يا أختي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السالفة فيها شيء ولازم أعرفه. أنتوا كلكم تعرفون تجارتي وحساباتي يتابعهم عبد الخالق زوجي.
1: روحي شيكي عن آخر حساباتك البنكية اللي باسمك.
0: أوه أنا توصلني كل 3 أشهر مع الفوائد والمصروفات وحتى العائدات من المحلات، بس أنا بعدني ما قادرة أستوعب طلبكم هذا. أنا أقول لك إن عبد الخالق،
1: وعلشان كذا نحن نطلب منك تطمني على ذيك الحسابات.
2: شفتوا هذاك الشنان؟ طلع الشيطان بغام ولا عارف شيء، كل همه بس الفلوس.
3: وولدك خليل؟
4: زين، فرحنا وسعدنا، إيش من الأخبار عندك؟
5: صراحة أنا ما أعرف من أبدأ فيكم.
3: تقزى بأبوك الأول وفرحه.
5: مبروك الوالد، مبروك. مقر مباني مراكز التسوق بيكون لك إن شاء الله تعالى بنسبة 70%.
2: إيش؟ قول والله العظيم؟
5: أنا سامحني ما رمح في النهار ما صار.
4: لا والله، وليش 70%؟ ليش ما النسبة تكون 100%؟
5: ليش عمي، ترى نحن ما داخلين انتخابات.
4: رد على سؤالي يا ولد من غير ملاوعة.
5: أنا بطمنك أحسن يا عمي صقر، أنا بطمنك. على فكرة دخولك لدنيا الأراضي والعقارات صارت مضمونة إذا ما صار شيء لا قدر الله، وبنسبة 80%.
2: أنت إيش تقول؟ مو جالس توزع النسب وكأنك توزع فراخ القرنقاش؟
5: أما أنت يا عمي ليث، لا لا لا لا أنت صراحة محظوظ محظوظ محظوظ.
2: 3 مرات محظوظ؟
3: يعني كم طلعت نسبة نجاحي يا ولد أخوي؟
5: 100%.
2: إيش؟ لحقوا علي بطيح.
5: أذا طاح أقولكم كيف، ما بتساعدوه ينهض انتو ولا ويش؟ أخوكم طاح.
4: أنت ساعدنا الحين وخبرنا كيف بيصير اللي قلت عليه.
5: زين وعمي غيث لا يكون انقلط، شوفوه طايح تحت بيموت علينا.
2: هذا ما تجي القلطة إلا إذا خسر الفلوس بس.
3: ها ها ها، حتى كان الفلوس
5: بس قام بدأ منه قام. الحين عاد ممكن أقولكم كيف. شوفوا يا أعمامي الأعزاء، أنا بخليكم تقابلوا القائم بأعمال صاحب تجارة حورية أفريقيا، وهو خبرني إن محضر لكم مفاجأة كبيرة.
6: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: أرفع التبريكات إلى المقام السامي لحظة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني الكريم بمناسبة العيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على عماننا الغالية بالمجد والرخاء والأمان، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مطلق نصر المطيري، محافظة الظاهرة.
0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
2: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
2: وحرصا منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
1: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
2: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
1: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن.
2: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
1: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، سائلة الله أن يعيده على سلطنة عمان وقائدها المفجع السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، والشعب العماني بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. فقرب السلطان العبري، ولاية عبري، محافظة الظاهرة.
0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتحدث عن الإحسان في شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام، شهر الإحسان، شهر المحسنين. ورمضان فرصة عظمى تتضاعف فيه الأجور والحسنات، وهو شهر المغفرة والعتق من النار وزيادة القرب من الله عز وجل. والله تعالى أمر بإتقان وإجادة جميع الطاعات والعبادات فيه، ولتحقيق الإحسان لا بد من التفقه في أحكام الصيام. وإذا أشكل على المسلم شيء فليسأل أهل العلم عما يشكل عليه من مسائل وأحكام، والله سبحانه وتعالى لا يقبل في رمضان وغير رمضان من العمل إلا ما كان صحيحا وخالصا لوجهه الكريم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان شهر الجود والإحسان، يحسن الصائم فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن والأذكار والأدعية والأعمال الصالحة بأجمعها، حيث الأجواء الروحانية والبيئة الإيمانية التي تعين على الأعمال الصالحة والإحسان فيها. كما أن الصائم يحسن إلى الناس بحسن تعامله، فلا يصخب ولا يرفث، وإذا تعرض إليه شخص بسوء فإنه يقول: إني امرؤ صائم. وهذا من الإحسان الذي فيه تهذيب للنفس وضبط الانفعالات. ويحسن الصائم إلى خلق الله تعالى بالمساهمة في إفطار الصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. كما أن الإحسان في شهر الصيام يكون بالتكافل الاجتماعي مع الأهل والأرحام والجيران من خلال السؤال عنهم ومساعدتهم قدر المستطاع وإدخال السرور عليهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إدخال السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الجود والكرم، وبخاصة في شهر رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقة، يعني في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات، فكان منهم من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم، وكان أحدهم إذا أفطر إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. ويتجلى الإحسان في شهر رمضان شهر الصيام في البعد عن الرياء والنفاق والشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم سر وعمل باطن لا يراه الخلق ولا يدخله الرياء. وشهر رمضان تقال فيه العثرات، وتستجاب فيه الدعوات، وتتنزل الرحمات. والمحروم في شهر رمضان من حرم خيره وبركته وفضله. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله تعالى فقل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. فقال: ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن الإحسان في شهر رمضان الإحسان بالعفو والتسامح وبذل المعروف وتقديم النفع والاستمرار على تلك الصفات مهما تغيرت الظروف والأحوال والمراتب. فقد قيل ليوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام في السجن: إنا نراك من المحسنين. وقيل له وهو على خزائن مصر: إنا نراك من المحسنين. فالمعدن الطيب لا تغيره الأحوال والمناصب والظروف والأحداث. وهكذا فعل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بمن آذاه، فقد عفى عنهم وتنازل وسامح ولم ينتقم لنفسه. ومن قصص التسامح ما روي عن القاضي بن هبيرة، فقد دخل عليه شابان وهو في مجلس القضاء ومعهما رجل مربوط بحبل بينهما، فقالوا: أيها القاضي، إن هذا الرجل قتل أبانا ونريد القصاص منه. فالتفت بن هبيرة إليه وقال: أقتلت أباهم؟ قال: نعم. ثم قال له: تقبلون مني 100 من الإبل وتعفون عنه؟ القاضي يقول هذا. قالوا: لا نقبل. قال: ف200؟ قالوا: نقبل ب3. فأعطاهم بن هبيرة ثم انصرفوا. ثم قام إلى ذلك الرجل فك وثاقه وأطلق سراحه، والناس قد أخذتهم الدهشة وهم يرون ما جرى. قالوا: يا ابن هبيرة، ما رأيناك عملت كما عملت اليوم، يعترف القاتل وتدافع عنه وتعطي أهل المقتول الدية من مالك؟ قال: أرأيتم إلى عيني اليمنى؟ والله ما أرى بها منذ 40 سنة، ولقد ضربني هذا القاتل وأنا ذاهب لطلب العلم منذ 40 سنة، فأردت أن أطيع الله فيه كما عصى الله في. فيا من يحمل في قلبه الحقد والبغضاء والغل بسبب موقف تافه أو خلاف في الرأي أو شجار أو على متاع من الدنيا، انتبه، فأنت في شهر الصيام، ولا تكن ممن يقال عنهم: انظروا هذين حتى يصطلحا. فالأعمال ترفع الاثنين والخميس، والله تعالى يغفر للجميع إلا المتشاحنين المتخاصمين. فعليك أن تسامح وتحتسب الأجر عند الله. وهذا رمضان شهر الصيام فرصة لنكون من المحسنين. والله تعالى يقول: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان في شهر الإحسان شهر الصيام أن يتقرب المسلم فيه لربه بصلاة رحمه ابتغاء مرضاته وعظيم ثوابه وإزالة لما قد يقع في النفوس من شحناء. فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس عظيمة القدر عند الله. والصدقة على الأرحام والأقارب المحتاجين صدقة وصلة، ويزداد فضلها في هذا الشهر، فالأجور مضاعفة. فهم أولى بالإحسان والمعروف كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والإحسان في شهر الصيام يكون بقيام الليل والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة التراويح في شهر رمضان سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، واحتسابا وإيمانا بما فرضه عليهم، واحتسابا أي طلبا لثواب الله تعالى. وينبغي لمن صلى التراويح أن يكملها مع الإمام، وألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومعنى ينصرف أي يسلم من الركعة الأخيرة. ومن مظاهر الإحسان أيضا في شهر الصيام شهر رمضان الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فيختم القرآن عدة ختمات. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان يدارس القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان يكثر من تلاوة القرآن عليه الصلاة والسلام، ويدارسه جبريل عليه السلام القرآن. فهذا الشهر شهر الصيام شهر مضاعفة الأجور والحسنات، علينا أن نكون من المحسنين في عبادتنا لربنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وعلينا أن نكون من المحسنين إلى خلق الله تعالى في إفطار الصائمين وحسن التعامل معهم وحسن الخلق والصبر والمسامحة والعفو والصفح. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يجعلنا من المحسنين في شهر الصيام وشهور العام، وأن يوفقنا لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: الاقتصاد والأخلاق كلمتان نظن عندما نسمعهما أنه لا توجد علاقة بينهما. يعني إيش العلاقة التي ستكون بين الاقتصاد وبين الأخلاق؟ الاقتصاد شراء وبيع، والأخلاق منظومة قيمية كالصدق كالأمانة كالإحسان كالرحمة كالعطف، منظومة أخلاقية. فما العلاقة التي ستكون بينهما؟ طبعا لن تكون بينهما علاقة، كثير سيظن هذا الأمر، وللأسف المادية المعاصرة تؤكد على أنه لا علاقة بينهما، والفكر المادي المعاصر يعتقد أنه لا علاقة بينهما. فالاقتصاد قائم على شراء وبيع وانتهى الأمر، عندك مال تشتري به بضاعة، الأمر محسوم. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم من 1400 سنة أخبرنا بأن الأمر مختلف تماما، أخبرنا أن الموضوع ليس كذلك، وأن العلاقة بينهما لا تنفك ولا تنفصل، ولا يتأتى أبدا أن ينجح الاقتصاد في ظل غياب الأخلاق أبدا. فيقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. عيش مع هذه الحديث. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. يعني عندما يكون التاجر صادق وما يكذب وما يحلف كذب ويخبر بحقيقة البضاعة، وكذلك المشتري مش إذا وجد البضاعة رخيصة يقول لا لا غالية، يكون هو أيضا عنده قدر من الصدق. قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. أرجو أن نستمع إلى هذا الحديث بتأمل شديد وبإنصات قوي. قال: وإن كذبا وكتما محقت، أسأل الله أن يحفظنا من المحق، محقت بركة بيعهما. يعني بضاعة موجودة وتم شراؤها وانتقلت ملكيتها من البائع إلى المشتري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر آخر وكأنها صارت معدومة، يعني ما عاد في بركة. هذه الأموال انتقلت من يد المشتري إلى البائع ولكن ما عاد فيها بركة، والبضاعة انتقلت من يد البائع إلى المشتري لكن لم يعد فيها بركة. ما معنى ما عاد فيها بركة؟ بمعنى كأنها صارت عدم. هذه الأموال التي أخذها الإنسان بغير وجه حق، هو أخذها لكن صلى الله عليه وسلم يقول ما عاد فيها بركة، بمعنى أنها قد يعني يحدث فجأة شيء لم يكن في حسبانه، أمراض والعياذ بالله يمتلأ بها الإنسان، حوادث وخسائر أضعاف أضعاف ما جاءته. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: محقت بركة بيعهما. نحن اليوم أحوج من يكون إلى هذه البركة. قبل أن نتحدث عن بيع وعن شراء، قبل أن نتحدث عن وضعنا المالي، قبل أن تفكر فقط في وضعك، لابد أن تفكر كذلك في وجود البركة في حياتك. ماذا يفعل الإنسان بكنوز الأرض؟ ماذا يفعل الإنسان بكل كنوز الأرض إذا محقت البركة من حياته؟ أصلا نبارك في حياتنا وفي حياة أبنائنا وفي حياة الناس أجمعين. خروج البركة من حياة الإنسان انتفاء لمعنى السعادة في حياته، لم يعد لمعنى حياته لحياته معنى إذا انتفى مفهوم البركة. فقال: ومحقت بركة بيعهما. هذا الحديث عجيب، هذا الحديث من أعجب ما يكون. لماذا؟ ما الذي يشير هذا الحديث إليه؟ بعد 1400 سنة، صدقوا يا إخواني أن الدراسات العلمية والنفسية تؤكد تماما ما في هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الدراسات تؤكد 100% ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن حياة الإنسان إذا لم يكن فيها قدر من الصدق في التعامل المالي تحدث الإشكالات. ماذا تقصد؟ يوجد دراسة علمية نشرتها مجلة علم النفس التجريبي، عنوان هذه الدراسة: التكلفة النفسية للسلوك غير الأخلاقي. التكلفة النفسية للسلوك غير الأخلاقي، حفظنا العنوان. ماذا يقول؟ تقول الدراسة أن الإنسان الذي متعود أن يقيم معاملات مالية ولكن من غير أخلاق، يعني إنسان دائما يتعامل مع البيع مع الشراء ويتعامل في إطار أنني أريد أن أكسب فقط وبدون أي منظومة أخلاقية، ما يراعي الأخلاق أبدا، يعني ما يكون أمين مثلا إذا كان مثلا مقاول، لا يكون أمينا إذا كان يبيع منتج معين، المهم أن يربح ولو كان المنتج ليس مستوفي للشروط أو قد يكون فيه ضرر. ما الذي يحصل؟ وجد علميا أن هذا الإنسان تقديره لذاته سوف ينخفض، التقدير للذات عنده سوف ينخفض، مستوى القلق عنده يرتفع دون أن يشعر، يعني يكون دائما في حالة عدم ارتياح، في حالة عدم انشراح واستمرار. طبعا هذا في أدبياتنا الدينية أيضا موجود وكلنا نعرفه، الذي هو بالتعبير القرآني الضنك، هم يسمونه الآن ماذا؟ مستويات عالية من القلق، نحن في أدبياتنا نسميه ماذا؟ ضنك، يعني تصبح حياته في ضنك. فقال وجدنا أن الإنسان الذي ليس صادقا في تعاملاته المالية، ليس صادقا في ما عنده الأخلاق، وجدنا أنه تقديره لذاته منخفض. طبعا تقدير الذات، كلما تقدير الذات انخفض عند الإنسان شعوره بالسعادة ينخفض، شعوره بالثقة ينخفض، والأحزان تزيد عنده، القلق يزيد عنده، التوتر كذلك يزيد عنده. وجدوا أن انخفاض تقدير الذات عنده ينخفض، وجدوا أن مستوى القلق والتوتر عنده يرتفع، وقد يكون عنده شعور بالذنب، ثم وجدوا أن منسوب السعادة لا يمكن أن يبقى عنده مرتفع، يعني قد يسعد أول ما يستقلم المال، قد يكون سعيدا في بعض المناسبات إذا رجع أبناءه من السفر مثلا، لكن وجد أن هذا الإنسان لا يكون سعيدا. ولذلك لاحظوا واقعنا الذي نعيش فيه الآن، للأسف بعض الناس قد يكون فقط تفكيره في الربح، سواء كان يشتري أو يبيع يريد أن يربح، إذا كان باع يريد أن يظلم المشتري، وإذا كان مشتري يريد أن يظلم البائع. ما الذي عكس هذا على واقعنا؟ فعلا نجد أن كثير من الناس يشتكي من أنه ليس سعيدا، ما في سعادة، يكون ما شاء الله الدخل جيد والراتب جيد لكنه ليس سعيدا، بالمقابل تجد أيضا إنسان فقير وليس سعيدا، وتجد الآخر كذلك، إيش اللي حاصل؟ ما الذي يعني هذه كلمة سعادة وين راحت؟ لماذا تختفي؟ لماذا تخرج من بيوتنا ومن حياتنا؟ هناك علاقة قوية بين الأخلاق وبين السعادة، هذا على مستوى الفرد. صدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال محقت بركة بيعهما، على مستوى الفرد. طيب على مستوى الجماعة، على مستوى المجتمع، هل يمكن أن يتأثر المجتمع إذا بدأ تتفشى فيه قضية أنه ليس هناك علاقة بين القيم وبين الاقتصاد؟ يعني إذا بدأ يظهر مجتمع لا أخلاقي ينتشر بشكل قوي، هل هذا سوف يتأثر بالنمو الاقتصادي؟ نعم، هنا كانت المفاجأة. هذا الحديث ينبغي أن يكون شعار لنا جميعا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تأتي دراسة غريبة موجودة، دراسات حقيقة، في كتاب رأس المال الاجتماعي في تكوين رأس المال البشري. هذا الكتاب الذي ألفه شخص غير مسلم جيمس، يقول هذا الباحث جيمس في هذا الكتاب أن المجتمعات التي لا تربط بين الأخلاق وبين الاقتصاد، هذه المجتمعات ما الذي يحصل فيها؟ تخلف وتراجع علمي وتراجع اقتصادي، ولا ينتج فيها تطور. بينما المجتمعات القائمة على الثقة والتعاون واحترام القواعد واحترام الأخلاق والقيم، الذي يحصل تطور علمي، تطور تقني، تطور اقتصادي، يحصل هناك توازن في الوضع الاقتصادي، الفجوة بين الأغنياء والفقراء تبدأ تقل إلى حد كبير جدا، يحصل شيء من التوازن. هذا بعد 1400 سنة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، ودمتم في أمان الله.
2: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. بين نفيس المعاني ونوادر الأقوال تكمن روح الكلمة وجوهرها. هنا ننتقي لكم ما يبعث في النفس معنى الحياة وتجلياتها. عطر الكلام.
1: همم الرجال مقيسة بزمانها، وسعادة الأوطان في عمرانها، وأساس عمران البلاد تعاون متواصل الأسباب من سكانها، وتعاون الأقوام ليس بحاصل إلا بنشر العلم في أوطانها، والعلم ليس بنافع إلا إذا أجرت به الأعمال خيل رهانها. نقتبس هذه الأبيات من شعر معروف الرصافي، ونبدأ حلقة جديدة نقتبس لكم فيها أقوالاً من أجمل ما استنارت به العقول والأفهام وروته المخطوطات والأعلام. فأهلاً بكم مستمعينا في عطر الكلام. كتب مصطفى السباعي: الشباب يصنعون التاريخ بقلوبهم، والعلماء يصنعونه بعقولهم، والحكماء يصنعونه بأرواحهم. فإذا تعاون القلب والعقل والروح على صنع التاريخ، كان تاريخنا لا ينطفئ نوره ولا تخبو ناره. كلما زادت الفجوة بين الناس وأصبح كل واحد يسير برأسه، كلما قلت الفرصة لنهضة المجتمعات، لأن النهضة عبارة عن تعاون أغلب أفراد المجتمع للعبور به إلى بر الأمان، كما كتب الدكتور جاسم سلطان.

ومما ذكره جوستن غاردر أنه من المؤكد أن الخيال هو الذي يخلق شيئاً جديداً، لكنه ليس هو الذي يقرر ما الذي يجب الاحتفاظ به. فالتشكيل، وهو حقيقة كل عمل فني، هو ثمرة تعاون جميل بين الخيال والعقل وبين الشعور والتفكير. من أبيات الشاعر الأموي سابق البروري يقول فيها: تعاون على الخيرات تظفر ولا تكن، على الإثم والعدوان ممن يعاون، وداهن إذا ما خفت يوما مسلطا عليك، ولا يحتال من لا يداهن، ولا تك ذا لونين يبدي بشاشة وفي صدره ضب من الغل كامن.

في كتابها السبيل إلى السكينة ذكرت الكاتبة أمل الرفاعي أن الجهد الذي يبذله المرء لأجل مساعدة الآخرين يزيل الظلمة من الروح ويجعل نور الأمل يشرق فيها وينعكس على الآخرين.

0: ويرى أنور الجندي أن أعظم ما في الإسلام تلك الظاهرة التي تميزت عن سائر النظم، وهي قدرته البارعة في التوفيق التام بين الروح والمادة والقلب والعقل والدين والدنيا، وإقامة منهج الحضارة على أساس الأخلاق، وبناء العلم على أساس الضمير. والإسلام يرى أن كل حضارة لا ترتكز على الخير والأخلاق حضارة زائفة. وختام هذه الأقوال من شعر محي الدين بن عربي: وسارع إلى الخيرات سبقا، فإن من يسارع إلى الخيرات يحمد سعيه، ونافس كما قد نافس الناس، وارتقي رقي الذي ما زال يعصم وعيه.
1: عطر الكلام مع تحيات إدريس البشري وجمال الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: أرفع أسماء التهاني إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله، وإلى الشعب العماني الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وعمان بخير وعيدكم مبارك. الزين نصر المطيرية من محافظة الظاهرة.
0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى. تخيرت لنا هذه الأغنية وقدمتها الشاعرة فوز الحارثي.

ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. وأنا صبية أملك من زهور العمر 16 عام، استقبلت ذلك المساء الماضي مع هذه الكلمات لأول مرة أسمعها عبر أثير الراديو. كنت قد اعتزلت العالم واكتفيت بعالم الصغير الخاص مكون من راديو وكتب مدرسية وبعض الروايات وقلم وورقة. كانت شخصيتي الكاتبة لا زالت بمرحلة تفتح. أتاني صوت القيصر كاظم الساهر، تلك الكلمات أتت على مسامعي كطرق المطر حزينا على النوافذ، كدمعات بلا لون نزلت من السماء كزهور ياسمين جريحة. صوت الكمنجات الحزينة كاد يلامس أصابع يدي من شدة الأسى المختال بين الكلمات. سمعتها وجدت نفسي أمسك قلمي أعيد كتابة القصيدة كمؤلف قرر إعادة ترتيب كلماته بعد خطوة تنقيح. أسمع وأكتب بسرعة، أحاول التقاط الكلمة قبل انتهاء الأغنية، أجري لاهثة خلف معاناة الشاعر حسن مرواني مع الحب الفقير المحروم. كنت أجالس الراديو لأيام متتالية أنتظرها أن تأتي بلا موعد كي أكمل ما لم ألحق كتابته بالمرة الماضية. أنا وليلى كلما سمعتها دمعة تنهمر بداخل قلبي الصغير، وكأن دمعة العالم سقطت بالبحر العميق بقلب الشاعر العاشق الحزين، دمعة لا تستطيع أن تعيد له حبه. وليلى أسقته الحياة والحب بكأس واحد وغادرته بلا وداع، تركت كعصفور رمادي يبكي على معزوفة البيانو والأرض.

تسكنني الكلمات، وكأن الوجع المكتوب انسكب دفعة واحدة إلى قلبي الصغير الذي لم يعهد الحب وتباريحه بعد. هو الحب، الحب تحديداً بكل حالاته، يجعلني أقرب لملامسة شعور الآخرين، أوجاعهم وآلامهم. أظن أن الحزن النابع عن الحب هو الثيمة الأثرية التي نجد فيها مجالاً مناسباً للكتابة، للتذكير وللغناء. في قصيدة أنا وليلى بكيت أنا الحب، وبكى الشاعر الحرمان الذي امتص دمه واستباح ابتسامته. صوت القيصر يغني والكلمات تبكي حال كاتبها. الشاعر الذي نزف حب وطنه وحبيبته، الحب الذي أطفأته الحرب وقهرا داس عليه غدر الحبيبة. ذلك الخذلان الذي يستوطن الأرواح، ينجب الضياع لا سوى. تبكي الأبيات الحب الضائع وسط الحصار بالعراق الذي أخذ معه نجمة السماء وصوت العود وصوت الناي وبراءة الحب والأشياء.

0: والغد روحه.
1: ليس هناك من أوراق أبعثرها، فقط أميل بأذني ناحية الأغنية المكتنزة بالألم والمعنى، أحتضن تلك الكلمات التي معها اكتشفت ذائقتي الشعرية اتجاه الحب والألم والحزن، واكتشفت بأن شاعرة أنيقة آتية من دواخلي الخضراء. أترك اللحن مع صوت القيصر يختال بي، أستمع وأحتضن وجعا أسطوري لشاعر عاشق يبكي حبيبته والوطن بأجمل أشعاره.
2: كنا مع الشاعرة فوز الحارثي، وقد تخيرت لنا أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية. زي الهوى.

رسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول

0: اسم الاعمق وحر الشواق كانت رجعت سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم اغانينا
1: ساعة طربية.

لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. هذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تواصل احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك وسط مظاهر وعادات اجتماعية متنوعة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. دولة الكويت تعلن أن دفاعاتها الجوية تتصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجوم استهدف مواقع في مدينة بندر عباس الإيرانية، وطهران تندد بالهجمات الأمريكية. استشهاد 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية، وحماس تؤكد مقتل قائد جناحها العسكري. إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان، وسقوط عدد من القتلى والجرحى اللبنانيين. أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو بسبب تفشي فيروس إيبولا. وأسعار النفط تقفز بأكثر من 3% اليوم، فيما سعر نفط عمان يتخطى حاجز 103 دولارات للبرميل. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: يسرنا أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والرخاء على وطننا العزيز، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. أصل مطيري، محافظة الظاهرة.
0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
2: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
3: وحرصا منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
2: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
3: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
2: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية، وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن،
3: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
2: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثانية.
4: ثلاثمية وخمسين
5: فلس معي. اسميهن شابات نار الاسعار في هذا السوق، لكن هذا الجدي حشريه ما هفوته لو يوصل 1000 ريال.
4: الله يهداك يا اخوي يا سيد، الله يهداك بهدايته. ايش تباب لي يدي انك عاد وصل 350 ريال؟ غالي ما يسوى كي.
6: علو خلو عنك اخوي حمود، هذا حالك العيد، والله لو تنصحه ما تنصحه ما يسمع الكلام. هذا الجدي فعلا ما يسوى، وهو ترى يحب المزامط من يوم يومه، يحب المزامط والتفيشيرة على الفاضي.
5: ها ها ها، يعني ما أشري أضحية حق أولادنا؟ هل هذا الكلام معقول؟ هذا السوق وهذه أسعاره، وأنا الحمد لله رب العالمين هتصرف وهدبره الفلوس.
6: ها، أما حكاية هتدبر الفلوس عارفين من وين هتجيبهن، لكن أنا منتو طبعا أقول لك 100 بيسة ما عندي. يالله أدبر أموري.
5: إنزين ما عليه، أنا إن جيتك باغى فلوس أضربني بقدف في قمة راسي عشان أتوب عن أجيك مرة ثانية.
4: صلوا على النبي الرابع وذكروا الله.
5: اللهم صل على النبي.
4: أسميها أبحال ذي؟ هذي السوق ما نقدر الله نقول غير الله يعين الجميع. هذه غلا شاب نار، وانت يا اخوي سعيد رايح نفسك، وذي يدي بعده داخل السوق، وان شاء الله بتلقى شيء اخر عنه.
6: علو يا حمود، تو انت من تقنع يا ود الحلال، تو انت من تقنع. هذا أبوي راسه يابس وخلى يشرب ويبغى.
5: خلونا أيوة خلونا خلونا نركز لو سمحتوا عشان أشتري الأضحية المناسبة للعيد.
6: وادع عليك احنا هنروح.
7: وادع حكيم روحنا روحنا متعاذري.
5: لا لا هذيك الدربة هذيك الله يحفظكم تودعوها في الطريق. فلس
7: فلسي فلسي.
8: خلا يا ولدي حمد قوم قوم يسدك من رقاد. أبوك موصلني أقول لك تشن السوق نبى نشتري باقي الأغراض للعيد. هيا قوم.
9: يا الله ما الغالية قايم ببصلك وين ما تبي، وإن شاء الله بيرابعنا صديق الجديد نوح.
8: زين يا ولدي لكن صديقك نوح لا يكون عنده شغل، تعرف أذي أيام عيد وما نبى نتعبه معنا.
9: لا ما عندي شيء من الشغل، أمس بالليل كلمته وقال بيرابعنا لأني يعني بعدني ما أعرف شيء في هذه الولاية.
8: خلا قوم تجهز وهاري صديقك حن بنطلع الحينة
9: إن شاء الله. أمي
10: يا الله نورتينا يا الغالية، لكن ما شاء الله عليش يا لطيفة خلصتي كل تجهيزات العيد.
11: هذه نورش يا حبيبتي غنية وعساش دوم غنية يا رب.
10: اللهم آمين حبيبتي، الله يغنينا جميعا، هذه أجمل دعوة أسمعها اليوم.
11: آمين يا حبيبتي. هي نعم خلصت كل تجهيزات العيد، باقي أشياء بسيطة قلت عاد بخلي الصغيرين يروحوا السوق ويجيبوهن، وأنا عاد بهتم بشغل البيت وتجهيزات الفوالة العيد والسفرة وكله بسويها عاد واحد.
10: زين حبيبتي زين يا الغالية الله يوفقش يا رب. نوبة أنا ما باقي علي وقت تجهيزات يعني شبه مخلصة، لكن أريدش في موضوع ثاني.
11: تفضلي عمريني أمر وتدللي إيش في خاطرش.
10: في خاطري جارتنا سلامة، نريد ناخذ لها يعني شوية من الأغراض اللي هي أغراض العيد ونروح نوصلها. تعرفي مسكينة حالتها يعني وظروفها صعبة وتستاهل أن حد يوقف معها خاصة مثل هذه الأيام والمناسبات.
11: يا حبيبتي أمرتي بالمعروف يا الغالية، وأنا معاش في اللي تريدي مني، حددي الوقت وبنروح عندها.
10: زين عقب قبل لا نروح نشوف باقي الجارات عن ما يعجبهن نروح عنهن.
11: زين على بركة الله.
12: صديق لو سمحت جيب هذا سلة كبير مع الفواكه، تعرف عاد بيجونا ضيوف صباح العيد وريد نبيض وجوهنا قدام الناس.
6: الله يهديك يا حمدان، تو مو باغله ذيك السله العوده قيمتها واصله 30 ريال وانت حالتك حاله. يا حمدان خلك ذيك السله الصغيره ب10 ريال تسدك انت وضيوفك وعيالك، وبعدين تعال من متفيك يوكل صباح العيد كل الناس مشغوله بالزيارات. الله يهديك.
12: ها اي والله صدقت، تراني فقير وشعور دمير. زين زين انك لبهتني صديق.

0: وماي ورد الجبل الأخضر. ضيوفك هيشموا ريحة الحلوى قبل لا ياكلوها.
1: أخوي سعيد، كنا كذي دكان لك، أشوفك وايد قعدت تمدح هذه الحلوى.
0: لا لا لا لا لا، ما حلي ولا أعرف صاحب المكان، لكن عاد عشان خاطرك أنت قلت أكلمك عن تجربة، إنها الحلوى زينة وتستاهل حد يشتريها، ولو يعني ها ارتفعت قيمتها شيء قليل.
1: بس أنا قلت أبا حلوى عمانية عليه حسب عاداتنا وتقاليدنا نقدمها صباح العيد، ما اشترط عليك تكون غالية وسعرها كي مرتفع وشاب نار.
0: أفا يا حمود، يعني أنت باغ تقدم لضيوفك أي نوع من أنواع الحلوى، ما مهم زينة ولا ما زينة؟
1: أنا روحي ما قلت ذي كلام، أنا قلت بحلوة تكون طيبة وسعرها طيب ومناسب، حما داخلي منافسة على مزاينة الحلوة. الله يهداك يا سعيد بهدايته.
0: زين زين، يوم لك ذاك جت أبوي سالفتك بوديك تشرى أي محل من محلات الحلوة روح، لكن عندك خلاف وتقول إن الحلوة طلعت ما زينة.
1: لو أبقايل أنت قوم الحين وشني أذاك مكان وأملو منك.
0: الله خلق.
2: حياك يا ولدي روح، متصل إيش في خاطرك؟
3: في خاطري يا أبوي إني بروح مع ولد جيراننا الجديد حمد، بيروح السوق هو ووالدته وما يعرف الطريق، وطلبوا مني أروح عندهم.
2: زين يا ولدي، كفو عليك، سير عندهم وأي شيء يبغوه منك لا تقصر في مساعدتهم أبدا.
3: إن شاء الله يا أبوي، لا تحاتى، أنا تربيتك وهذا اللي تعلمته منك، إحنا ما نقصر مع اللي يطلب منا المساعدة، خاصة أنهم جيراننا الجدد وما يعرفوا شيء في المنطقة.
2: جزاك الله خير يا ولدي، وهذا العشم فيك، وإذا قصر عليكم شيء تواصل معي على طول ما تردد.
3: إن شاء الله يا أبوي، ولا يهمك.
4: الله أكبر عليك يا البخيل، إحنا قريب العيد وقايب معك أصغر سلة فواكه، إحنا لو نقرب عليها أنا والصغارين بتخلص في دقائق.
5: يا حرمة يا حرمة، ذكر ربش، وإن شاء الله بتسد وبتكفي وبعدها بتفضل. الناس اللي بيجونا صباح العيد راه ما يجينا جوعانين، في النهاية هذه السلة بتاكلوها انتي وولادش.
4: ما حد بيجي جوعان وما حد بياكل منها، خاصة يوم يشوفوا هذه السلة الصغيرة، حرام عليك. بعدين أنا ما أتكلم عن سلة الفواكه بس، أنت مقصر معانا في كل جوانب الحياة، خاصة إن إحنا الحين في أيام العيد المفروض توفر لنا كل احتياجاتنا.
5: سلام لم يا سلام، الله يسلمش، أنا أحاول واجتهد وابحث في كل مكان أني أوفر لكم كل شيء تريدوه، لكن عاد أنا إيش أسوي، هذه إمكانياتي وبالله أقدر عليه، وأنت أدرى بظروفي.
4: ظروفك هذه لازم تتغلب عليها بأي طريقة، أنا ما يخصني، أنت رجال البيت وما لنا ذنب في ظروفك.
5: إن شاء الله، أنت عيني خير بإذن الله، كل احتياجاتكم مال العيد بتتوفر، بس قول يا رب.
4: يا رب.
6: جزاك الله خير يا ولدي نوح، خليت أشغالك وأعمالك وهلك ورابعتني أنا وأخوك حمد صوب السوق، أذي إن دل على شيء يدل على تربيتك الطيبة.
7: مشكورة خالتي وما قصرتي، وأنا بحسبة ولدك حمد وهذا واجب علي، وأبوي موصلني عليكم إني أكون في خدمتكم متى ما بغيتم.
8: والنعم فيك يا أخوي نوح، والله إنك ما تقصر لا أنت ولا هلك.
7: القصور يعداك يا أخوي حمد، وأنا في خدمتكم في أي وقت، أنت وخالتي عليا. والحين قولوا لي وين تريدون أوصلكم؟
6: أول مكان بنروح له السوبر ماركت، وبعدين بنروح محل بهارات والقهوة، وآخر شي محلات الملابس والذهب.
8: وأنا بعد أريد أروح أشتري مصر وطاقية وبعض الأشياء للعيد.
7: أبشروا وفالكم طيب، وين ما بغيتوا تروحوا أنا بوصلكم.
0: مساكم الله بالخير أخوان الأعزاء، تقبل الله طاعتكم.
1: الله يمسيك بالخير وتقبل منك.
2: اللهم آمين، الله يتقبل منا وإنكم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. لكن أبنشدكم خوتي، هنا أخونا حمدان أشوفه ما مصلي معني.
0: إيش أقول لك يا أخوي حمود، حمدان يركض في هذه الدنيا وتاعب نفسه الله يهديه، يدور لقمة العيش لأن حالته شوية صعبة.
2: صدقت يا سعيد،

0: ديونه كثيرة مسكين، وحالته المادية بسيطة، ويتسعى مسكين كل مرة في شغلة معينة من غير شغلته الأساسية.
1: الله يعينه ويساعده، لكن ما تبون نشوف لحواله ليكون ناقصنا شيء. هذه في النهاية حنيران، ووايب علينا نشوف حاليارنا ونوقف معه.
0: أشهد أنك صادق يا أخوي حمود وأن فيك الخير، لكن إحنا هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل مناسبة، نشوف أحوال جيراننا المحتاجين ونساعدهم في توفير احتياجاتهم، وأخونا ترى حمدان من ضمنهم.
1: جزاكم الله خير وبيض الله ويوكم، هذا العشم فيكم.
2: جزاكم الله خير، ما تقصروا، وعادة نسمحوا لجماعة بترخص عنكم رايح صوب السوق، وأي شيء تسووه من مساعدة للمحتاجين ولا جيراننا تراني أنا معكم، ويلا توادعتكم، مع السلامة.
1: الله يحفظك
3: يا ربي. يا جارات الغاليات، مكلفات على نفسكم وجايبات كل هذه الأغراض.
4: أفا عليش يا جارتنا العزيزة سلامة، أنت أختنا وهذا شيء بسيط في حقش.
5: صدقها غنية، لو الود ودنا نجيب لش أكثر، وأنت تستاهلي كل خير ترى.
3: جزاكن الله خير حبيباتي، دومكن ما مقصرات، رعيات واجب والنعم فيكن.
4: بين الخوات ما يحتاج شكر حبيبتي، وخلونا عاد نغير الموضوع لو سمحتوا.
5: نزين، خلونا نتفق إيش نسوي من الأكلات صباح العيد، عشان كل واحدة تجيب للثانية شيء مختلف وما نكرر نفس الأكلة بيننا.
3: إن شاء الله الغاليات، راح نشوف باقي الجارات إيش بيسووا من الأكلات، ونسأل الله إنه يسعدنا في أيام العيد يا رب.
4: اللهم آمين يا رب.
6: ما قصرت يا ولدي نوح، الحين وصلني محلات الملابس وسوق الذهب، ووصل أخوك حمد صوب المحلات اللي يباها منشان يشتري أغراض للعيد.
7: إن شاء الله خالو، حاضرين، بوصلكم وين ما بغيتم.
8: أعتقد هذا سوق الملابس والذهب، ولا أني غلطان يا أخوي نوح؟
7: لا لا لا ما غلطان، إحنا فعلا وصلنا سوق الملابس والذهب.
6: عيل أني وقفوني هني بأذي المحل، بأخذ لي شوية أغراض، وإنت وروحوا روحوا محل الملابس وبكون في انتظاركم.
8: إن شاء الله أمي.
7: كأني أشوف عم سعيد في محل الملابس الرجالية.
8: هي والله كأنه، خلنا نروح نسلم عليه ونأخذ بعض الأغراض من نفس المحل.
7: السلام عليكم عم سعيد، ما شاء الله تتشرى أغراض العيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله أولاد الغالين. هي والله جاي أخذ لك مين غرض، أنتوا ويش خاطركم من هنا؟
8: أنا خاطري مصر وطاقية وبعض الأشياء.
2: هي زين زين، ناوي تكشخ ما شاء الله صباح العيد. زين يا ولد حمد، وأنا أبوي حاضر إذا تريدوني أساعدكم بشيء.
8: جزاك الله خير عمي، ما تقصر.
2: وانت يا نوح، مو باغة تشرى مو في خاطرك.
7: سلامتك يا عم سعيد، انا مخلص كل مشتريات العيد، واليوم جاي مرافق اخوي حمد ووالدته يشتروا اغراض العيد.
2: بيض الله وجهك يا ولدي يا نوح، دومك راعي واجب. انا خلصت متشرع عاده، تامروا بشي علي ولا شيء؟
8: جزاك الله خير.
0: اسمح لنا يا أخوي حمدان، هذه بعض الأغراض البسيطة من إخوانك وجيرانك في الحارة، والكل حقيقة يقولوا لك إذا محتاج أي شيء تراهم بأمانة حاضرين باللي خاطرك فيه.
1: لما قال لك أخونا ناصر يا أخوي حمدان، أنت أخونا ويارني ويار ليار، أي شيء في خاطرك قوله وحن حاضرين ورقابنا سدادة.
9: يا الله جزاكم الله خير يا جيراني الغاليين، بصراحة أحرجتوني، أشهد أنكم ما قصرتوا، بيض الله وجوهكم، دومكم واقفين معي وما مقصرين أبدا مع الجميع.
0: أفا عليك هذا واجب، وأنت أخونا العزيز الغالي.
1: زين كاك أبا نشدكم، أنتوا كيف ترتيباتكم صباحية العيد؟ هين تمشوا هين تقعدوا هين تسووا، وكيف تيمعاتكم واحتفالاتكم في العيد؟
9: حين احتفالاتنا عندنا بعد صلاة الفجر، نسلم على بعض في المسجد بعد الصلاة، وبعدين نروح نتلبس ونجهز نسلم على الأهل في البيت، ومن ثم نسير صلاة العيد وبعدها عاد تبدأ الاحتفالات بالفنون الشعبية وركوب الخير وغيرها من الفنون المختلفة.
0: وبإذن الله تعالى باكر هتعيش معنا يا أخوي حمود فرحتنا بعيد الأضحى السعيد.
1: إن شاء الله بكون معك.
10: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القيم.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني. ها اخواني الاذكياء، فهمتوا ايش جالس يصير وينرسم عليكم من ملاعيب، ولا بعدكم انتوا قاعدين تفكروا بطريقه يلا يلا نفسي؟ ها مالكم ساكتين؟
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن ما قلت لنا ايش اللي صار؟
2: صدق الله العظيم، لكن انا في حياتي ما شفت امكر منك انت.
0: خلوا عنكم هذا المناقر اللي بينكم الحين، وخبروني انتوا الاثنين، هذاك اللي اسمه شنام صاحب خليل مر عليكم؟
1: نعم، جاني ذاك المجنون جاني، وكان يريدني اشغله.
0: وبس؟
1: اقول لك مجنون، تو انا ولدي خليل ما شغلته عندي، اقوم اشغل ذاك الباقي عيب عني؟
2: انا نوبه بعد جاي عندي بس طردته.
0: يعني ما قال لك شيء كذاك طردته بدون سبب؟
2: شكله كان متلعوز وريحة حلقه كنا شارب حل تراب ومحلي، وكما تعرف إنه في زباين راقيين وما يصير يشوفوا أمثاله.
0: وأنا بعد مر علي قبلكم، لكن أنا ما بكذب مثلكم، هو جاء وطلب مني فلوس.
1: وانت ليش تقول إن نكذب حنو؟ هو قالك شيء؟
2: وبعدك تسألي أنا مر؟ أكيد قالنا اللي قال لي إياه.
0: أيوة، بس انتو نكرتوا. ممكن اعرف ليش؟ ما واضح ان هناك الاعيب تنلعب ضدنا يا اذكياء.
1: والله انك مكبر السالفه انت يعني. وهو ايش قال؟
2: قال تحذروا من خليل.
1: قال، ولما سالته ليش نتحذر منه جلس يمط في الكلام ويلف ويدور من سالفه لسالفه، وبعدين طلب 20 ريال اقيتهن فوقها وتفر.
2: انا بعد هذا اللي صار معي، كيف انت عرفت شيء منه؟
0: لا انا بس ما مطمن، وسالفة الشبح والخاتم بصراحة جلست تفكر فيها وما ضربت في راسي ابدا. تفضل.
3: عفوا استاذ صقر.
2: دليلة؟
3: هذا اللي اسمه شنان ينتظر برا ويريد يشوفه.
0: انت ما تعرفي ان الحين عندي اجتماع؟
3: هو من عرف انهم معك اصر يقابله ويقول انه في شيء مهم لازم تعرفوه. ها اخليه يدخل ولا اطلب له امن المبنى يطردوه؟
2: لا لا لا لا لا لا لا دخلي بسرعه.
4: تفضلوا، هذا جدول زيارات اليوم.
5: هذا يعني أننا سنزور المزارع والمصانع والعقارات. جميل ورائع ومجهود تشكر عليه عبد الخالق.
6: لا يميل ولا رائع، أني شوف أن ذي المواجع قليل باللي نعرفن. شوف يا صابر سعيد الذباح.
7: نعم يا ضحي، عندك حق، هذا ما يجي ربع الأملاك اللي أنا حال مرهوم مطلوب، والمرحومة أختي حورية.
4: تراني قلت لكم هذا جدول اليوم، يعني كل يوم بجدوله.
5: يبدو أنك راعيت القرب والبعد بينها بطريقة مثالية.
4: أفا عليك يا أبو نعيم، أفا، تراها الخبرة تلعب دورها في الوقت المناسب.
7: أنا من رأيي نتحرك وما ضيع وقتي، لازم نرجع قبل ظلامي.
6: وحد قال لك ان احنا نخاف من الظلام يا الذباح؟ ولا انت يهمت يك روعه وحدك من الظلام؟
7: انا ما اخاف من شيء، انا حاسب حسابكم انتو. وبعدين ما تشوف ربيك كيف يتلوى؟
6: اشوف يعصر عمره كنا فعل ادغتنا.
5: دعوا عنكم هذه المهاترات ولننطلق.
4: أوه بطني تقطع، أريد أروح الحمام.
6: يا وارف بالله ولا لا ماشي حمام الحين اقول بتمشي معنا ونشوف لك عشره تشربه في الدرب.
5: ضاحي لا تجبره هكذا، دعه يفرغ ما في بطنه افضل.
6: ابدا امقفي شبر مني هذا بيعط النحل بعدنا ما سوينا شيء.
7: اذا بتتكفلوا عنه يوم بنخليه يسبسب على راحته.
5: لا لا نحن لا نتكافل عنه، هو لديه جميع الحسابات. ما هذه الرائحة؟
2: لا لا لا ما ريحتي، بوس يمكن ريحت واحد منكم. لا
0: خلصنا خلصنا، قول ليش جيت هذه المرة؟
2: آخر مرة انتون واحد منكم قال لي لما يريد شيء أجيكم. لا
1: تجينا وعندك معلومات تنفعنا،
2: تجينا وتخبرنا ايش من الملاعيب اللي عند خليل وليش.
7: وخليل بوس ايش دخله في الموضوع اللي بيننا؟
8: اسمع يا مخالف اللي يقوله لهم شنان.
9: هذا ما فوعيه ايش بيقولهم يعني، اظن هذا بيزيد الطين بله.
8: ما عليه، في كل الحالات خلينا نسمع ونعرف.
0: انت ما طلبت منا نتحذر من خليل؟
7: ايوه بوس، احسن لكم تتحذر منه لا وتتخلوا عنه بعد للابد.
1: طيب انت ليش تريدنا نتحذر منه ونتخلى عنه للابد؟
7: بالاول انت مين عشان تسال هذا السؤال؟ لا
2: هذا ابوه القرضي.
7: ابوه؟ زين ترى طول عمره متخلي عنه، لا ليش يسال عنه الحين بوس؟
0: انا خلاص خلاص ما أتحمل ملاغتك، ملاغتك هذه ما أتحملها، صبري عليك بدأ ينفذ.
7: ينفذ؟ زين عبينك شوية صبر. لا
1: يا بني آدم ليش حذرتنا من خليل؟
7: لأنه طماع بوس. كيف؟ عارف إني خذيت منكم في كل مرة 20 ريال؟ لا وهو مطمع فين بوس.
1: إيش؟ إيش؟
7: أيوة لا تستغربوا لا تستغربوا، خليل طماع ونأكر لجميل معالا. كان أبوه يطرده لا من البيت بالأيام ويجي بات عندي بوس. طيب أنا وين أنيمه؟ وعشان هو صديقك أنت نومه في فراش أخوي حسون. إيه يعني أنا أويته مثل اللاجئين والحين يطمع في رزقي بوس.
8: سمعت؟
9: أيوة سمعت.
10: أنت معك حق في اللي تفكر فيه، الأمور كذا وضحت.
9: أمي أنا أفضل الخطة البديلة.
8: ليش؟ اللي سمعناه منهم الحين أكيد بيبعد شكهم عن خليل.
9: ممكن بس ما بيبعد شكهم عنه بشكل نهائي.
10: هم في الأساس شاكين فيه.
9: نعم سالفة الشبح والخاتم ما ممكن يصدقوها.
8: بس هم صدقوها بدون تردد.
9: صدقوها لأكثر من سبب، ممكن علشان تفاجئوا فيها أو لأنهم كانوا خايفين.
10: والأكيد إنهم صدقوها بسبب طمعهم إن الخاتم يمكن يساعدهم في زيادة تجارتهم.
8: بس يا مخالف هذا كان رأيك وتدبيرك.
9: صحيح كان رأيي وتدبيري.
10: تذكر تذكر وعود نفسك دائما إن أي رأي تشوفه ما جاب النتيجة اللي تريدها معناه كان رأي دمير وغير مناسب، وفي ذيك اللحظة يا إنه يتعدل يا إنه يتغير يا إنه يتوقف.
8: قل لي أنت في إيش تفكر ما دام خليل تشوفه انكشف؟
9: الخطة اللي فيها خليل كلها بتتعدل.
8: بتعطيه فرصة ثانية يعني؟
11: اسمعني وخبر كل اللي يشتغلوا معانا من زمان، حارب ومسعود وإمبابي كلهم كلهم، أريد تصفية كل الأعمال اللي باسمي في أسرع وقت. بيعوا اللي تقدروا عليه، المهم السيولة. اسمعني لا تنسى تتواصل مع الأشخاص اللي معطينا قائمة بأسمائهم. أيوة هم جاهزين للدفع. ما عليه ما عليه، أقول لك زود عمولة اللي بيشتغلوا معنا، المهم أنكم تخلصوا في الوقت اللي خبرتكم عليه. أحسنت وكواهيري بعد. عن قريب بتعرفي يا غزالة عبد الخالق اللي طول عمره تحت أمرش إيش بيغير من أمرك.

0: الحين عطيش فرصة ثانية، اتراجعي فيها نفسك في اللي قلتي، ولا قلش اسحبي اللي قلتي أحسن.
1: بعيد كلام اللي قلته، وأكد لك المفروض أنك تسويه، وأنتي ما خسرانة شيء.
0: الحين أنتي تريديني أروح أشيك على حساباتي في البنوك؟ ليش؟
1: وليش لا؟ أقلها تطمني يا أختي.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السالفة فيها شيء ولازم أعرفه. أنتوا كلكم تعرفون تجارتي وحساباتي يتابعهم عبد الخالق زوجي.
1: روحي شيكي عن آخر حساباتك البنكية اللي باسمك.
0: أوه أنا توصلني كل 3 أشهر مع الفوائد والمصروفات وحتى العائدات من المحلات، بس أنا بعدني ما قادرة أستوعب طلبكم هذا. أنا أقول لك إن عبد الخالق،
1: وعلشان كذا نحن نطلب منك تطمني على ذيك الحسابات.
2: شفتوا هذاك الشنان؟ طلع الشيطان بغام ولا عارف شيء، كل همه بس الفلوس.
3: وولدك خليل؟
4: زين، فرحنا وسعدنا، إيش من الأخبار عندك؟
5: بصراحة أنا ما أعرف من أبدأ فيكم.
3: تقزى بأبوك الأول وفرحه.
5: مبروك الوالد، مبروك. مقار مباني مراكز التسوق بيكون لك إن شاء الله تعالى بنسبة 70%.
2: إيش؟ قول والله العظيم؟
5: أنا سامحني ما رمح لي في النهار ما صار.
4: لا والله، وليش 70%؟ ليش ما النسبة تكون 100%؟
5: ليش عمي، ترى نحن ما داخلين انتخابات.
4: رد على سؤالي يا ولد من غير ملاوعة.
5: أنا بطمنك أحسن يا عمي صقر، أنا بطمنك. على فكرة دخولك لدنيا الأراضي والعقارات صارت مضمونة إذا ما صار شيء لا قدر الله، وبنسبة 80%.
2: أنت إيش تقول؟ مو جالس توزع النسب وكأنك توزع فراخ القرنقش؟
5: أما أنت يا عمي ليث، لا لا لا لا أنت صراحة محظوظ محظوظ محظوظ.
2: 3 مرات محظوظ؟
3: يعني كم طلعت نسبة نجاحي يا ولد أخوي؟
5: 100%.
2: إيش؟
3: لحقوا علي بطيح.
5: هذا طاح، أقولكم كيف ما بتساعدوه ينهض انتو ولا ويش؟ أخوكم طاح.
4: أنت ساعدنا الحين وخبرنا كيف بيصير اللي قلت عليه.
5: زين وعمي غيث لا يكون انقلط، شوفوه طايح تحته بيبسي يموت علينا.
2: هذا ما تقيل جلطة إلا إذا خسر الفلوس بس.
3: ها ها ها حد ذكر الفلوس؟
5: بس قام بدأ منا قام. الحين عاد ممكن أقولكم كيف. شوفوا يا أعمامي الأعزاء، أنا بخليكم تقابلوا القائم بأعمال صاحب تجارة حورية أفريقيا، وهو خبرني إن محضر لكم مفاجأة كبيرة.
6: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتشرف برفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب العماني الكريم، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على عمان بالخير واليمن والبركات. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نقية بنت عوض الصوافي، محافظة الظاهرة.
0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: الحارة

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أقول لك جابر، تو أنا بتمر علي جارتي وبنروح شوية مع الخياط.
1: وطبعا هذا الشوية بتتكلمي عنها بتطلع ساعة ولا ساعتين، المهم حاولي ما تتأخري.
0: ما بنتأخر إن شاء الله.
1: يلا عجب، أنا هروح أصلي.
0: تعال تعال، تو أنت هين رايح؟ أنا بعني ما خلصت كلامي.
1: يا حرمة تراهم هيصلوا عني، لا تأخريني، أريد ألحق على الجماعة.
0: زين ولدك إسماعيل؟
1: ماله إسماعيل؟
0: ليش ما تشلنا معك المسجد؟ بعرف
1: أشله مع المسجد؟ من كذاك أنت يا عجب ناهمتني؟ باية تروحي مع جارتش الخياط وتخلي إسماعيل معي.
0: عجب أنا مع من أخليه؟ ما حد من أخوته في البيت، أخليه وحده؟ ما يستوي.
1: زين أسألش، تو أنت ما تعرفي إني باغي أروح أصلي؟
0: وإيش فيها لما تروح تصلي وتشله معك؟
1: يا ميمونة قتلش طفل صغير، بالله عليش كيف تريدين أشله مع المسجد؟
0: أقول لك أنت صلي وهو يحرسك، ولا خلي يصلي معك. زين نوبة تعود على الصلاة.
1: كيف يحرسنا الله يهديش؟ أنا هصلي العشاء وبعدين هصلي التراويح، هنا خلي ذا الولد طول ذي الفترة، من هيجلس معه؟ من هيهتم فيه؟ من هيراقب تصرفاته يا حرمة؟
0: ولدي عاقل ما شاء الله عليه، ما محتاج حد يراقب تصرفاته.
1: الله يحسن عليش، عاقل بس يوم يكون مع شنتيه، لكن من يلقى الصغيرين اللي من سنه ترى يتجنن كما هم، وهيقوم يربش حاله من حالهم. ولدي وانا اعرفه زين يا ميمونة.
0: جابر الله يخليك، اليوم بس اليوم تجمل فيي.
1: زين اسألش، هين هخليه، انا بصلي، بس الولد كيف بيقضي هذا الوقت كله؟ خبريني.
0: اكيد هو بيحصل صغيرين في المسجد، خليه يتهجل مع الصغيرين اللي معه إلين تخلص مصلي.
1: عوين يتهجل؟ بيوت الله للعبادة يا حرمة.
0: يا ربي هذه جارتي وصلت، وأنا مخبرتنها أنتظرها عند الباب. جابر ما زين منك ذاك، الله يخليك. جارتي تنتظرني عند الباب، يلا أنا بروح وانت شل الولد معك.
1: ميمونة زين، لحظة لحظة لحظة، بنت الحلال بنتفاهم بنشوف حل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، تو أنا تأخرت علي الحرمة. يلا أبوي أنا طالعة عنك، عاد همتك الولد.
1: استغفر الله العظيم، تو الولد هنا خليه، يلا بشله معي وأمري لله.
2: ولدي كم مرة أضربك وأقول لك اطلع من المطبخ؟ شفتوا ارتحت ارتحت ويوم كسرت الوعية؟ قوم أقول لك قوم اشتل من قدامي. علوه ما عرفت أطبخ منك، يا تطلعتوا يا أشل عليك بالمغرف. اطلع اطلع برا. مسعود مسعود، هين أنت مسعود؟
3: مو هناك، مو مستوي حريقة.
2: هينك هين أنت؟
3: هنا مو هناك، مو عندك.
2: قلت لك ما أعرف أطبخ، الولد في البيت رابشني وما قادر أقابل شغلي، وقبل شوي كاسر لي الصحون.
3: يا حرمة يا حرمة، استهدي بالله، هذا صغير، الموضوع ما محتاج كل ذا الصريخ.
2: اتجمل فيني مسعود، اتجمل فيني وفعل فيني خير، الله يخليك. وشلة معك يوم تروح تصلي، الله يخليك.
3: يا نعيمة، ترى أنا ما رايح من مدينة ملاهي وشلة معي، ولا رايح منتزه، أنا رايح أصلي.
2: اللي عرفه كلهم يشلوا أولادهم يروحوا يصليوا، عاد يقصر على ولدك؟
3: سمعي، أنا ما مسؤول عن أولاد الناس، أنا مسؤول عن ولدي، والولد بيجلس في البيت.
2: قلت لك ما أعرف أطبخ منه، أنت ما تفهم مسعود ما تفهم، ما شاء الله عليه ربشة ربشة.
3: زين أنا استحب يسوي ربشة في البيت ولا في المسجد.
2: اسمعني زين مسعود، والله تم والله إذا ما شليتها معك المسجد ما بدخل المطبخ، وجلس أنت بقوعك، لا عشاء ولا سحور، هذه أنا خبرتك.
3: يا نعيمة يا نعيمة، فهميني الله يخليش، أنا ما ممكن أشل المسجد طفل بهذا العمر، أنا بصلي وبكون مشغول في الصلاة، من بيكون مع الولد؟ من بيراقبه؟
2: لا والله أعتقد ود جارتي حليمة من سن ولدك، وكل يوم يشل أبوه المسجد يوم يروح يصلي التراويح، ما قال من بيراقبه، أكيد بيحصل وقت صغيرين في المسجد، خليه يلعب معهم.
3: نعم يلعب معهم.
2: أوه. أقصد يجلس معهم. زين مسعود الله يخليك، اتجمل وشله معك، أترقاك تشله معك، والله إني ما عارف أقابل شغلي من ذا الولد.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا بشله وأمري لله.
2: تعجبني
4: تعجبني يا زوجي تعجبني كذا صح كذا انا اعرف اطبخ الحين. ها يا زوجي العزيز ايش تريدني اسوي لك على العشاء؟ اتدلل يا الغالي.
2: وابوي وابوي وابوي الولد دخل المطبخ مرة ثانية. أسمين هذا الولد هلكني. نعم هلكني. بتواحى عليه قبل لا يلعوزني المطبخ.
3: دوكم الحالة أقب ذلا بالله عليكم كما هذا المربوش حد يشله مسجد بس تكلم من
5: يوار بالله سبحانه. ايش هذه الحاله يا الربع؟ همشت الفرد الثانيه ما اشوف فهني.
3: ايه جمعه مو الدور
5: وهذا الحلال ادور فردة وطيتي ما حصلته.
3: انزين تتذكر فاسخنها؟
5: هني فاسخنها في ذا مكان تحت ذي النقصه.
3: متاكد انك انت فاسخنها هنا؟
5: اني راعي الركاب. كيف ما متاكد ان الله يهداك؟ بس متأكد ونص واني متعود من 7 سنين ما فسخنا لغير تحت هذه النقصة. طلعت مصلي التراويح وما لقيت فردة وحده وحدها وخدته ما حصلته. يا ليت تنشلوهم بثنتين علق الحد بيلبسه وبيستفيد منه.
3: يعني عقبهين بتروح يعني استوالها جناحين وفرد؟
5: لو روحي ما صيرهي بس الله العليم ما حد غيرهم.
3: من تقصد؟
5: الأيهال الصغاري الله يبارك فيهم ويهداهم يقعدوا يتيافوا بهن. بارح الروحي شايفنهم ونازعتهم الله يهداهم بس بهدايته.
3: سبحان الله تو هذيلة أهاليهم هين عنهم.
5: يا الله يا الله يا مسعود أهيس أذي الوطي معوقتني. يعلم الله اني شارنها قبل يومين ب10 ريال نعال جديد بكرتوني وفرحان بهي.
3: ها ما بتغيب ما بتغيب بتلقاها ان شاء الله.
5: هم بلقاها انك عاد لي ساعة قاعد ادورها وما لقيتها. بوني ما بس ما لحقت اتهنى بها لبستها يوم واحد بس. اقول لك مكتوب لي ما لي حظ فيها. بعدها تقول للحرمي يا يمعه خلها في بيت. يا ليتني سمعت شورها ونظرها ولا سمعت شور الدمير. يوار بالله يوار بالله مكتوب.
3: يلا انت بعدك دورها وانا بساعدك وبدورها معك.
5: لمت انا بقعد ادورها اقول لك اللي يشوفني هيني قاعد اقفر. يا الله العوض على الله.
3: انزين الحين يعني ايش بتسوي؟
5: ايش اسوي؟ بمشي كي حافي بلا وطي وماشي حيله غير بالله. بس اخاف حد يشوفني امشي حافي ويقول يني يمعه.
6: جمعه تجمل تعال ساعدني ندور النعال. النعالي ما حصلتها.
3: عزان حتى انت تدور نعالك؟
5: ود الحلال انك عاد دار راسي من الدواره. حصلت فرده وخدت ما لقيته.
6: حظك انت على الاقل حصلت فردة. انا الفردتين ما حصلتهن.
5: حظي اقول لك حظي على ايش حظي؟ وايش بتنفعني فردة وحدة؟
6: تو انا اللي ما فاهم انه هين راحن النعلان من شلهن؟
5: لا والله ما حد شلهن غير الا الصغارية اللي يهال يقوم ويتيافوا بهن ويتضاربوا بهن.
6: لا حول ولا قوة الا بالله. انا والله مستغرب من بعض الناس. يا أخي إذا ولدك ما جاي يصلي ليش جايب إنه معك المسجد؟ خليه في البيت توزين كذا.

0: شيخ صالح، إذا ممكن بغيتك في كلمتين. لو تتكرم أريدك تكلم المصلين عن موضوع الأطفال. بعض الأطفال الله يهديهم يسووا هورة وربشة في المسجد، والله ما عرفنا نخشع في صلاتنا. تجمل تجمل كلمهم وانصحهم، عسى بس حد يسمعك.
1: سبحان الله، كنت ناوي أكلمهم في هذا الموضوع، وزين إنك ذكرتني. الله يجزيك كل خير.
0: يلا عجب، همتك معهم.
1: ما يهمك يا عزان، توب أكلمهم.
2: جماعة الخير، بغيت أتكلم معكم في موضوع، وأتمنى الجميع يسمعني.
3: حاضرين، تفضل شيخ صالح.
4: تفضل نسمعك.
2: يا أخوان، الكل يعرف أن المساجد يلها حرمتها وقدسيتها، ومن الخطأ الواحد يجيب ولده المسجد ويتسبب في إزعاج المصلين ويأثر على خشوعهم في الصلاة. حقيقة هذا الصراخ وهذا الإزعاج ما يليق بالمسجد. المسجد مكان عبادة وتتبر وخشوع.
4: لا والله صدقت يا شيخة، تيمل كان تقدر زيدهم، عسى بس يسمعوك.
2: اللي يجيب ولده المسجد للصلاة ويضر رقيب عليه نقول له بارك الله فيك، أما اللي يجيب ولده عشان يتسلى ويسوي فوضى وربشة في المسجد طبعا هذا شيء ما نرضاه.
4: يا ليت بس حد يسمعك، يا ليت.
3: يا أخي ما حلوة منكم تمنعونا نجيب أولادنا المسجد.
0: اسمح لي، ما حد منعك تجيب ولدك المسجد، بس هل تتحمل مسؤولية تصرفاته؟ ليش سكت؟ جاوبني. أنا أمس لا رمت أخشع في صلاة الفرض ولا رمت أخشع وأنا أصلي التراويح، ما عرفت عمري مصلي السنة ركعة ولا ركعتين، وكله بسبب ربشة الصغيرين وصريخهم.
3: عزان الله يهديك، بس شهر رمضان ووضعه غير، يعني الواجب منا أن نتحمل الأطفال.
0: اسمح لي جابر، المسجد يظل مسجد في رمضان وغير رمضان، هذا مكان عبادة والمسجد له حرمته ولازم نراعي حرمة المساجد.
3: كلام طيب. انزين، أنا عندي رأي، الولد اللي ما جاي يصلي ينتظر أبوه خارج المسجد عشان ما يسوي ربشة ويزعق المصلين.
4: الشيمة كان فيكم شيمة، اللي ما جاي يصلي يستريح في بيته، العيال يوم يتلاقوا برا مسجد يقعدوا يتضاربوا ويسووا ربشة. مرة شفتم يتيافون بالوطاية ونازعتم، وسبحان الله نهار ثاني ما حصلت وطيتي. الله يهداهم بس بهدايته.
0: نوبنا، قبل كم يوم خرجت من المسجد وما حصلت وطيتي، هينها تروح يعني؟
2: جماعة الخير، رجاء، اللي ما قادر يراقب سلوكيات ولده أضعف الإيمان ينصحه ويخليه يجلس في المسجد بأدب.
5: الشيخ صالح، نبى بعض الأطفال ما شاء الله عليهم ربش الله يهديهم، مهما نصحته ما يسمع الكلام، يعني كما هذا متسويبه تعلق نكس في المحراب.
0: أنا أقول لك متسوابه، تخلاه في البيت عند أمه، بعدين اللي ما قادر أفهمه يوم الواحد يشوف إنه ولده ربشه وما يسمع الكلام ليش يجيبه المسجد؟
2: خلاص عزان، الرسالة وصلت، وبإذن الله الكل بيتفهم.
0: يا نأدب ولادنا ونحترم بيت الله، يا أشوف مسجد ثاني أصلي فيه، وكلام غير ما عندي.
3: جمعته أنت مالك تشوف علي وتبسم؟ مو قصدك يعني؟
4: يا برني، ما قصدت حد، بس مثل يقول اللي على راس ريشي يتحسس.
6: الحاره.

إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي.

0: التي تربي في الإنسان السكينة والانضباط وحسن التهيئة للمراحل القادمة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، بعد ذروة المشاعر في يوم عرفة ينتقل الحاج إلى مزدلفة، فيدخل في ليلة هادئة تحمل معاني الراحة والسكينة وإعادة التهيئة. فمزدلفة ليست مجرد مكان للمبيت، بل هي محطة تستعيد فيها الروح هدوءها، ويستعيد فيها الإنسان اتزانه بعد يوم عظيم من الدعاء والمناجاة. هناك يبيت الحاج على بساط الأرض تحت سماء الله المفتوحة، وكأنه يعود إلى أصل البساطة والفطرة، فيضع الإنسان أثقاله ويرتب أفكاره ويتهيأ لمرحلة جديدة من المناسك والحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في مزدلفة تظهر قيمة الاستعداد والتخطيط وحسن التهيئة، فالحاج يجمع الحصيات بعناية ويهيئ نفسه لأعمال يوم النحر، وكأن المناسك تعلم الإنسان أن النجاح في أي مهمة لا يقوم على الارتجال والفوضى، بل على الإعداد الدقيق والترتيب المحكم. فكل حصاة تلتقط بهدوء تذكر الإنسان بأن التفاصيل الصغيرة قد تكون جزءا من نجاح الطريق كله. وهنا تتجلى رسالة المزدلفة في التوازن بين الروحية والتنظيم، وبين السكينة وحسن الاستعداد.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، في مزدلفة يتعلم الإنسان أن الراحة ليست توقفا عن المسير، بل هي جزء من حسن إدارة الطريق. فالنفس تحتاج إلى الهدوء كما يحتاج الجسد إلى الراحة، والفكر يحتاج إلى السكينة ليحسن الإنسان قراراته وخطواته. ومن مزدلفة نتعلم أيضا أن الجماعة تحتاج إلى احترام المكان المشترك وإلى مراعاة راحة الآخرين، فالسكينة الشاملة لا تتحقق بالأنانية أو الفوضى، فكلما حافظ الإنسان على هدوئه وأحسن تعامله كان أقرب إلى روح هذه المناسك العظيمة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن مزدلفة ليست ليلة مبيت فقط، بل هي ليلة إعادة التهيئة واستعادة السكينة وإعادة ضبط البوصلة نحو الله. فاحرص على أن تكون لك في حياتك لحظات هدوء ترتب فيها أولوياتك وتجدد فيها نيتك وتهيئ فيها نفسك لما هو أفضل وأقوم. فما أجمل أن يخرج الإنسان من مزدلفة وقد استعاد سكينته وأعاد ترتيب قلبه وأصبح أكثر وعيا واتزانا. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وحبله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. قال الله تعالى فيه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في تلاوة القرآن، وذلك بتعلم قراءته وتجويده ومحاولة حفظه وضبطه وتدبر معانيه والعمل به. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ الناقة الكوماء الناقة العظيمة السنام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على الإحسان في تلاوة القرآن، حث على تعلم القرآن وتعليم القرآن. فآية خير من ناقة، آية خير من ناقة، تعظيم للقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وفي رواية: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تزيين الصوت به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. والإحسان مع القرآن يكون بالإكثار من تلاوته ليكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة العمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. قرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. والمكثر من تلاوة القرآن الكريم يجعل له مقدارا من القرآن يقرأه كل يوم حزب يومي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الإحسان مع القرآن العمل بأحكامه، فالله تعالى قد أنزل القرآن للتعبد بتلاوته والعمل به وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فعن سعد بن هشام بن عامر قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 10 آيات، ثم لا يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن الإحسان في تلاوة القرآن تدبر معانيه. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر، تدبر الآيات التي تقرأها وتسمعها، يوصلك إلى عظمة ربك ومولاك، ويريك حقيقة الدنيا والآخرة. ومن الإحسان أيضا مع القرآن تعليم القرآن للآخرين، فتعليم الأهل، تعليم الأبناء، تعليم من يجلس معك في حلقة القرآن في المسجد فيه أجر عظيم. كذلك تعليم من يطلب تصحيح التلاوة ومراجعة الحفظ، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن الكريم، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
4: إن الله يحب المحسنين.
3: وينبغي حث الأبناء على الحفظ والتلاوة والمشاركة في حلقات القرآن، وتنشئتهم على حب كتاب الله عز وجل. فهنيئا لمن يحفظ أبنائه القرآن الكريم. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ومن مظاهر الإحسان مع القرآن الكريم مراجعة الحفظ وتعاهد القرآن بشكل مستمر. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومن الإحسان مع القرآن الكريم تعظيمه، فهو كتاب الله تعالى. قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، وكان يقال: عظموا كتاب الله. وكذلك محبة القرآن من الإحسان، محبة القرآن فهي دليل على محبة الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا في القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأن القرآن كلام الله. ومن الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الالتزام بآداب التلاوة، وهي تعظيم كلام الله عز وجل وحضور القلب وترك حديث النفس. وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. والتأثر عند التلاوة أو الاستماع، يتأثر القلب، ورفع الصوت بالقرآن أحيانا إلا إذا خشي أن يشوش على المصلين أو التالين للقرآن. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن إذا لم يؤذي أحدا وأمن من الرياء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. وأنشد ذي النون المصري قائلا: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن تحسين الصوت، ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وفي رواية: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ومن الإحسان أيضا الإنصات التام عند سماع القرآن وتردد الآيات المؤثرة في القلب، يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما أقمت في الآية الواحدة 5 ليالي. ومن الإحسان والتأدب مع القرآن الكريم التطهر من الحدث، واستخدام السواك قبل القراءة، قبل التلاوة، واستقبال القبلة قبل القراءة لأنها أشرف الجهات، والتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وسؤال الله تعالى عند آيات الرحمة، والتعوذ بالله تعالى عند آيات العذاب. يتأثر بالقرآن. ومن صور الإحسان في تلاوة القرآن الكريم الحرص على حفظه ومراجعة الحفظ، فصاحب القرآن يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكلما حفظت من القرآن كلما ارتقيت في الجنة وعلت مرتبتك. فمع دخول الجنة يقال لصاحب القرآن وهو القارئ القرآن العامل بما فيه الملاحظ له تلاوة وحفظة، يقال له: اقرأ القرآن وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بقراءته بتأن وطمأنينة مجودا. فالجنة دار جزاء لا تكليف، فهي قراءة متعة، فإن منزلتك منزلك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن المنازل العالية في الجنة، وعليه الآن أن يراجع الحفظ يوميا ليثبت الحفظ حتى يلقى الله عز وجل وهو حافظ كتاب الله عز وجل. ومما يعين على تثبيت الحفظ طاعة الله تعالى واجتناب المعاصي والورد اليوم للتلاوة والمراجعة وقيام الليل، يتلو الآيات التي حفظها يتلوها في قيام الليل، والدعاء والأذكار ومجالسة أهل القرآن وتعليم القرآن الكريم. كل ذلك من أسباب تثبيت الحفظ، ومن أسباب الرقي في الجنة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لحافظ القرآن والمحسن في تلاوة القرآن وحفظ القرآن والمتقن لتلاوته. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وممن يتلونه حق تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، وممن يعملون به ويعلمونه ويعظمونه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: وأحسنوا.
4: وأحسنوا.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل، في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل. اليوم راح تكون معنا ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة خولة بنت عبد الله السعيدي، هي متطوعة وناشطة أيضا في مجالات مختلفة في العمل التطوعي. راح نتحدث معها عن بدايتها في عالم التطوع وكذلك أيضا المبادرات الشخصية في ما يتعلق بالعمل التطوعي بشكل عام.

0: راح فيك خولة معنا في برنامج وجوه في الظل، وشكرا أيضا لوجودك في هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نحب أوجه شكر لكم على استضافتكم لي في هذا البرنامج الجميل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: حياك الله خولة. بدايتك مع عالم التطوع بشكل عام متى كانت؟ إيش نوع يعني المبادرة اللي تذكرينها، أول مبادرة أو برنامج تطوعي شاركتي فيه؟
1: والله بدايتي مع العمل التطوعي كانت بدافع حب العطاء وخدمة المجتمع. في البداية كانت مشاركة بسيطة، لكن مع الوقت تأكدت أن التطوع مش مساعدة فقط للغير، بل هي تجربة تعلمت منها كثير وطورتني على المستوى الشخصي والإنساني، وهذا الشيء اللي خلاني أني أواصل وأكمل في هالطريق بكل حب.
0: طيب خولة، تعرفي إيش كانت أول مبادرة أو برنامج كذا شاركت فيه كعمل تطوعي؟
1: هو يخص الرياضة في مركز الرستاق، كان فعالية تنشيط اليوم الرياضي، والحمد لله يعني كانت الأمور طيبة وكانت الأجواء جميلة.
0: طيب إيش شعورك لما تقدمي أي شكل من يعني من المساعدات للناس في العمل التطوعي؟ بعد ما تقدمي هذا الشيء تكون هناك ابتسامة مرسومة على الأشخاص اللي قدمتي لهم هذه المساعدة.
1: والله هو شعور جميل جدا، و يعني صراحة الشعور ما ينوصف. بمجرد أني أزرع ابتسامة في شخص أو أني أقدم له مساعدة بسيطة بحيث أن أحس بقيمة الشيء اللي قدمته، هنا أحس براحة جميلة وسعادة حقيقية. وللأمانة أستاذ خالد، تأكد أن العطاء دائما يرجع لصاحبه بشكل أجمل.
0: يعني أنت ناشطة في المجال يعني تطوع بشكل عام أو متطوع، خلنا نقول خاصة يعني فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية اللي تقدم بشكل تطوعي، فإيش أبرز الفعاليات الرياضية اللي شاركتي فيها خولة؟
1: اليوم الرياضي، وطبعا أنا ما مقتصرة يعني في فعاليات محددة أو مخصصة، في كل المجالات،
0: في يعني في أغلب المجالات شاركي فيها.
1: أيوة.
0: طيب العمل التطوعي دائما خولة يحتاج أن احنا نحفز نفسنا باستمرار. أنت إيش تسوين علشان تحفزي نفسك باستمرار وما تتوقفي عن العمل التطوعي بشكل عام؟
1: والله الشيء اللي يخليني أستمر في هالمجال هو الأثر الطيب اللي أزرعه في الناس، وتقديرهم واحترامهم، وبالإضافة مثل ما تكلمت قبل شوي تطوير الشخصي. طبعا العمل التطوعي علمني أن أتحمل المسؤولية سواء كنت أشتغل ضمن فريق أو فردي، وهذا الشيء حطيني أكون واثقة بنفسي أكثر. والعمل التطوعي يعني بشكل عام كل تجربة تطوعية تعطيني دافع أقوى ودافع أكبر بإني أستمر في هالمجال.
0: لذلك ذكرتي يعني تطوير شخصي من الأعمال التطوعية. طيب إحنا الحين عرفنا الأعمال التطوعية بشكل عام اللي أو سولفنا عن العمل التطوعي بشكل عام وإيش اللي يضيفه للشخص أو إيش اللي يضيفه لك أنت شخصيا خولة، لكن إيش المبادرات والبرامج الشخصية اللي شاركت فيها في الأعمال التطوعية؟ أنا أريد أوصل لحاجة معينة، وأعتقد من إجابتك القادمة راح نتوصل لها.
1: والله أنا أحب دائما يعني أكون مبادرة سواء بالأفكار أو بالمشاركة في التنظيم. دائما أحرص أني أقدم أفكار جديدة وأشارك في تنسيق الفعاليات، وأيضا أسعى أن يكون لي دور فعال يخدم المجتمع ويضيف قيمة حلوة على المبادرة.
0: إيش طبيعة هذه المبادرة؟
1: قدمنا لهم دعم، وطبعا هذه المبادرة من أكثر اللحظات اللي ما رح أنساها، هي فعالية طيف مداد التي أقامت في مركز التوحد. طبعا
0: مركز التوحد وين بالضبط؟
1: في صحار. طبعا كانت الأجواء جميلة ومليئة بالحب والدفء، وطبعا الابتسامة ما فارقت وجوه الأطفال أبدا، ومن هنا أنا تعلمت معنى الدعم والاحتواء. طبعا تغيرت نظرتي حول أطفال التوحد، وتأكدت أن أطفال التوحد قادرون على الإبداع متى ما وجد الدعم والاحتواء لهم. ومن هنا آمنت وأيقنت أن كل طفل يحتاج فرصة ليعبر فيها عن نفسه بطريقته الخاصة. طبعا دائما في العمل التطوعي ما في شيء بسيط، كل لحظة، كل ابتسامة، كل جهد له أثرا يبقى.
0: أنت خولة تابعة لفريق مداد التطوعي، هو تابع للجمعية العمانية أو الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون، تقدموا مجموعة من البرامج المختلفة. في واحدة من البرامج أنا يعني لفتت انتباهي اللي هي متعلقة بهدر الطعام، خبرينا عن هذا البرنامج أو هذه المبادرة.
1: أول شيء قمنا بعمل تقرير تقرير وجمعنا بيانات وجمعنا كثير معلومات عن هذا البرنامج أو عن هذه الخطة. وقتها تأكدنا أنه فعلا موجود الهدر الغذائي في عمان، وما يعني مش يعني مقتصر بس في البيوت، لا حتى في المطاعم، في المناسبات، في كل شيء. طبعا هذا الطعام يعني بالنهاية هي نعمة وحرام إنها تنرمي. في ناس يعني محتاجة لهذه النعمة. نحن بإمكاننا أن ندورها أو نعيد تدويرها، سواء بطريقة حفظها أو أن نحطيها كسماد، يعني نعيد تدويرها،
0: إعادة تدوير ثم استخدامها أيضا كأسمدة. غير أيضا من أو خلينا نركز أيضا على هذه المبادرة، مبادرة هدر الطعام، كيف نفذتوها؟ إيش كان دورك أنت شخصيا فيها خولة؟
1: والله وصراحة أنا أعطيتهم الفكرة وبعدها يعني انشغلت
0: فخليتيهم هما يكملوا المشوار.
1: أيوة،
0: لكن كيف جاتك الفكرة؟ إيش الأشياء اللي خلتك أنك مثلا تفكري بهذا الطريقة؟
1: لأنه والله دائما أشوف أنه الطعام يعني حرام ينرمي، وأحس أنه دائما لما أروح للمناسبات أشوف هدر للطعام بكمية كبيرة، وفي ناس محتاجة لها الطعام. وبالنهاية يعني الناس ما عندهم وعي في هذه النقطة، فنحن كدورنا كمتطوعين نعيد أو نزيد في التوعية لهذه النقطة.
0: ممتاز جدا. بس بعد ذلك تم تنفيذ هذه المبادرة صحيح؟
1: أيوة نفذناها، كان في مهرجان صحار وسوينا فعالية كبيرة كان يعني فالحمد لله حصلنا على مشاهدات أيضا في حساب الانستغرام، وحصلنا على طبعا تواصلنا مع فريق نعمة بعد وحصلنا على معلومات كثيرة، وتأكدنا أنه الهدر الغذائي فعلا موجود بنسبة كبيرة يعني.
0: كيف كان تجاوب الناس معكم خلال هذه الحملة والمبادرة؟
1: والله كان تجاوبهم ممتاز، وفي ناس يعني تساعدوا معانا في هذه النقطة مثل البيئة،
0: هيئة البيئة.
1: أيوة هيئة بيئة والهيئة الزراعية بعد.
0: من أعمالك التطوعية خولة هذه المبادرة المتعلقة بهدر الطعام، ولك أيضا أعمال تطوعية تحدثني عنها يمكن مع بداية هذه الحلقة، لكن أكيد مريتي بقصص كثيرة من الأعمال أو المبادرات أو البرامج التطوعية اللي شاركتي فيها، فإيش القصة اللي ما تنساها خولة؟
1: قصة طيف مداد مع أطفال التوحد. طبعا مثل ما خبرتك أن هذه أكثر لحظة ما أنساها كانت من خلال فعالية طيف مداد. وقتها حسيت أن فعلا كل التعب كان يستحق، وتعلمت من هذه التجربة معنى الدعم والاحتواء. ومثل ما خبرتك أن من هنا يعني أنا بديت أثق أن كل طفل يحتاج فرصة يعبر فيها عن نفسه بطريقته الخاصة. وطبعا أطفال التوحد علمون أنهم قادرون على الإبداع متى ما وجد الدعم والاحتواء والتفهم، وللي تعلمت أنه ما في شيء بسيط.
0: خاصة أن الأثر أنت
1: تكوني يبقى دائما
0: وأنت تكون سببه، فهذه يمكن لحظة استشعار يمكن بالسعادة والفرح وأنك أنت صنعت تغيير في وجه إنسان. طيب يعني مع نهاية هذا اللقاء كلمة ختامية أريدها منك خولة للناس أو لكل شخص يقول والله أنا عندي أعذاري، عندي ظروفي، ما أقدر أن أكمل في مبادرة أو برنامج تطوعي، أو أي حجة كانت معاه ويعمل نوع من الفتور أو حتى الانسحاب تماما من أي عمل تطوعي.
1: والله أحب أقول لهم أن التطوع ما يحتاج إلى وقت طويل ولا مجهود كبير ولا غيره، أحيانا ساعة أو مبادرة بسيطة تصنع عظيم. جرب ولو مرة واحدة وبتحس بقيمة العطاء والأثر الجميل للي ينزرع فيك قبل ما تزرعه في غيرك. أتمنى أن تصل رسالتي إلى كل شخص بأن العطاء خيار، ومن يختاره يكتشف نسخة أجمل من نفسه.
0: يعني نسخة أجمل من نفسك تلقاها يمكن مع كل عمل تطوعي جديد، خاصة إذا أنت تركت أثر، والأثر مثل ما ذكرتي خوله لا ينسى. خاطرك في عمل تطوعي كذا جديد ما اشتغلتي فيه في يوم من الأيام، تفكرين في حاجة معينة، برامجك المستقبلية في العمل التطوعي إيش؟
1: هو أنا أفكر بس حاليا ما أقدر أصرح بهذا الشيء.
0: تصريح خطير يعني، ما ينقال لأي شخص.
1: أيوة.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله خولة، لك ولكل زميلاتك وأيضا الفريق معكم في ميداد التطوعي، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لوجودك اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه فضل.
1: العفو لو. شكرا.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا لضيفتنا المتطوعة خولة بنت عبد الله السعيدي، هي متطوعة في البرامج التطوعية والمبادرات التطوعية بشكل عام، وهي أيضا لها إسهاماتها في فريق ميداد التطوعي، وذكرت أيضا أبرز هذه الإسهامات والمبادرات. نلقاكم بحول الله مع وجه آخر من وجوه في الظل في الحلقة القادمة. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بقراءة العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجوم ضد مواقع في مدينة بندر عباس الإيرانية، وطهران تندد بالهجوم. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث بمشعر منى في أول أيام التشريق الثلاثة، ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعدما فرغوا من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة بالبقاء في مشعر منى أيام التشريق، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات. ويجوز للحاج الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا بعد رميه الجمرات الثلاث غدا الجمعة الذي يوافق ثاني أيام التشريق. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. شنت أمريكا هجوما استهدف مدينة بندر عباس في إيران، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية فوق بندر عباس، كما استهدف قاعدة جوية كانت تستعد لإطلاق طائرة خامسة. وتأتي هذه الضربات الجديدة بعد شن القوات الأمريكية هجمات سابقة ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام بحرية حسب بيان الجيش الأمريكي. هذا ونددت إيران بالهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مدينة بندر عباس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الهجمات تمثل انتهاكا مستمرا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، مؤكدا أن ذلك يعد أيضا مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الصينية أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في الشرق الأوسط، ودعت الوزارة الصينية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط وتجنب التصعيد، مؤكدة أن الحوار هو الطريق الموثوق لحل الأزمة وتخفيف التوترات في المنطقة. شن الجيش الإسرائيلي ضربات مكثفة استهدفت البنى الأساسية لحزب الله في لبنان، لا سيما مدينة صور ومحيطها، مع إصدار أوامر بإخلاء للسكان من المباني السكنية والانتقال إلى شمال نهر الزهران تمهيدا للقصف. وأسفرت غارات جوية إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصا وإصابة 5 آخرين، وقتل أكثر من 3260 شخصا، وأصيب نحو 9900 آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2 مارس الماضي. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 7 أشخاص بينهم طفلان وامرأة في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية في القطاع أن أكثر من 20 شخصا أصيبوا بجروح بينهم عدد من الأطفال. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات استهدفت عنصرين من حركة حماس في شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق أكدت حركة حماس أن غارات جوية إسرائيلية على مجمع سكني أسفرت عن مقتل قائد كتائب القسام محمد عودة. ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا شبه يومي أسفر عن استشهاد أكثر من 900 شخص في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر. هذا وتتصاعد الهجمات الإسرائيلية القاتلة في قطاع غزة وجنوب لبنان، وأصبح الشك في صمود وقف إطلاق النار الهش الشعور السائد لدى الجمهور.
1: يواجه قطاع غزة احتمال العودة سريعا إلى نسق حرب الإبادة، فمنذ فترة يصاعد الجيش الإسرائيلي هجماته وترتفع أعداد الضحايا، وآخرهم 10 شهداء بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة جوية على منزل وسط مدينة غزة. إسرائيل اعترفت بالغارة مؤكدة اغتيالها قائد لواء كتائب القسام لشمال غزة ونائبه، كما أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق بالمنطقة الوسطى. ولا تغيب عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل عن الأجزاء الشرقية للقطاع الذي يعاني سكانه من القيود الإسرائيلية الصارمة على المساعدات، ما يعمق الأزمات الإنسانية وفي مقدمتها الصحية والإيواء. حركة حماس نددت بالتصعيد الإسرائيلي واعتبرته سعيا للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة، مطالبة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بمسؤولياتها وإلا تحمل التبعات التي سوف تطال مستقبل التهدئة الهشة. غزة تودع شهدائها وسط شعور متصاعد بالقلق من نهج القيادة الإسرائيلية التي تريد تأمين نجاحها في انتخابات الكنيسة المقبلة على حساب الدم الفلسطيني. في الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال حملات دهم واقتحام اعتقل خلالها فلسطينيين، ونفذ مستوطنون إسرائيليون اعتداءات بعضها على مركبات وأخرى على أراضي زراعية، ليتقاطع النهج المتصاعد للمستوطنين والجيش في نقطة فرض مخطط الضم الإسرائيلي على الضفة. والقدس المحتلة في مرمى التهويد جغرافيا وحتى دينيا عبر مواصلة اقتحام المسجد الأقصى وتثبيت التقسيم الزمني والمكاني لصالح المستوطنين، إضافة لمصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات بهدف تطويق مدينة القدس وعزلها. انتهاكات إسرائيل تتعدد ومنها العنف الجنسي، وعليه أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمتها السوداء للجهات المرتكبة للعنف الجنسي في مناطق النزاع. تصعيد إسرائيل يطال الجنوب اللبناني أيضا، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق صور وصيدا وبعض القرى الجنوبية، في وقت أعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية في بلدات زوطر الشرقية والقصير، مع توجيه طائرات مسيرة إلى شمال إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. جيش الاحتلال أعلن مقتل مجندة وإصابة آخرين في عملية شمال إسرائيل. الحصول على تأييد السواد الأعظم من الناخبين الإسرائيليين يحتاج جرعة عالية من العنف الذي يطال الفلسطينيين واللبنانيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل لا يعتزم حاليا تعيين كبير مفاوضين لمحادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا. وخلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في قبرص، أوضح المسؤولون لوسائل إعلام أن دول الاتحاد لا ترى أن هذه الخطوة مفيدة في المرحلة الحالية، مؤكدين أن التركيز ينصب على الاستراتيجية بما يشمل القضايا التي ينبغي مناقشتها مع روسيا، وكيف يمكن دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وفي الوقت نفسه يتوقع استمرار التحضيرات لفرض عقوبات إضافية على روسيا في ظل اعتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد للتفاوض. على صعيد متصل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أمريكا سحبت دبلوماسيها من أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا المبعوثين الدوليين من البقاء تحسبا لموجة غارات جوية على كييف. وقالت كلاس إن ما تفعله موسكو هو تصعيد للهجمات، مؤكدة أن هذه السياسة لم تنجح طوال 4 سنوات. وأعلنت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها لن تغادر، واصفة التهديدات الروسية ضد الدبلوماسيين بأنها غير قانونية ودليل على أنها تكافح للحفاظ على حربها المستمرة على أوكرانيا. من جانبها، اعتبرت موسكو أن الدول الغربية باتت قريبة جدا من المشاركة الفعلية في العمليات القتالية، وسط أنباء وتقديرات متناقضة حول احتمال دخول واشنطن في الصراع. والرئيس الروسي يحذر من خطورة الوضع العالمي فيما تستمر الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.
2: أعلن بوليانسكي ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الدول الغربية اقتربت جدا من المشاركة الفعلية المباشرة ضد روسيا. كما اعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى من كارثة شاملة، وأن النخبة الغربية تستخدم أساليب القوة الفظة حسب تعبيره لتكريس مصالحها السياسية والاقتصادية. أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية فاعتبر أن وقوع اشتباك عسكري مباشر بين القوى النووية قد يلوح في الأفق، معتبرا أن الأسلحة النووية موجودة لدى حلف الناتو لاستخدامها ضد روسيا. كما حذر الرئيس بوتين من مدى خطورة الوضع السياسي والعسكري في العالم بما في ذلك قرب حدود رابطة الدول المستقلة، ناهيك عن التناقض في بعض التصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث اعتبر روبيو وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة للوساطة بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية، فيما أوضح عضو الكونغرس الأمريكي بلومنتال إبان لقائه بالرئيس زيلينسكي أن ما يقوم به

0: أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المتزايد بين الجانبين والذي يطال المدنيين، محذرا من أن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية محطة نفط روسية في منطقة فلاديمير تقوم بتوزيع وضخ النفط إلى موسكو وريفها. وتمت الإشارة إلى أن حريقا كبيرا قد نشب في هذا الموقع حسب جهاز الأمن الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أما هنا تأتيكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبها بها بفيروس إيبولا منذ منتصف مايو الجاري. وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أن عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 246 وفاة. من جانبها رجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكثر من المعلن، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتوري الحدودية مر دون تسجيل لمدة أسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات. بدورها قررت أوغندا إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من الفيروس وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا للعاملين في القطاع الصحي والذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 من مايو الجاري. إلى أخبار المناخ، توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2030. ورجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من درجة ونصف الدرجة المئوية، وأن تسجل إحدى سنوات هذه الفترة الرقم القياسي للسنة الأكثر حراً على الإطلاق والذي سجل في عام 2024. وأشارت المنظمة إلى احتمالية حدوث ظاهرة النينو في أواخر عام 2026، وهو ما يزيد من احتمال أن يسجل عام 2027 الرقم القياسي المقبل. قفزت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد الهجوم الأمريكي على مدينة بندر عباس الإيرانية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار لتصل إلى 97.08 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار لتبلغ 91.99 دولار. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2,800,000 برميل الأسبوع الماضي متراجعة للأسبوع السادس على التوالي. كما ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 11 دولارا و10 سنتات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 103.49 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري قد بلغ 124 دولارا و5 سنتات للبرميل. ختاما لفترتنا الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الفترة. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجوم ضد مواقع في مدينة بندر عباس الإيرانية، وطهران تندد بالهجوم. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. شكرا لحسن المتابعة، هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم أحمد الندابي، نفذ الفترة على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. تقبلوا تحياته هلال بن سالم الهلالي، كل عام.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. بين نفيس المعاني ونوادر الأقوال تكمن روح الكلمة وجوهرها. هنا ننتقي لكم ما يبعث في النفس معنى الحياة وتجلياتها. عطر الكلام.
1: ومن يزرع المعروف يجن به الثنى، ولا يغرس المعروف إلا ابن ماجد. ثناء حميد خير ما اكتسب الفتى، وشأن كريم الطبع كسب المحامد. هذه الأبيات من شعر المفتي عبد اللطيف فتح الله. نبدأ حلقة جديدة نقتبس لكم فيها أقوالا من أجمل ما استنارت به العقول والأفهام وروته المخطوطات والأعلام. فأهلا بكم مستمعينا في عطر الكلام. يقول ياسين رشدي: افعل المعروف وأنت تستشعر أن الناس الذين يأتون إليك ألجأهم الله إليك وجعل حوائجهم عندك، ولو شاء لألجأك إليهم وجعل حاجتك عندهم، فهذه نعمة تستحق الشكر.

كتب ياسر حارب: عندما نتأمل فإننا نصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن أصبنا أهله فهو أهله، وإن لم نصب أهله فنحن أهله.

أي شيء أشد صعوبة على المرء من صنع المعروف مع من لا يبالي به مطلقا، كما يقول فيودور دوستويفسكي. ولابن الرومي في هذا أبيات شعرية يقول فيها: لا تحسب المعروف لا معنى له، إلا نواقل حمده وثناه، فلقد ترى المعروف يحسن عند من لم يصطنعه وحمده لسواه.

وعن المعروف إشارة في كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، يقول: من كان يصنع المعروف لبعض منافع الدنيا فإنما مثله فيما يبذل ويعطي كمثل الصياد وإلقائه الحب للطير، لا يريد بذلك نفع الطير.

0: مما كتبه باسل شيخوه، تيقن أن الساعي في حوائج الغير لا يقع، وإن وقع يجد حوله أكثر من متكأ، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إنما يأتي الشكر من حسن الطريقة التي يسدى بها المعروف ولو كان ضئيلا، فكيفية الإعطاء هي التي عليها المعول هنا. ومن آداب إسداء المعروف أن يسدل المسدي دونه سترا من النسيان، يبقى المعروف وراءه مستورا حتى تكشف عنه يد الشكر من المسدى إليه. والمعروف رأس مال، طرحه في يد الكنود خير من حبسه في يد المحسن، وهذا ما أشار إليه الكاتب محمد المويلحي. وختام ما نقتبسه لكم للشاعر خليل مردم بك: صنع الجميل وفعل الخير إن أثرا، أبقى وأحمد أعمال الفتى أثرا، بل لست أفهم معنى للحياة سوى عن الضعيف وإنقاذ الذي عثرا. والناس ما لم يواسوا بعضهم فهموا كالسائمات وإن سميتهم بشرا. إن كان قلبك لم تعطفه عاطفة على المساكين فاستبدل به حجرا.
1: عطر الكلام، مع تحيات إدريس البشري وجمال الشعيلي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الأطفال، مساء الخير، مساء الفرح والسرور، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية والهناء والمسرات. أكيد نحن نسعد بأن تكونوا معانا يا أصدقائي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بهجة العيد.
1: أسعد الله مساءكم يا أصدقاء الأطفال، ويا رب يجعل أيامكم كلها بهجة وفرح وسعادة. العيد يا أصدقائي فرصة لنفرح ونبتسم ونشكر الله على نعمه الكثيرة ونتبادل التهاني مع من نحب. نحن معكم على الهواء مباشرة، ومعنا مجموعة من الفقرات المنوعة، ونستقبل مجموعة من الأطفال اللي يشاركونا فرحة عيد الأضحى المبارك.
2: ونقول لكل من يستمع إلينا اليوم عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله أيامكم جميلة مثل العيد، ودامت فرحتكم وبهجتكم، ودامت أعيادكم عامرة بالحب واللعب والذكريات الجميلة،
0: ودامت الأعياد والأفراح والمسرات على بلدنا الغالي سلطنة عمان. نسأل الله أن يحفظ والدنا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أعزه الله، وأن يعيد عليه هذه المناسبات السعيدة وهو في موفور الصحة والعافية والعمر المديد يا رب العالمين.
1: أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم بهجة العيد، وهذه تحايا معطرة من أسرة البرنامج اللي تهنيكم بالعيد السعيد. ومعكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، ونسعد بمرافقتكم من الآن وحتى 6:30 مساء. من أمام ناقل الصوت أنا ميس بنت موسى الهنائي،
0: وأنا ريان بنت بدر النعماني،
2: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي.
1: وهذه أحلى وأجمل باقة ورد ملونة بألوان البهجة والعطاء من مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: إذن تحية مسائية نبعثها لكم مرة أخرى أحبائي الأطفال في هذا اليوم الجميل وثاني أيام عيد الأضحى السعيد، ونسأل الله أن يعيد علينا دائما ويعيد هذه المناسبات السعيدة بالخير والبركات، ويعيدها على عمان الغالية وسلطانها المفدى، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: وأهلا وسهلا بكم يا أصدقاء، ونحن معكم وعلى الهواء عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نحن معاكم إن شاء الله تعالى اليوم وبكرة من الساعة 4:30 إلى 6:30 مساء، ومعانا مجموعة من الأسئلة الخفيفة والجميلة المتعلقة بهذه المناسبة، ومعانا كذلك مجموعة من الجوائز النقدية لكل المتصلين اللي بيشاركونا في مسابقة البرنامج.
2: وطبعا يا أصدقاء الأطفال، أسئلتنا دائما سهلة وبسيطة، وكلها أصلا متعلقة بالعيد ومظاهر العيد من الأكلات العمانية، وأيضا الفنون التقليدية والأزياء وغيرها من المظاهر العمانية الرائعة. وكذلك يا ريان ويا ميس، راح نستقبل مجموعة من الأطفال والضيوف ليشاركونا اليوم فرحة عيد الأضحى المبارك، ونتعرف عليهم ونشوف كيف احتفلوا بالعيد خلال أمس واليوم وإن شاء الله بكرة.
0: إذن أصدقائي ابقوا معانا وتابعونا عشان نشوف فقرات البرنامج، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم أحبائي الأطفال من جديد عبر برنامجكم بهجة العيد، ودائما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك، ومعانا مسابقة خفيفة وأسئلة منوعة تتعلق بالعيد ومظاهر العيد والعادات والتقاليد في أيام العيد. ونحن نسعد أكيد أن نستمع لأصواتكم يا أصدقائي الأطفال وتهانيكم بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك نتعرف على أجواء العيد في ولايتكم وكيف قضيتوا أول وثاني يوم من أيام العيد. والحين خبريني يا ميس، كيف كان أول يوم عيد معك؟
1: طبعا يا ريان ويا عبد الرحمن ويا أصدقائي، أول شيء أنا أحب أهنيكم بالعيد وأقولكم كل عام وإنتوا بخير، ويا رب أيامكم كلها سعادة وفرح وسرور وهنا. طبعا أمس كان أول يوم العيد، كان يوم جميل جدا، زرنا فيه الأهل والأقارب والأصحاب.
0: يا سلام، وإيش كانت وجبتكم أمس ميس؟
1: العرسية.
0: يعني نفسنا. وانتو عبد الرحمن كيف العيد معاكم؟
2: كان العيد يا صار أمس كان أول يوم عيد، وكان صراحة يوم لا يوصف. طبعا نحن الشباب رح نصلي صلاة العيد، بعدين لما رجعنا رحنا نزور الأهل والأرحام، بعدين رجعنا ناكل العرسية.
0: وذبحت انت عبد الرحمن؟ ساعتهم في الذبح ولا؟
2: أكيد أكيد.
0: شاطر. زين. وطبعا أصدقاء الأطفال خلونا لما نستقبل اتصالاتكم نعرف كيف كان العيد معاكم.
1: وطبعا يا أحباء الأطفال، إحنا عندنا اليوم في مسابقتنا 4 بطاقات، كل بطاقة تحمل اسم معين من مظاهر العيد عندنا. وطبعا البطاقات هي المندوس والعيود والمرنقوحة والعيدية، فقط عليكم تختاروا اسم البطاقة ويطلع لكم سؤال معين من خلال هذه البطاقة. فمثلا المندوس كلنا نعرفه صندوق خشبي مزين ببعض النقوش، كان يستخدم لحفظ بعض الأغراض. والعيود هو المكان اللي نذهب إليه اللي نروح له في صباح العيد لاحتفال بالعيد، والأطفال يشتروا منه الألعاب والحلويات والهدايا وغيرها من الأشياء وهكذا.
0: يا سلام. ونقول أكيد مساء الخير وعيدك مبارك للمتصل الأول. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا يا صهيب، أخبارك؟
3: خير الحمد لله.
0: صهيب كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير.
0: عطيني اسمك الثلاثي صهيب.
3: صهيب بن خالد بن حمود بن مبارك الراشدي.
0: والنعم. صهيب كيف العيد معك؟
3: الحمد لله، العيد نعمة وفرحة، حيث نتجمع نحن الأهل جميعا في بيت جدي ونهني بعضنا بالعيد السعيد.
0: جميل يا صديقي صهيب. انزين صهيب، ايش سويت امس في العيد؟
2: رحت العيود ولا ما رحت؟
0: رحت العيود.
3: رحت العيود.
0: وايش اشتريت من هناك؟
3: العاب.
0: يا سلام. وخلصت كامل العيدية ولا حطيت يعني بعض المبلغ؟
3: حطيت بعض المبالغ.
0: شطور يا صديقي صهيب، يعني لا تلعب كامل المبلغ
3: إن شاء الله.
0: شاطر. إنزين بعد خبرني إيش اليوم سويت؟
3: اليوم
0: إيش كانت؟
3: اليوم تجمعنا مع الأهل.
0: وإيش كانت الوجبة اليوم؟
3: العرسية.
0: يا سلام يا صديق صهيب. إنزين نروح للسؤال.
3: نعم تفضل.
0: أي بطاقة تختار؟
3: أعطينا رقم البطاقة.
0: المندوس والعيود والمرنجوحة والعيدية.
3: المندوس.
0: المندوس. والسؤال يقول لك يا صديقي صهيب، تتكون من النشا والزعفران والسكر الأحمر، وهي أساس المائدة العمانية في العيد. إيش هي هذه؟
3: الحلوى.
0: الحلوى، وإجابة صحيحة صهيب. شكرا لك صهيب.
3: عفوا.
0: يلا استمتع بباقي الأيام من العيد. إنزين مع السلامة.
3: مع السلامة. ممكن أهني
0: أيوة ممكن أكيد تفضل.
3: أهني السلطان بابا هيثم الله يحفظه.
0: آمين يا رب.
3: آمين.
0: شكرا شكرا لك.
3: وأمي وأبي وأخواني وأصدقائي.
0: شكرا لك صهيب.
3: عفوا.
0: مع السلامة.
3: وشكرا لكم على هذا اللقاء الطيب معكم وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة صديقي صهيب. شكرا لك أنت كذلك على مشاركتك معنا. مع السلامة. روح للمتصل اللي بعده نقول السلام عليكم.
2: مساء الخير، عارفين عن نفسك يا طيف؟
4: اسمي طيف.
2: أيوة طيف، عادي تعطينا اسمك الثلاثي لو سمحتي.
4: طيف بنت يونس سالم الفارسي.
2: والنعم والنعم يا صديقتنا طيف. طيف كيف كان العيد معك؟ كيف أول يوم؟ إيش سويتوا؟
4: العيد قمنا الصباح ولبسنا الملابس ورحنا بيت جدنا وعطونا العيدية وسلمنا عليهم وكل شيء.
2: جميل.
4: وكان العيد العرسية.
2: كيف كانت العرسية مالكم هذا العيد؟
4: لذيذة.
2: لذيذة أكيد. مرة ثانية العيد الجاي جيبوا لنا أنا وريان وميس عشان نتأكد إذا العرسية حلوة ولا ما حلوة.
4: إن شاء الله.
2: طيب يا صديقتنا انت رحتي العيود ولا ما في عيود معاكم؟
4: رحت.
2: ايش اشتريتي من العيود؟
4: اشتريت الكثير من الالعاب.
2: حلو. خسرتي المبلغ كامل ولا دخرتي شيء منه؟ ها يا صديقتنا
4: ما خلصت.
2: أيوة لازم يا أصدقائي الأطفال إنكم أنتم ما تلعبوا بالعيدية كاملة، لازم تدخروا مبلغ بسيط منها. طيب
4: تمام.
2: طيب طيب إيش رأيك نروح للسؤال يا صديقتنا طيف؟
4: أوكي.
2: لازم أول شيء تختاري بطاقة من البطاقات الموجودة معانا. تعرفي أسامي البطاقات ولا أذكرش؟
4: أعرف.
2: أوكي يلا إيش تختاري؟
4: العيدية.
2: حلو، اختارت العيدية صديقتنا. والسؤال اللي في بطاقة العيدية يقول، ركزي زين طيب؟
4: أوكي.
2: طيب السؤال هو مكان يتجمع فيه الرجال والأطفال صباح العيد وتباع فيه بعض الحقيات والحلويات وألعاب الأطفال، إيش يسمى هذا المكان؟
4: المخرج.
2: المخرج، وإجابتك صحيحة، هو العيود أو المخرج كما يسمى في بعض الولايات. طيب إجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. وإيش رأيك أعطيك كذا معلومة بسيطة؟
4: تفضل.
2: يلا. العيود والعيدية هي عادات جميلة يا صديقتنا تملأ قلوب الأطفال فرحة وبهجة، حيث تخرج يعني كل الأهالي يطلعوا من بيتهم صغير وكبير. أول شيء يروحوا وين؟ يروحوا مصلى العيد عشان يصليوا صلاة العيد، وبعدين لما يخلصوا صلاة يتبادلوا التهاني والتبريكات، ومن ثم إيش يسويوا؟ يعيدوا الأطفال اللي ينتظروا العيدية بشوق كبير. طيب وبعدين تقام في العيود بعض الفعاليات، وفي بعض الأطفال يشتروا حلويات وألعاب وهدايا مثل ما تشتريت هدايا، وأيضا يشاركوا الآخرين فرحة العيد. حلو يا صديقتنا.
4: شكرا على المعلومة.
2: عفوا عفوا يا صديقتنا. تحبي تقولي شيء ولا تضيفي شيء آخر ولا تقولي كلمة شكر؟
4: لا، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى.
2: وانت بخير وصحة وسلامة. يا
0: أصدقائي الأطفال، عبد الرحمن بيخبركم معلومة.
2: أنا خلاص قلت هالمعلومة.
0: إنزين
2: صديقتنا طيف سمعت المعلومة صح؟
4: صح.
2: شكرا طيف شكرا.
0: إذا أصدقائي الأطفال خلوكم متابعين معانا، نروح لفاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم من جديد أصدقائي الأطفال، وأكيد معانا الحين يا أصدقائي العباقرة في الأستوديو صديقتنا الجميلة بزيها الجميل فرح بنت أحمد بن محمد الهنائية، أكيد بتشاركنا مواهبها واهتماماتها ونشوف أيضا كيف احتفلت بالعيد وكم العيدية اللي جمعتها وإيش راح تعمل بمبلغ العيدية. أخبارك يا فرح؟ عرفينا عن نفسك.
1: السلام عليكم يا عيد، أهلا بالفرح والبشر في كل الوجوه، جئت تحمل للقلوب سرورها وجمالها. اليوم في إذاعة سلطنة عمان الأبية أشارككم أنا فرح الهنائية، دامت أيامكم مشرقة بهية ويعيش الأطفال حياة حنونة عفوية.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا صديقتي فرح. فرح، من اختار لك هذا الزي الجميل؟
1: أستاذ
0: أمك اختارت لك؟
1: لا،
0: أستاذتك؟
1: أيوة.
0: شكرا شكرا للأستاذة على هذا الزي الجميل والرائع. زين صديقتي فرح، الحين إيش بتخبريني عن العيد؟ كيف احتفلتي بالعيد؟
1: العيد أنا ما رحت العيد.
0: وإنزين يعني ما اجتمعت انتي والأهل؟
1: أيوة اجتمعنا.
0: وإيش سويت هناك في العيد؟
1: رحنا ولبسنا الزي الجديد. أيوة. وسوينا الحنة.
0: أيوة.
1: ولبسنا الذهب.
0: أيوة شطورة فرح.
1: نحن عندنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر.
0: أيوة صح، نحن عدنا عيدين والحين نحن في عيد الأضحى. إنزين فرح، أريدك تخبريني إيش كليتوا أمس في العيد؟
1: أمس كلينا هريس.
0: عرسية أو هريس؟
1: هريس.
0: إنزين وبعد، وما كليتوا لحم؟
1: لحم، اليوم كلينا لحم.
0: إنزين وكم جمعتي عيدية؟ تخبرينا أو سر؟
1: بخبر كمان.
0: كم؟
1: 55.5 ريال.
0: شطورة ما شاء الله عليك يا فرح. بتلعبي فيهم كلهم ولا بتخلي بعض المبلغ؟
1: بحط بعض المبلغ عشان أنا أريد أشتري قطة.
0: يا سلام يا سلام يا فرح. وش بتسمي هذه القطة؟
1: أريد قطة بيضة عشان أسميها بنفس اسم الثلج سنوي.
0: يا سلام يا فرح. وإيش بتقولين عن عمان فرح؟
1: عمان هي أجمل يعني أجمل بلد.
0: يا سلام فرح، هي أجمل بلد صح؟
1: أيوة.
0: إنزين وأنتي بعد يعني كذا العصفورة خبرتني إنش مجهزة نصيحة صح؟
1: أيوة.
0: إيش بتقول لأصدقائنا الأطفال؟
1: لا تلعبوا بالمفرقعات وتجنبوا الأشياء الألعاب الخطرة والعبوا الألعاب الآمنة.
0: أيوة. وإيش ممكن الأضرار اللي تصير فرح إذا مثلا لعبوا بالألعاب النارية؟
1: بيموتوا.
0: يمكن إنهم ينصابوا ويتعوروا كذلك صح فرح؟ أيوة. وبعد عندك شعر صديقتي فرح؟
1: أيوة.
0: يلا خبريني عن هذا الشعر، أريد أسمع منك.
1: الشعر أشرق وجهه وتهللا وتراقصت لقدومكم رتب العلا، والشطر في إيوانه متبسم والقهوة الصهباء دارت أولا، والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا، يختار أفضل حلة يكسبها الألفاظ حرفا أجمل يكسبها الألفاظ حرفا أجمل.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك يا صديقتي فرح. أنت وين قلتي هذا الشعر؟
1: أنا قلت المرة من قبل قايت له.
0: وين قلتي؟
1: في مع الأستاذ. أستاذ.
0: وقلتي مع أهلك في العيد؟
1: أيوة.
0: يا سلام عليك يا فرح. وإنزين الحين قبل ما نختم هذا اللقاء الجميل اللي استمتعنا معاك فرح، عندك تهنئة حابة تهنئي أحد؟
1: أيوة.
0: يلا اسمعها منك.
1: أريد أقدم تهنئة
0: تهنئة
1: لأن
0: لأهلك؟
1: أيوة.
0: انزين يا فرح، يلا إيش تقولي؟
1: أهني السلطان هيثم والجليلة ماما عهد وأمي وأبوي وجدي وجدتي وعماتي وعمامي وخوالي وخالاتي وخالتي عهد اللي في الصين وأستاذاتي وأستاذة فريدة اللي أستاذة فريدة الحارثية.
0: يا سلام يا سلام، ونحن كذلك نهنئك صديقتي فرح بمناسبة العيد، ونشكرك كذلك لوجودك معانا اليوم وانك قدمتي لنا شعرك الجميل. شكرا شكرا لك فرح، استمتعتي انت اهم شيء.
1: ايوه
0: ونحن استمتعنا كذلك، شكرا لك فرح. ويلا الحين باقي 3 أيام العيد، روحي واستمتعي فيه. زين فرح؟
1: زين.
0: شكراً لك فرح. وأصدقائي الأطفال، نحن نشكر صديقتنا فرح بنت أحمد بن محمد الهنائية لوجودها معانا اليوم، ونروح لفاصل قصير ولنا عودة.

0: نرحب بكم من جديد أحبائي الأطفال مستمعين الكرام وبرنامجكم بهجة العيد، وما زال لدينا الكثير معنا مواهب مميزين من الأطفال بيشاركون فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، ومسابقتنا أيضا مستمرة مع مجموعة من الجوائز النقدية. وخلونا نستقبل مكالمة جديدة ونقول السلام عليكم، كل عام وانت بخير.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف
2: أنت؟ بخير
1: وأنت بخير. من معانا؟
0: معانا صديقنا أواب.
2: أواب بن سليمان بن أحمد المحروقي.
1: والنعم فيك يا صديقنا أواب.
0: أواب، ممكن تسمعنا من سماعة الهاتف وتخفض على سماعة المذياع؟ زين صديقي أواب،
1: يلا يا صديقنا
0: خبرنا عن العيد معاك.
2: العيد هو تهنئة نغني فيها أقاربنا.
1: أيوة، رح تلعي عيد صديقنا؟
2: نعم.
1: كيف كان؟
2: وكان جيدا
1: ما شاء الله. استمتعت فيه؟
2: نعم.
1: جمعت عيدية هذا العيد؟
2: نعم الكثير.
1: كم جمعت؟ تخبرنا عادي.
2: 10 دراهم، 10 ريال.
1: ما شاء الله يا صديقنا. طيب يا صديقنا، ايش سويت امس في العيد في اول يوم عيد؟ كيف كان؟
2: كان جيدا جدا. ذهبنا فيه الى بيت جدتي وأعطونا العيدية العمانية.
1: أيوة.
2: وأكلنا فيه الأكلات الشعبية مثل العرسية والحلوى العمانية والمشاكيك والشوى.
1: ما شاء الله، بالعافية عليكم إن شاء الله. طيب يلا يا صديقنا، إيش رأيك الحين تختار بطاقة من البطاقات اللي قلنا لكم إياها؟ يلا اختار المندوس أو العيود أو المرنقوحة أو العيدية.
2: العيود.
1: العيود. طيب
2: نعم.
1: الحين بطاقة العيود فيها هذا السؤال، جاهز أعطيك السؤال؟
2: نعم.
1: يلا السؤال يقول: وجبة تقليدية شهيرة يتم تناولها صباح العيد، وتكون متكونة من الأرز المهروس مع اللحم أو الدجاج، إيش هي؟
2: العرسية العمانية.
1: إجابتك صحيحة يا صديقنا أواب، واسمك دخل معانا. طبعاً الحين يا صديقي أواب أنا أريد أعطيك معلومة، تمام؟
2: نعم.
1: يلا استمع للمعلومة. المعلومة تقول: بالفعل العرسية هي أكلة تقليدية جميلة تقدم صباح العيد وفي بعض المناسبات الأخرى، ولتحضير العرسية يطبخ اللحم مع الملح وحتى ينضج، تمام؟
2: تمام.
1: ويتفتت بعده، يضيفوا له الأرز، بعدين يترك الأرز حتى ينضج وينهرس ويتماسك مع اللحم، بعدين تحرك العرسية بعصا غليظة تسمى المعكاس، تعرف هالمعكاس؟
2: نعم.
1: تمام. وبعدين تغرف في صحن يوضع في وسطه السمن أو الترشة، تمام؟
2: نعم.
1: وبعدها عليكم بالعافية يا أصدقائي.

0: انتي بخير؟
1: عبد الله، اعطيني اسمك الثلاثي.
0: عبد الله بن حمد صبحي.
1: والنعم فيك يا عبد الله، من وين تكلمنا؟ ها عبد الله،
0: من فنجة.
1: كيف العيد معاكم في فنجة؟
0: جميل.
1: خبرني ايش الفعاليات عندكم؟ ها عبد الله، عبد الله تسمعني؟
0: يسعدني.
1: ايش سويتوا اول يوم عيد؟
0: ذبحنا الثور.
1: ذبحتوا الثور؟
0: نعم.
1: وانت ساعدتهم ولا كنت تشوف عليهم من بعيد؟
0: ساعدتهم.
1: متأكد؟
0: ايوه.
1: وش سويت؟ زين مسكت الثور؟ ولا ذبحت انت؟
0: مسكت راسه.
1: يا سلام، انت قوي ما شاء الله عليك عبد الله. وبعدين كليتوا من لحم الثور اول يوم عيد؟
0: ايوه.
1: بالعافية عليكم عبد الله. انزين واليوم ايش سويتوا؟
0: أكلنا السوا.
1: بالعافية. وجمعت عيدية؟
0: نعم،
1: كم جمعت عبد الله؟
0: 10 ريال.
1: ما شاء الله عليك. وبتخلصهم كامل العيدية ولا بتستثمر بعض من المبلغ؟
0: بستثمر.
1: جميل، لأن بعد معك يوم، يعني اليوم وبكرة، فجمع أكثر عيدية ولا تلعب فيها كامل. إنزين صديقي عبد الله،
0: زين.
1: إنزين أي بطاقة تختار عبد الله؟
0: مندوس.
1: المندوس. والسؤال يقول لك يا صديقنا، سوق شعبي ساحلي، هل هو سوق عبري أم سوق مطرح ساحلي؟
0: سوق مطرح.
1: سوق مطرح، والإجابة صحيحة. شكرا شكرا لك عبد الله. عبد الله في معلومة بخبرها لك ولأصدقائنا الأطفال وعبد الرحمن وميس كذلك. المعلومة تقول سوق مطرح يا أصدقائي يعد من الأسواق الشعبية الجميلة في السلطنة، ويتميز بموقعه الفريد على البحر وممراته المتداخلة وبساطة التصميم، وأكيد تباع فيه المشغولات الفضية والملابس والأشياء التراثية والذهب والمجوهرات والمأكولات الشعبية والحلويات. زرت أنت السوق عبد الله؟ ها عبد الله،
2: عبد الله وين أنت؟
1: شكله عبد الله جاوب الجواب الصحيح وخلاص.
2: راح يستمتع.
1: شكرا شكرا لك عبد الله ومع السلامة. وأكيد أصدقاء الأطفال، بعد ما كلمنا صديقنا عبد الله بنتصل فيكم وبنستمع لأصواتكم، ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: أهلا فيكم أحباء الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد ما زلنا متواصلين معاكم ومع فقراتنا المختلفة. ومن الأشياء الجميلة في العيد كما نعرف يا أصدقائي هي لقاء الأهل والأقارب والأصدقاء وصلة الرحم. هذا التجمع الجميل يعكس روح التعاون والألفة والمحبة بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع.
1: وبالفعل يا ريان، ونحن كعمانيين معروفين بقيم السمت العماني اللي هي مجموعة من العادات والقيم اللي نتميز بها منذ القدم، كحسن الخلق والتعامل مع الآخرين والتمسك بالقيم الحميدة.
0: ويجب علينا يا أصدقائي إن نحافظ على هذه القيم في كل وقت، وخاصة في أوقات المناسبات مثل الأعياد. وفي العيد يجب علينا يا أحبائي إن نكون عون وسند لوالدينا بمساعدتهم بأعمال المنزل مثل تقطيع اللحم وشراء الحاجيات والمستلزمات وزيارة الأهل والأقارب، وكذلك إكرام الضيف وتقديم القهوة والمناشدة عن العلوم والأخبار.
1: وكذلك من مظاهر السمت في العيد يا أصدقائي احترام كبار السن وتهنئتهم بالعيد والتعامل الحسن بالكلمة الطيبة وتقدير الآخرين من الصغار والكبار، وما ننسى بعد الابتسامة في وجه الآخرين في أيام العيد وكل الأيام، لأن الابتسامة صدقة والابتسامة نور وبركة.
0: وأكيد في هناك أمر مهم يا ميس ويا عبد الرحمن كذلك، وهو الحرص على ارتداء الملابس التقليدية الجميلة مثل الدشداشة والمصر والخنجر للرجال طبعا اللي تعكس عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.
1: وللتعرف أكثر يا أصدقائي على مظاهر السمت في العيد وكيف نتحلى بآداب وقيم السمت العماني في العيد، يسعدنا أن يكون معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذ يونس بن محمد الصابري، وهو مدرب في السمت العماني. مساء الخير أستاذ يونس، وكل عام وانتم بخير.
2: أسعد الله مساكم بكل خير، وكل عام طيبين، وعشاكم من عبادة العيد يا رب.
1: ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية.
2: آمين شر.
1: بداية أستاذ، نريد أن نعرف أصدقائنا الأطفال المستمعين بقيم العيد وأهميته واستشعار فضائله.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. العيد نستشعر أول قيمة أنه شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا اللي لازم الرسالة توصل للشباب والأطفال وللناشئة، أن العيد ليس مجرد يوم عادي ومن اختراع الإنسان أو ما شابه، لا، هذا يوم من عند الله سبحانه وتعالى إلى عظمة كبيرة وإلى مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نستشعر قيمة هذا اليوم من خلال هذا القيمة، هذا الباب الأول. الباب الثاني من ضمن يعني الشيء اللي يعني يكون في يوم العيد موضوع التعاون، وروح التعاون هو ربما يكون المدخل اللي يكون في الموضوع هذا اللي بندخل منه ونستشعر منه جزء من أجزاء فضائل هذا اليوم الطيب.
1: أيوة، وطبعا أكيد يعني، وهناك مجموعة من قيم السمت العماني في العيد اللي ينبغي علينا أن نتحلى بها نحن كأطفال، ممكن تخبرنا عنها أستاذ؟
2: نعم، الفضائل هذه كثيرة اللي فيه موجودة في السمت العماني، لأن السمت العماني مستمد من الشريعة الإسلامية. فمن ضمن السمت اللي هو السمت، أول شيء السمت الخارجي، سمت الملابس. اليوم للأولاد الشباب مفروض يكون لبسهم أهلهم أكيد 100%، يعني هم اجتهدوا أنهم يشتروا لهم مثلا للشباب الذكور يشتروا لهم الدشداشة والعمامة والعصا، وبعضهم يشتروا لهم الخنجر. هذه لابد أنهم يحفظوا قيمتهم من خلال الحفاظ على نظافتهم والاقتناء فيهم والارتداء فيهم، وأنهم ينشئوا ويتعودوا أي مناسبة أيا كان نوعها لازم تظهر هويته في هذا اليوم الطيب المبارك، هويته في سمت الخارجي. بالإضافة إلى سمت السلوك الموجود، إحنا معنا في السمت العماني سمت سمت السلوك اللي من خلال الاحترام في يوم العيد، صلة الرحم، التعاون، الطيب، التسامح. لازم الشباب يشوفوا البنات نفس الشيء، عندهن ارتداء ملابس السمت العماني في الملابس اللي هو يحمل يعني العفة والحياء والحشمة اللي نفس الشيء مطلوب بعد في الرجال في الذكور يعني يكون لباس الحشمة هذا سمت نحن فيطلع ويظهر سمت الهوية يعني تظهر الهوية السمت يدي للهوية فأنا أقول رسالتي لهم أنهم يهتموا بالسمت في الملابس والسمت السلوك لأنه يظهر هويتهم العمانية اللي هي هوية عريقة جدا لارتباطها بالهوية اللي هي جزء من الهوية الإسلامية العربية فسمتنا أنا أشياء كثيرة يطول الحديث فيها لكن الرسالة للشباب أنهم يهتموا بسمت الملابس سمت العماني الأصيل بالملابس ويهتموا بسمت السلوك اللي يشوفوا عليه أباهم أجدادهم وأهلهم ويشوف مجتمعنا ورموز الدولة معنا ومشايخنا اللي متقلدين في هذا السمت الجميل السلوك احنا نتقلد ونتبعهم إن شاء الله
1: إن شاء الله. طيب أستاذ ذكرت أهمية صلة الرحم وزيارة الأقارب فكيف نشجع الأطفال على الحرص على صلة الرحم وزيارة الأهل والأقارب خاصة في العيد؟
2: نشجعهم وهم عارفين وهم اليوم ما شاء الله كلهم متعلمين وروح المدارس وإلى آخره ويشوفوا ويسمعوا دائما هذا الشيء مهيأ ما اليوم ما وليد اليوم في يوم العيد هذا وليد الأيام الماضية وليد الحياة كاملة اللي احنا نعيش فيها كعمانيين حياتنا وسمتنا سمت إسلامي عربي دائما نقول هذه العبارة فصلة الأرحام موجودة من السابق ونشوفها كيف فائدتها ومعناها فهم اليوم هم عارفين لكنهم يزيدوا ويسمعوا من الكبار منهم ونشجعهم على صلة الرحم بأنه يرتبط الولد من صغره لازم يشوف الرجل الكبير أكبر عنه أكبر ما سن أبوه يزقره عمي واللي في سن والدته يزقره خالتي هذا بداية الاحترام خلاص ارتبط هذا الاسم بصلة الرحم ويعرف مقام العم إن سند حاله والعمة والخال والخالة والجد والجدة إنهم هذه لعزوته وهذه لهم السند حاله في الحياة هم اللي يوجهوه هم اللي ينفعوه لو لا قدر الله عور شيء بسيط لا قدر الله مرض شيء لو شيء بسيط من بيزوره بيزور أحد من خارج البلد لا بيزور عمة وخاله لو باكر أصبح متفوق في المدرسة مخلص الدراسة بنجاح من بيب للهدية من يهتم بيهتم بعمة وخاله صح أيوة ولا لا صح. فهذا كلها جمالية صلة الرحم في أشياء كثيرة بالإضافة أنها تدخل الجنة بالإضافة أنها تفتح لها أبواب الرزق الحلال تفتح لها أبواب البركة في الدراسة هذا كلها من خلال صلة الرحم والعكس إذا لا قدر الله فقط صلة الرحم هو يكون معرض في الخطر في الحياة لكن أبوه سافر مكان للدراسة للوظيفة أو شيء أو ما شابه أو والدته مثلا في ظرف معين من اللي بيوقف معه بيوقف مع عمه وعمته وخاله وخالته وجده وجدته وأقاربه واللي هم في الدرجة الثانية والثالثة ككل ما نحصر بس على هذه فالرسالة نوجهها للشباب إنهم هذه لمصدر أمن وأمان لكم في حياتكم فايدة لكم في الدنيا وفايدة لكم في الآخرة في حالة من حالات حياتكم هم هذه لكم سند مثل ما أنتم تهتموا فيهم هم راحين يهتمون فيكم والحياة تكون كذا مبادلة
1: أيوة جميل جدا أستاذ من القيم الجميلة أيضا أستاذ يونس هي تجمع الأطفال في البيت وتجمع الأسرة ولقاء الأهل والأصحاب لكن هناك ظاهرة سلبية ربما تكثر في الأعياد بين الأطفال وهي الألعاب النارية إحنا نريد نحذر وننبه الأطفال لخطورتها وأضرارها فنريد منك بعض النصائح للأطفال لكي يتجنبوا ويبتعدوا عن هذه الظاهرة السلبية وقت الأعياد
2: إن عشان ننصح الأطفال هم يبتعدوا عن هذا الأمر والأطفال الحمد لله ما أنهم معاندين ولا أنهم مشاكسين فيهم خير وفيهم بركة أيوه. لكن يحتاج الكبار يفهموا سيكولوجية الموقف هذا ليش هم يتجهوا للمفرقعات هذه طبعا هذا خطر وحتى شرعيا الأموال اللي ينفقوها في هذا الجانب ما يجوز أكيد للشرع كلمة في هذا الجانب لأن هذا إهدار للمال
1: أيوة صح.
2: هذا تبذير للمال بالإضافة يعود عليهم على خطر فإحنا نقولهم إن هذا الأمر أول شيء هم محاسبين المال اللي موجود معهم باكر عندهم إجازة صيفية يبي يتمشوا يبي يكونون مشروع تجاري بسيط يعود عليهم بالنفع أفضل منهم يصرفوا في المفرقعات بالإضافة كم من الحوادث اللي سمعنا عنها الله يحفظهم يا رب يحفظكم يحفظ الجميع
1: أمين.
2: كم من حوادث سمعنا بسبب هذه المفرقعات حرائق إصابات ربما يعني إصابات بليغة جدا مش بسيطة ربما حد يفقد النظر الله يحفظكم يحفظ الجميع يصير تشوهات بسبب المفرقعات طيب وش السبب اللي يخليه هو يروح المفرقعات يبقى يظهر الاحتفال يوم العيد يبقى يفرح يبقى يظهر البهجة إذن لازم يظهر هو البهجة بطريقة غير هذه الطريقة هو معه فنون شعبية تراثية كثيرة لازم المجتمع يقيم لهم هذا الجو عساسهم يفرغوا طاقتهم في هذا الجانب ليش يا ابن الأولين قبل العيد سوى هبطة العيد استعداد للعيد وتهيئة النفس للفرحة وأيام العيد يسووا مثل المناسبات الاجتماعية. ونقولهم يا شباب يا أولادنا ابتعدوا عن المفرقعات لأنها تبذير للمال ومفسدة للمال، وهذا المال بينفعكم أفضل مما من إصرافه في المفرقعات.
1: أيوة
2: بالإضافة أنه يضرهم في صحتهم، الله يحفظهم يا رب.
1: أمين.
2: ربما يأثر لهم معاها ولا يأثر لهم ضرر، بالإضافة أنها مخالفة للقانون، مخالفة للشريعة ثم مخالفة للقانون. وإحنا كشعب كعمانيين نحترم شريعتنا الإسلامية ونحترم قانوننا ونحترم نظامنا ونحترم أي قانون يصدر يقولنا ممنوع، نعرف أنه ما منع إلا لفائدتنا.
1: أيوة
2: ونقول
1: صح.
2: هي والله وإن شاء الله ونسمع الأمر ونطيع، ما نكون إحنا ضد يعني هذه التعليمات اللي تصدر. فنقولهم يعني مارسوا فرحتكم وبتلقون وايد أشياء مباحة شرعا وقانونا أنكم تمارسوا فرحتكم فيها بالألعاب الشعبية، بتجمعكم مع أهلكم مع عائلتكم، ضحكهم مع العائلة، هذا كله يغنيهم عن ذيك المفرقعات. هذيك فرحة يمكن 5 ثواني، وربما ذيك ال5 ثواني استخدام المفرقعات ربما يأثر عليهم شيء خطير والعياذ بالله.
1: أيوة
2: فهذه رسالتنا حالهم، وهم فيهم الخير والبركة.
3: أيوة أكيد.
1: طيب أستاذ، عندك كلمة أخيرة توجهها لأصدقائنا الأطفال اللي يتابعون الآن في ختام هذا اللقاء الجميل معك؟
2: رسالتي أول شيء جزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل والاهتمام بهذه الناحية. والشيء الثاني أنا أدعي لهم بالخير، أن الله يحفظهم ويفتح لهم أبواب الخير، يفتح لهم أبواب الرزق الحلال، يفتح لهم أبواب العلم النافع، وأن يجعل هذا البلد عمان آمنا مطمئنا. ورسالتي حالهم هذه المقدمة أو مقدمة الخاتمة. أما الخاتمة فأقولهم يا شباب يوم العيد يوم جميل الاحتفال بالعيد وإظهار الفرحة إلى طرق مفتوحة شرعا وقانونا. شيلوا شيبكم عنها، ما كل شيء احنا نحمل الناس وأولياء الأمور ونقولهم أنتوا لازم، هم عليهم دور، لكن نقول لأولادنا شيلوا أهلكم، يلسوا في المجالس، سمعوا شوفوا كيف الحياة تمشي الاجتماعية صح، وبتستشعروا الحياة وبتفتح لكم الحياة أبواب النجاح والخير، بدل ما يكون الأمور عشوائية والعياذ بالله هم ما عارفين وين الصح من الخطأ. فأقولهم حافظوا هذا البلد الطيب، ظهروا في يوم العيد، ظهر بسمتكم العماني الجميل اللي توارثتوه أبا عن جد، لأن هذا السمت غالي وثمين، ما أتى من فراغ، ما أتى من بساطة، هذا أتى من الشريعة الإسلامية وشيابنا تعبوا عليه وحافظوا عليه، لنصبح العماني اليوم رمز للسلام، رمز للأخلاق، ورمز للاحترام في كل مكان. هذه فائدة لهم، كل ما حافظوا على هذا السمت كل ما هم عاشوا اليوم في دراستهم، باكر يكملوا دراستهم خارج الدولة، باكر يروحوا بعثة يدرسوا داخل الدولة، هم في خير وفي أمن وفي اطمئنان. واختم دعائي واختم كلامي بالدعاء لهم وبالدعاء لهذا الوطن، الله يحفظ قائدنا ويحفظ وطننا ويحفظ عمانا من المطمئنة يا رب العالمين.
3: طبعا نحن نشكرك الأستاذ يونس بن محمد صابري مدرب في السمت العماني على هذه المعلومات الجميلة والقيمة اللي أتحفتنا بها حول مظاهر وقيم السمت العماني في العيد. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
2: العفو، بارك الله فيكم وبيعشانكم.
1: ونقول لكم يا أصدقاء استمتعوا بأوقاتكم الجميلة في العيد، ولكن لا تفسدوا فرحة العيد بهذه الألعاب النارية الخطيرة، لأنها تشكل خطر عليكم وعلى أصدقائكم، فهي تسبب إصابات خطيرة وأضرار للبيئة وإزعاج للآخرين وأضرار للعين والجسم. حفظكم الله من كل سوء ومكروه.
0: أصدقاء نروح لفاصل.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقاء الأطفال، ويا هلا فيكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم بهجة العيد. والحين معانا يا أصدقاء العباقرة في الأستوديو صديقنا محمد بن خليفة الخضوري، وبيشاركنا مواهبه واهتماماته، ونشوف أيضا كيف احتفل بالعيد وكم العيدية اللي جمعها وإيش رح يعمل بمبلغ العيدية. إذن أهلا صديقنا محمد، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: كل عام وانت بخير.
1: وانتم بخير وعيدكم مبارك.
0: محمد، ممكن تخبرني عن نفسك اكثر؟
1: اني في المستقبل اريد اطلع دكتور عشان اعالج الناس، والاخص جدي وجدتي. ومواهبي هي السباحة والرسم والحفظ القرآن الكريم والإنشاد.
0: ما شاء الله عليك يا صديقي محمد. إنزين محمد، من أي ولاية جاينا اليوم؟
1: من ولاية السوادي،
0: من ولاية بركة، صح؟
1: أيوة.
0: يا هلا فيك يا صديقي محمد. إنزين كيف العيد معاكم؟
1: جميل وحلو.
0: استمتعت أهم شيء؟
1: أيوة.
0: جمعت عيدية؟
1: نعم.
0: كم؟
1: 20 ريال.
0: ما شاء الله، بتلعب فيهم كلهم؟
1: لا،
0: بتخلي مبلغ؟
1: نعم.
0: شاطر كذا محمد. انزين محمد، ايش سويت امس في العيد؟
1: في صباح يوم العيد استيقظت مبكرا على صوت تكبيرات العيد، فصليت الفجر ثم اغتسلت ولبست ملابس العيد الجديدة، وبعد ذلك ذهبت أنا وأبي وأعمامي إلى المسجد لأداء صلاة العيد، وكانت أجواء العيد جميلة ومليئة بالفرح. ثم عدنا إلى البيت وسلمت على جدي وجدتي وعماتي وأفراد أسرتي، وتناولنا الحلوى العمانية وحلويات العيد، وأكلنا فطور العيد المشهور العرسية. وبعدها ذهبنا لزيارة الأحبة والأقارب والأحبة، وتبادلنا التهاني والتبريكات، وفرحت كثيرا بالعيدية التي حصلت عليها من جدي وجدتي وعماتي ووالدي، وكان يوما سعيدا مليئا بالمحبة والفرح. وثاني يوم عيد نأكل المشاكيك، وثالث يوم عيد نشوي الشواء.
0: تاكلوا الشوا، صح ثالث يوم عيد؟
1: نعم.
0: يا سلام عليك يا محمد. انزين محمد، عندك اليوم قصيدة مجهزنها لنا؟
1: نعم.
0: نسمعها منك؟
1: نعم.
0: يلا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبر، واغفر لشعرك الصغير أن ينبر. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فأمان في عينيك ليست معبر. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبر. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحجري تبخر، قال مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة، كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشره؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشره؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرى، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه، ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبرى.
0: يا سلام يا سلام، صح لسانك صديق محمد، ما شاء الله عليك. محمد، من علمك هذه القصيدة؟
1: أستاذ أمن السعدي.
0: كل الشكر لها. إنزين محمد، وين قدمت هذه القصيدة؟ في المدرسة؟
1: نعم.
0: شاطر محمد. محمد، وش رأيك بأصدقائنا الأطفال اللي لعبوا بالمفرقعات في العيد؟
1: يعني مضرات يعورونا.
0: أنت تلعب فيها؟
1: أنا يعني ألعب بس ما أني اللي فجر، أخلي أبوي يفجر عشان هو الكبير.
0: أنت لازم تنتبه محمد، وحتى والدك لازم تنصحه تقول له ما يصير نلعب فيها. إنزين؟
1: إن شاء الله.
0: شاطر محمد. إنزين محمد، إيش بعد تنصح أصدقائنا الأطفال؟
1: أنصح نفسي وأصدقائي بزيارة الأهل والأحبة وعدم التكاسل عن أداء سلام العيد وترك الأجهزة اللوحية وعيش تفاصيل العيد الجميلة وتجنب الألعاب النارية التي قد تؤذينا وتسبب لنا إصابات خطيرة. كما أنصحهم أيضا بعدم الإكثار من الحلوى والاكتفاء بقطع يسيرة منها حفاظا على صحتنا.
0: أيوة صح، شاطر، نصائح جميلة ومفيدة لكم أصدقائي الأطفال، لازم تسمعوا كلام صديقنا محمد. إنزين محمد، حاب تهنئ من بهذه المناسبة؟
1: في التهنئة؟
0: أيوة.
1: معي عمي هزاع الخضوري.
0: إنزين تهنئة؟
1: أيوة.
0: يلا.
1: أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى أسرتي الفاضلة، جدي وجدتي وأمي وأبي وأعمامي وعماتي ومعلماتي، وأخص بالتهنئة عمي هزاع الخضوري، كما أبعتها للمقام السامي السلطان هيثم بن طارق وإلى الشعب العماني، وأسأل الله أن يجعل أيامكم مليئة بالسعادة والطمأنينة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وكل عام عمان وشعبها بألف خير.
0: وكل عام وانت يا محمد بألف خير. إذا شكرا شكرا لصديقنا محمد لوجوده معانا اليوم في الاستوديو، وعلى قصيدته الجميلة وعلى كلامه الجميل ونصائحه الرائعة. شكرا شكرا لك محمد بن خليفة الخضوري، كان معانا اليوم واستمتعنا معاك كثير. شكرا لك محمد.
1: عفوا.
0: إذا أصدقاء الأطفال، خلونا نكمل باقي المشوار بعد هذا الفاصل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحباء الأطفال مرة أخرى في برنامجنا وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ونشارككم هذه الفرحة والأيام السعيدة والجميلة بهذه المناسبة، ومستمرين معكم مع فقراتنا المختلفة، ونعود مرة أخرى لمسابقتنا الجميلة. وخلونا نتلقى مكالمة جديدة. مساء الخير، عيدكم مبارك، من معانا؟
1: رمضان السلامية.
0: أهلا أهلا، ممكن تعرفين عن اسمك الثلاثي؟
1: أنا مزين عبد الله أحمد ناصر سيف السلامية.
2: يا هلا فيك يا مزين.
0: كيف حالك يا مزين؟ كيف العيد معاكم؟
1: جميل، واجد جدا جميل.
0: شكلك واجد واجد حسين العيد جميل، مستمتع صح؟
1: صح.
0: أنت صف كم يا صديقتنا؟
1: أنا من الصف الرابع من مدرسة شمائل في ولاية بلبل.
0: جميل جميل يا صديقتنا. أمس كليتوا العرسية؟
1: هيوة، كلينا العرسية واجد كانت جميلة.
0: جميلة صح؟ هيوة. أيوة، ذا العيد كل الناس عرسيتهم جميلة ولذيذة. طيب يا صديقتنا، رحتي العيود أمس ولا ما كان في معكم عيود؟
1: كان في عندنا عيود ورحنا واشترينا.
0: اشتريتي؟
1: اشترينا أي كيلو ألعاب وحلويات.
0: حلويات حلويات
1: بس ما واجد.
0: ما واجد؟
1: ايه.
0: اوكي اوكي. طيب يا صديقتنا، اليوم ايش كليتوا؟
1: كلينا عرسية مع الترشة، وكلينا عيش، وكلينا لحم، وكلينا شوي.
0: ما شاء الله، بالعافية يا صديقتنا. ايش رايك نروح للسؤال؟
1: اوكي نروح.
0: جاهزة متحمسة؟
1: هي واجد.
0: اوكي، تعرفين انتي البطاقات؟ لازم تختاري بطاقة من البطاقات.
1: اوكي،
0: تعرفي البطاقات ولا اذكرش فيهن؟
1: ذكرني فيهن.
0: اوكي، نحن عندنا كم بطاقة؟ عندنا نحن 4 بطاقات، والبطاقات هي المندوس والعيود والمرنقوحة والعيدية. اختاري بطاقة، والبطاقة بيطلع لك فيها سؤال ولازم تجاوبي على السؤال. طيب
1: أختار بطاقة العيدية.
0: العيدية. السؤال يقول، ركزي زين.
1: أوكي.
0: هو سهل، ما واجد صعب.
1: أوكي.
0: طيب يلا، السؤال يقول، صح أم خطأ؟ الهبطة سوق تقليدي يقام قبل العيد بثلاثة أيام أو أكثر في مختلف محافظات السلطنة، تباع فيه الأضاحي والملابس والحلويات ومستلزمات العيد، صح ولا خطأ؟
1: صح.
0: صح، وإجابتك صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معانا في السحب، إن شاء الله تكوني فائزة. طيب؟
1: إن شاء الله.
0: عندك كلمة أخيرة تحب تضيفيها؟
1: هو أريد أضيف كلمة أخيرة لجميع مواطنين سلطنة عمان.
0: تفضلي. أكيد.
2: إيش تقولي لهم؟
1: بقول لهم كلمة، هذه الكلمة أتمنى أن جميع سلطنة عمان، جميع محافظيها تسمعها. إنه فرحة العيد لا تحتاج إلى صوت انفجار أو خطر يهدد سلامة أبنائنا. الفرحة الحقيقية تكون في اللقاء والابتسامة والأنشطة الآمنة. نأمل من أولياء الأمور تشديد الرقابة وتوجيه أبنائهم نحو بدائل آمنة وممتعة، لنحاسب جميعا على عيدنا سعيدين وبلا إصابات. أن لا يستخدموا الألعاب النارية، المفرقعات والألعاب النارية، لكي لا يتضرروا أو تصيبهم حروق وإلى آخره.
0: أكيد أكيد يا أصدقاء الأطفال، وأصلا الألعاب النارية هي شيء مخالف للقانون يعني.
1: نعم
0: طبعا طبعا أكيد. شكرا يا صديقتنا، إن شاء الله تكوني فائزة معانا.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يلا شكرا، مع السلامة.
1: عفوا، مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: نروح للاتصال اللي بعده، نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: من معانا؟
3: نجد بنت عيد محمود الفاسي.
2: ممكن تعلي صوتك؟
3: مجد بن جريد بن حمود الفارسي.
2: أهلا يا مجد، أخبارك؟
3: الحمد لله.
2: كيف العيد معك؟
3: حلو.
2: حلو جداً. العيد؟
3: حلو جدا
2: الحمد لله. رحت العيود أمس أو اليوم؟
3: لا.
4: ليش ما رحتي؟
3: بكرة.
0: أيوة ليش ما رحت يا صديقنا مجد؟
4: بتروح بكرة؟
3: أيوة.
4: بتخلص العيدية كامل أو لا؟ بتخلصها كامل؟
3: لا.
4: أيوة لازم تحتفظ بعض العيدية. زين صديقنا مجد؟ مجد خبرني بعد إيش سويت اليوم في العيد؟ ها مجد؟ زرت أهلكم وأقاربكم؟
3: أيوة.
4: شاطر يا مجد. إنزين بعد مجد خبرني جاهز حال الاختبارات؟
3: لا.
4: الاختبارات قريبة صح؟
3: لا صف أول.
4: صف أول. خلاص عيل بتخلص أنت صح صح صديقنا مجد؟
0: هو مخلص أتوقع صح مخلص صديقنا؟
3: صح مخلص.
4: ما شاء الله عيل انت مرتاح صديقنا مجد. نروح للسؤال. بعطيك سؤال سهل. انزين صديقي مجد.
3: انزين
5: بس اول شيء انت لازم تختار بطاقة من اربع البطاقات اللي عندنا. ايش تختار؟ المندوس او العيود او المرنقوحة او العيدية؟
3: العيدية.
5: تمام. السؤال يقول ركز معي. تمام
3: تمام.
5: جاهز للسؤال؟
3: جاهز.
5: السؤال يقول لك اذكر بعض الفنون العمانية التي تشتهر بها السلطنة. يلا اعطيني واحد من الفنون العمانية اللي تشتهر فيها بلادنا عمان.
3: العازي.
5: العازي؟
3: نعم.
5: إجابتك صحيحة يا صديقنا مجد وإن شاء الله تكون فايز معانا في السحب. طبعا من الفنون العمانية اللي تشتهر بها بلادنا الغالية عمان هي الرزحة والعازي وفن البرعة وغيرها من الفنون العمانية الأصيلة اللي تقام في الأعياد والمناسبات. حاب تقول شيء ثاني؟
3: نعم.
5: يلا تفضل نسمعك.
3: العيد هو مناسبة دينية يحتفل فيها المسلمون كل عام نذبح فيها الأبقار والأغنام.
5: أيوة صح العيد مناسبة دينية. ما شاء الله عليك شاطر صديقنا. طبعا شكرا لك أنك شاركت معنا وكل عام وأنت بخير.
4: شكرا لصديقنا مجد. أصدقاء الأطفال خلونا نروح لفاصل وراجعي لكم.

0: أهلا وسهلا فيكم أحبانا الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم بهجة العيد. واليوم هو ثاني أيام عيد الأضحى السعيد والأجواء جميلة بالتأكيد، والفرحة تعم الجميع من كبار وصغار، لكن فرحة الأطفال بالعيد مختلفة طبعا من خلال الملابس الجديدة وأجواء العيد ولمة الأهل والأقارب وغيرها من مظاهر العيد الجميلة هنا في سلطنتنا الغالية عمان. ونسأل الله دائما أن تدوم هذه الأفراح والمسرات على بلادنا الحبيبة عمان، يحفظ والدنا وسلطاننا هيثم بن طارق المعظم وهو في أتم الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. والحين يا ريان ويا أصدقائي معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي من ولاية نزوة صديقتنا الجميلة روح بنت زهران الزكواني. مساء الخير روح، كيف الحال؟ السلام عليكم يا صديقتنا روح. روح؟
2: نعم.
1: تسمعيني؟
2: نعم.
1: كيفك؟
2: الحمد لله.
1: كل عام وانتي بخير؟
2: وانتي بصحة وسلامة.
1: كيف العيد معاك؟
2: حلو، جميل، الحمد لله.
1: الحمد لله. خبرينا يا روح، كيف أجواء العيد هناك معاكم في ولاية نزوة؟ خبرينا عن أجواء العيد في ولايتك.
2: الحمد لله حلو وجميل.
1: الحمد لله. جميل العيد معاكم؟
2: فعاليات.
1: أيوة. كيف كان أمس معاكم أول أيام العيد؟ رحت العيد؟
2: تجمعنا مع الأهل.
1: أيوة.
2: وأصدقائنا.
0: وإيش كانت هذه الفعاليات صديقتي؟
2: فعاليات حلوة.
0: يا سلام، وممكن تخبرينا عنها أكثر؟
2: عيود.
0: يا سلام، رحت العيود؟
2: نعم.
0: وجمعت عيدية مبلغ جميل ولا شوية؟
2: الحمد لله كبير.
0: يا سلام، لا تخلصي من صديقتنا؟
2: 20 ريال.
0: ما شاء الله، لا تخلصي كامل في العيود؟
2: ما خلصه.
0: شاطرة صديقتي روح. انزين بعد صديقتنا روح، ايش تقولي حال اصدقائنا الاطفال اللي لعبوا بكامل العيدية؟
2: جمع فلوسهم.
0: ايوه، ما يلعبوا فيها كامل صح؟
2: اشتريوا شيء مفيد.
1: ايوه صح.
0: أيوة صح صديقتي، وبعد يخلوا مبلغ حالهم صح عشان يمكن يحتاجوا في الأيام القادمة.
2: ساعد الناس.
0: أيوة شطورة يا روح. إنزين عندك قصيدة؟
2: نعم.
0: نسمعها منك.
2: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، أو قسما برب زاريات سنفتدي أرضا ومن كالشامخات عمان، الله أكبر والرواسي شرعة والبحر يخضع والجلال عمان، عهدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان.
0: صح لسانك، صح لسانك يا صديقتي روح، ما شاء الله عليك، عندك إلقاء جميل ورائع. شكرا لك روح. روح بعد عندك نصيحة لأصدقائنا الأطفال؟
2: نعم.
0: إيش تقولي لهم؟
2: يساعدوا أمهم وأبوهم في حفظ القرآن
3: إن شاء الله. أكيد يا صديقتنا.
0: جميل يا صديقتي روح، ما شاء الله عليك. روح عندك بعد شيء ثاني أو خلاص؟
2: عندي.
0: إيش تقولي؟
2: أهني أمي وأبي وأخوتي وعائلتي.
0: شكرا.
2: ومع عهد سيدة الجليلة وبابا هيثم وخالتي اسمها وحب ماما عهد واجد واجد واجد.
0: يا سلام عليك. ما شاء الله عليك يا صديقتي روح، ونحن نهنئك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى أنك تستمتعي بباقي الأيام اللي فين. زين صديقتي روح
2: إن شاء الله.
0: إذن شكرا شكرا لك صديقتنا روح بنت زهران الزكواني على هذه الكلمات الجميلة، وما شاء الله شكراً عليك. أيوة
2: شكرا وبارك الله فيكم.
0: وبارك الله فيك يا صديقتي روح، شكرا لك، وانت شطورة ومتميزة، نتمنى لك التوفيق. شكرا على مشاركتك معنا، وكل عام وانت بخير مرة ثانية. شكرا لك صديقتي روح. وأصدقائي خلونا نكمل باقي الفقرات من بعد هذا الفاصل.

0: إذن معانا الحين أصدقاء العباقرة في الاستوديو، صديقنا سعيد بن ماجد الرواحي اللي شاركنا مواهبه واهتماماته، ونشوف أيضا كيف احتفل بالعيد وكم العيدية اللي جمعها وإيش راح يعمل بمبلغ العيدية. خلونا نرحب بصديقنا سعيد. أخبارك سعيد؟
1: زين طيب.
0: كل عام وانت بخير
1: وانت بصحة وسلامة.
0: كيف العيد معاك؟
1: كله حلو.
0: مستانس انت؟
1: مستانس.
0: انزين ايش سويت في العيد؟
1: اول شيء اقوم من نومي اتسبح، وبعدين افرش اسناني والبس الثوب يعني اطيب.
0: ايوه.
1: وبعدين اروح اصلي صلاة العيد، ويوم اخلص مصلي صلاة العيد يوم ارجع البيت اكل عشية، وانتظر الضيوف يجيوا. يوم يجيوا اسلم عليهم واتقابل.

0: انت تروح
1: والباقي
0: كافي؟
1: ايوه
0: وش تشرب من الكافي؟ قهوة.
1: قهوة ايوه.
0: ما شاء الله
1: ما
0: عليك يا
1: وش اسمها.
0: ما تذكر اسمها.
1: ما بو ماكو.
0: زين صديقة سعيد خبرني رحت تسلم قلت لي على أهل والأقارب صح؟
1: ايوه.
0: انزين جميل وإيش مجهز لنا اليوم؟
1: مجهز لكم نصائح وكلمة وتهنئة.
0: زين اسمع منك الكلمة.
1: يلا
0: إيش تقول الكلمة؟
1: تو بقولها.
0: يلا نسمع صديقنا سعيد إيش مجهز كلمة عن العيد.
1: وطني عمان هو الأمان والفخر والجمال، فيه نكبر على المحبة والوفاء، وتظل رايته عالية في قلوبنا دائما، نحافظ على وطننا بالعلم والأخلاق والعمل، لأن وطننا ليس مكانا نعيش فيه فقط، بل حبا يسكن أرواحنا. وشكرا.
0: شكرا شكرا لك صديق سعيد ما شاء الله عليك. زين سعيد الحين خبرني ايش بعد قلت لي مجهز نصائح صح عن حال اصدقائنا الاطفال.
1: ايوه.
0: ايش تقولهم؟
1: اقول لهم انه ما يتقربوا من نار يوم الاشخاص الكبار يذبحوا وما يعني يمسكوا الاشياء الحاده.
0: أيوه.
1: مثل السكين وما يتقربوا من التنور هو مولع نار عشان ما يطيحوا فيه والله يرحمه.
0: إنزين صديقي سعيد أريد أسألك سؤال، وش رأيك بأصدقائنا الأطفال اللي يلعبوا بالمفرقعات والألعاب النارية؟
1: صراحة
0: هذا شيء مضر صح؟
1: صح مضر ويسبب تحرق. ونسيت أقول ليش هذا.
0: إيش تقول لي؟
1: أهم نصيحة.
0: إيش أهم نصيحة؟
1: أهم نصيحة هي إنه ما يخجلوا من الضيوف ولا يستحوا.
0: أيوة.
1: ويروحوا يسلموا عليهم يجلسوا يسولفوا معهم. وهذه هي نصيحة إنه ما يخجلوا من الضيوف ولا.
0: جميل يعني ما يخلوا يعني يستحيوا.
1: أيوة ما يستحيوا.
0: أهم شيء هذا صح كلامك سعيد. زين سعيد إيش بعد عندك تهنئة لمن؟
1: يلا نسمع التهنئة.
0: يلا نسمع التهنئة من صديقنا سعيد إيش مجهز لنا تهنئة.
1: أقولها تو؟
0: أيوة يلا.
1: بكل فخر واعتزاز ونهني حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعبه والشعب العماني الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام والوطن والقائد والشعب بألف خير. وأهني أهلي جميعا وجدي سعيد كما أهني مديرة المدرسة أستاذة سامية وجميع المعلمين.
0: ونحن نهنئك بهذه المناسبة صديقنا سعيد ونحن استمتعنا معك جدا ما شاء الله عليك متحدث وعندك موهبة جميلة. استمتعنا معك سعيد. أنت استمتعت معنا؟
1: طبعا طبعا أكيد
0: أكيد
1: أكيد.
0: إنزين وبعد عندك شيء ثاني وخلاص؟
1: خلاص
0: خلاص. سعيد طبعا اليوم جاينا بالزي العماني، وش لابس خبر اصدقائنا الاطفال؟
1: لابس مصر ودهداشة جديدة، دهداشة عمانية جديدة.
0: ولا تنسى العصا بعد صح؟
1: ايوه عقفة خيزرانة.
0: ما شاء الله عليك يا صديقي سعيد شكرا شكرا لك استمتعنا معك جدا، نتمنى لك التوفيق في حياتك القادمة بإذن الله. شكرا سعيد مع السلامة.
1: يا مع السلامة.
0: الحين أصدقائي الأطفال خلونا نروح لفاصل قصير وراجعي لكم.

0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي من جديد، وخلونا نستقبل اتصالاتكم الجميلة. ومعانا صديقتنا مريم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كل عام وانت بخير مريم.
1: وانت من اهل وانت بخير.
0: شكرا لك يا مريم. من زين مريم، تعطيني اسمك الثلاثي.
1: اسمي مريم بنت معتصم الفرقانية، انا من نزوة.
0: يا هلا فيك يا مريم، كيف العيد معاكم في نزوة؟
1: واجد حلو.
0: ايش سويتي اول يوم؟
1: اول شيء كلينا العرسية. العرسية
0: كانت لذيذة؟
1: كانت لذيذة.
0: اهم شيء. وايش بعد؟
1: وكلينا في الغداء التقلية.
0: يا سلام. وزرتوا الأهل مريم؟
1: زرنا الأهل والأقارب.
0: شطورة مريم. وبعد كيف العيدية؟ جمعتي عيدية؟
1: أيوة.
0: واجد ولا شوية؟
1: واجد.
0: أهم شيء لا تلعبي فيها كامل. زين مريم؟
1: أوكي.
0: إيش تقولي حال أصدقائنا الأطفال اللي يلعبوا بكامل العيدية؟
1: لا تلعبوا بالعيدية، يجب عليكم أن تستخدموها في
0: أشياء مهمة، صح؟
1: بطريقة مهمة.
0: أيوة طريقة صحيحة. شكرا لك مريم. زين مريم، نروح للسؤال. ها مريم، نروح للسؤال.
1: هي.
0: أي بطاقة تختاري؟ تعرف البطاقات؟ البطاقة اللي عشان دخلنا للسؤال، تعرف البطاقات أو أذكرك فيهم؟
1: ذكرينا فيهم.
0: البطاقات هن يا صديقتي المندوس والعيود والمرنجوحة والعيدية. عندش أربع بطاقات، أي واحد تريدي؟ المندوس أم وين تريد؟
1: العيدية.
0: وسؤالك يقول بطاقة العيدية صح أم خطأ؟ يجب علينا أن نحافظ على نظافة المكان عند الذهاب إلى الحدائق العامة في العيد.
1: صح.
0: شطورة يا صديقتي مريم. ليش صح؟ خبريني.
1: لأنه لازم نحافظ على البيئة اللي احنا نروح عليها.
0: أيوة شطورة. والنظافة من الإيمان، والنظافة كذلك سلوك حضاري، صح صديقتي؟
1: صح.
0: شطورة يا مريم. حابة تضيفي شيء آخر؟
1: أريد أولاً أحب أن أولاً أحب أن أهني مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني الكريم بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. العيد مناسبة جميلة تدخل الفرح والسرور في قلوب الجميع. في العيد نلبس الملابس العمانية الجميلة ونزور الأهل والأقارب ونسلم على الكبار ونفرح مع الأطفال ونتبادل التهاني والدعوات الطيبة. وكذلك من أهم أن نحافظ على السمت العماني الأصيل، هو الأخلاق الطيبة والاحترام والتواضع واللبس المحتشم والكلام الحسن واحترام الكبير ورحمة الصغير. ومن أجمل ما يميز العيد في عمان هو الترابط بين الناس والكرم والاحترام والمحافظة على العادات الجميلة التي تعلمنا من أهلها. وأحب أن أنصح رسالة للأطفال، نفرح بالعيد ولكن بطريقة آمنة. يجب أن نبتعد عن المفرقعات لأنها قد تسبب الأخطار والأذى لنا ولغيرنا. الفرح الحقيقي يكون ابتسامة أو لعب آمن وزيارة الأهل ومشاركة الآخرين الفرحة. وفي الختام أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها فرحا وأن يحفظ عمان أهلها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.
0: وكل عام وأنت بألف خير يا صديقتي مريم، ما شاء الله عليك، كلامك جميل ونصائحك رائعة. شكرا شكرا لك مريم.
1: عفوا.
0: شكرا لصديقتنا مريم. أصدقاء نروح لفاصل ولنا عودة.

0: وصلنا معاكم أحبائي العباقرة الأطفال لختام برنامجنا، ونتمنى أنكم استمتعتوا بالوقت الجميل اللي قضيتوه معانا واستفدتوا من معلوماتنا اللي قدمناها لكم. والحين خلونا نتعرف على الفائزين في حلقة اليوم.
1: إذن نشوف الفائزين في حلقة اليوم. أول شيء نشكر اللي كانوا معانا موجودين في الاستوديو، أصدقائنا سعيد بن ماجد الرواحي وروح بنت زهران الزكواني، كانت معانا من ولاية نزوة، اتصلنا منها من خلال الهاتف، وفرح بنت أحمد بن محمد الهنائي ومحمد بن خليفة الخضوري. ألف ألف مبروك لكم أصدقائي. كذلك نشكر الفائزين معانا المواهب، بنقول ألف ألف مبروك لمزاين بنت عبد الله بن أحمد السلامية،
2: ألف مبروك،
1: ومريم بنت المعتصم بن حمد الفرقانية، ألف ألف مبروك، وكذلك صديقنا صهيب بن خالد بن حمود الراشدي، ألف ألف مبروك، وعبد الله بن حمد بن سعيد الصبحي، ألف ألف مبروك لكم أصدقاء الأطفال. غدا يتجدد الموعد معكم وبكم يا أصدقائي، ونقولكم حافظوا على أنفسكم وابتعدوا عن المفرقعات، وما تشتروا المفرقعات لأنها فعلا خطيرة وأضرارها جسيمة كبيرة. ننصحكم دائما بالاعتدال في الأكل والحرص على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.
2: شكرا لكم أصدقائي الأطفال الرائعين على استماعكم لنا ومتابعتكم لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم بهجة العيد. نلقاكم غدا في نفس الموعد مع زملاء آخرين، وهذه أجمل تهاني القلبية لكم من أسرة البرنامج. كان معكم في الإعداد الأستاذ يوسف بن سيف الدغيشي، وكنا معكم في التقديم أنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
1: وأنا ريان بنت بدر النعماني،
0: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
2: وهذه أجمل وأحلى تحية تبعثها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية، وكل عام وأنتم بخير.
1: شكرا لكم أصدقائي، ومع السلامة.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلمتني باحترام، اعطيتك نصيحه عاقل.
5: قام ينادي عليها، زين زكي زين زكي انا ابوش هوب طيلي.
6: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
7: حكاية دوري أيتها الرحى من التراث العالمي، نستمع إليها بصوت بثينة بنت عبد الله الفوري.
8: دوري يا رحى دوري، دوري يا رحى دوري، دوري يا رحى دوري. هذه الكلمتين أريدكم تسمعوها زين وترددوها معاي للحكاية الجديدة. أنتوا جاهزين؟ كان يا ما كان، يا سامعين الحكي والكلام، جايتنكم اليوم بحكاية عن إخوان. هذير الإخوان يشتغلوا في حقل أبوهم ومخلفين حالهم. الأخ الكبير كسول كسول، والأصغر يكد من الخاطر. الكبير فوق إنه كسول كان بخيل ومتكل على أخوه في الزراعة وبكل شيء. الصغير عكسه طبعا، كان نشيط ويقوم قبل أن تطلع الشمس. المهم قرر إنه ياخذ نصيبه من الحقل ويتزوج، وانتقل الكوخ صغير. زوجته كانت تساعده في الشغل، وطبعا بما إنهم انتقلوا لأرض ثانية لازم يستصلحوا أرض قاحلة ويخلوها أرض زراعية جديدة. ولما تأخر هو وزوجته في زراعة الأرض صار ما عندهم محصول يأكلوا منه، واستوت ظروفهم صعبة. قامت واقترحت عليه زوجته يقترض من عند من؟ يقترض من عند أخوه. وقالها أنا ما قالي طلبت منه، بس أخبرش دام أول مرة يعني بيقرضني. والله وراح عند أخوه يستقرض من عنده عيش. قال له نعم نعم، تفكرني أنا مجنون عشان أقرضك بعد ما شليت نصيبك من المزرعة؟ طبعا رفض يعطيه مع أنه عارف بحالة أخوه الصعبة. رجع وهو حزين، وفجأة ظهر له رجال مسن. قال أشوف فيك حزن وهموم، أنت جوعان؟ قال له هيه، بس كيف عرفت؟ قال له اسمعني زين، أنا عندي هذه الكيكة، إذا باغة تحصل على كل شيء تريده بس شلها بيدينك وروح هذيك الدرب، بتحصل حفرة ادخل منها وبتوصلك مكان. هذا المكان بتحصل ويش؟ بتحصل فيه أقزام. لما دخل قامت الأقزام ترمي فوق ذهب وفلوس وألماس. هو كان قايل له لما تدخل أعطيهم الكيكة وانت خبرهم وش باغي، لكن لا تبادل إلا بالرحى. فلما جلسوا يرموا فوق الذهب والفلوس والألماس قال لهم لا تحاولوا تغروني، أنا ما باغي ذهب وفلوس، أنا بس باغي الرحى. وقابوا للرحى وشلوا الذهب والفلوس والألماس وراحوا. لكن لو انتوا كنتوا مكانه وش بتسووا؟ بتشل الذهب والفلوس ولا بتشل الرحى؟ لما شل الرحى وهو طالع ظهر له مرة ثانية الرجال المسن، وإيش قال له؟ اطلب كل شيء تريده وهذه الرحى بتحقق لك طلباتك، لكن انت بس وش تسوي؟ حرك العصا لليمين ولما تكتفي منها لا تنسى تدورها على اليسار. انت بس ايش تقول لها؟ وقفي يا رحى وقفي، وقفي يا رحى وقفي. ولما تبغى زيادة وايش تقول لها؟ دوري يا رحى دوري،
4: دوري يا رحى دوري. ورقح الرجال الكوخة وزوجته تنتظره ومتوشل عليه. قالت له تو انته ما كنت ساير عند أخوك حموك ذاك تحقرت وعطاك عيش ولا ما عطاك؟ قال لا لا لا لا لا لا ما له داعي، انتي بس شوفي مو قايبلش. ومسك الرحى وراها إياها وقال دوري يا رحى دوري، دوري يا رحى دوري، يلا قيبي لعيش، يلا قيبي لعيش. وطلعت له الرحى عيش. وبعدين قال يلا الحين نحن باغين سمك، سمك سمك سمك، يلا يا رحى دوري قيبي لسمك قيبي. وش سوت؟ طلعت له سمك من كل الأنواع. قال لزوجته ويش رايش نطلب منها خيل؟ طبعا زوجته مسكينة ما واحد ترد عليه، ما واحد تقول له لا. قال يلا يا رحى دوري، يلا يا رحى دوري، جيبي لنا خيل جيبي. طلع الخيل الأول وطلع الخيل الثاني وطلع الخيل الثالث والرابع إلين تكسر الكوخ. ومسكينة زوجته قالت تو مو سوي انكسر الكوخ، تو ما عندنا بيت. وتم تتكرر كلمة بيت بيت بيت بيت، ونحن ما عندنا بيت. وش اللي صار؟ بعد ما كررت الزوجة كلمة بيت طلع لهم بيت ما بيت، أحلى بيت في القرية كلها. وصار هذا المزارع البسيط بغمضة عين من أغنى الناس في المنطقة، وعزم أهل المنطقة لحفل عشاء لا صار ولا استوى. أخوه الكبير الطماع كان معزوم طبعا، لكنه يوم جاي ما كان سعيد أبدا، ما كان سعيد ولا فرحان لأخوه. كان جالس يقول بداخله تموذ الحالة، أنا ما يصير أجلس كذاك وما عارف إيش سر الثروة اللي جاته كذا بعيد الشر، صار غني لا وبعد صار أغنى عني. ولما الناس كانوا يحتفلوا دخل الأخ الأصغر لغرفته بهدوء وشوية شوية. وش كان يريد يسوي؟ كان يريد يخلي الرحى تطلع له هدايا تذكارية يوزعها حال كل المدعوين. وإيش قال لها؟ يلا يا رحى دوري، يلا يا رحى دوري، أعطيني حلوة أنا أريد حلوة، أعطيني حلوة، يلا يلا يا رحى دوري، يلا يا رحى دوري. وكل ست الرحى تطلع له أنواع وأشكال من الحلوة. هذاك الوقت كان أخوه الكبير جالس مو يسوي، جالس يتلصص على أخوه عشان يكشف سر الرحى. ودخل بعد ما طلع أخوه وسرقها بدون ما حد ينتبه عليه. كان جالس يكلم عمره ويقول الواحد نوبه لازم يكون ذكي ولا بيخسر كل شيء. أنا ذكي وبروح بعيد بعيد وبعيش أحلى عيشة. وراح لمكان بعيد بعيد، صبح عليها الصبح وهو بوسط البحر. طبعا كان رايح بالقارب، وقف شوية يأكل من الحلوة اللي مطلعتنها الرحى. ومن كثر ما أكل الحلوة حس إنه يريد يأكل شيء مالح شوية. راح ومسك الرحى وقال لها دوري يا رحى دوري، دوري يا رحى دوري، جيبي لي ملح، جيبي لي ملح. حركها على اليمين وطلعت له ملح، وتم يكرر ملح وملح وملح وملح. وما قصرت الرحى، طلعت له ملح بدون عن تتوقف. تم يقولها اتوقفي اتوقفي، يلا يا رحى توقفي، لكن الرحى ما سمعت له لأن بالأساس ما كان يعرف كيف يخليها تتوقف. أصلاً علشان يخليها تتوقف لازم يدورها على اليسار ويقولها وقفي يا رحى وقفي، وقفي يا رحى وقفي. ويا سامعين الحكاية، بسبب طمعه الأعمى وجهله غاص القارب وغرق بأعماق البحر. نتيجة إيش؟ نتيجة غضب أخوه وطمعه وسرقته وأنانيته، وما كان يبغى الخير لأخوه. وكذا يا أصدقائي خلصت الحكاية، ونقولكم حافظكم الرحمن في كل زمان ومكان.
7: كانت هذه حكاية دوري أيتها الرحى من التراث العالمي، استمعنا إليها بصوت بثينة بنت عبد الله الفوري.
3: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بن سالم الحنشي. احكي لنا حكاية، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم إليكم شرطة عمان السلطانية بأصدق التهاني والتبريكات، سائلين الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
1: وحرصا منا على سلامتكم خلال هذه المناسبة السعيدة. نضع بين أيديكم جملة من الإرشادات لضمان عيد آمن ومطمئن.
0: تشهد الطرق حركة مرورية نشطة خلال العيد، لذلك نؤكد على أهمية التقيد بالسياقة المتزنة والالتزام بالسرعات المحددة وربط حزام الأمان والانتباه أثناء السياقة، لا سيما قرب المناطق السكنية، كما ينصح بتجنب الانشغال بالهاتف النقال أثناء السياقة حفاظاً على أرواحكم وأرواح الآخرين.
1: وفي ظل تزايد المعاملات الرقمية، يوصى بالتحقق من مصدر أي رسالة أو عرض قبل التفاعل معه، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثقة لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال.
0: فرحة الأطفال بالعيد مسؤولية مشتركة، فلنجعل العيد آمناً لهم بمراقبتهم ومتابعتهم أثناء تنقلهم في الأحياء السكنية وتوعيتهم بأساليب التنقل الآمن.
1: وتأكيداً على أن بهجة العيد تكتمل بالأمان، فإن استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات والألعاب النارية في الاحتفالات يشكل خطراً جسيماً على الأرواح والممتلكات، فلنحرص جميعاً على الاحتفال بأسلوب آمن ومسؤول ليكون عيداً سعيداً مكللاً بالأمن والأمان.
0: مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان السكينة والانضباط وحسن التهيئة للمراحل القادمة. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، بعد ذروة المشاعر في يوم عرفة ينتقل الحاج إلى مزدلفة، فيدخل في ليلة هادئة تحمل معاني الراحة والسكينة وإعادة التهيئة. فمزدلفة ليست مجرد مكان للمبيت، بل هي محطة تستعيد فيها الروح هدوءها، ويستعيد فيها الإنسان اتزانه بعد يوم عظيم من الدعاء والمناجاة. هناك يبيت الحاج على بساط الأرض تحت سماء الله المفتوحة، وكأنه يعود إلى أصل البساطة والفطرة، فيضع الإنسان أثقاله ويرتب أفكاره ويتهيأ لمرحلة جديدة من المناسك والحياة. رسائل المناسك. أيها الحاج، في مزدلفة تظهر قيمة الاستعداد والتخطيط وحسن التهيئة، فالحاج يجمع الحصيات بعناية ويهيئ نفسه لأعمال يوم النحر، وكأن المناسك تعلم الإنسان أن النجاح في أي مهمة لا يقوم على الارتجال والفوضى، بل على الإعداد الدقيق والترتيب المحكم. فكل حصاة تلتقط بهدوء تذكر الإنسان بأن التفاصيل الصغيرة قد تكون جزءا من نجاح الطريق كله. وهنا تتجلى رسالة المزدلفة في التوازن بين الروحية والتنظيم، وبين السكينة وحسن الاستعداد. رسائل المناسك. أيها المستمع العزيز، في مزدلفة يتعلم الإنسان أن الراحة ليست توقفا عن المسير، بل هي جزء من حسن إدارة الطريق. فالنفس تحتاج إلى الهدوء كما يحتاج الجسد إلى الراحة، والفكر يحتاج إلى السكينة ليحسن الإنسان قراراته وخطواته. ومن مزدلفة نتعلم أيضا أن الجماعة تحتاج إلى احترام المكان المشترك وإلى مراعاة راحة الآخرين، فالسكينة الشاملة لا تتحقق بالأنانية أو الفوضى، فكلما حافظ الإنسان على هدوئه وأحسن تعامله كان أقرب إلى روح هذه المناسك العظيمة. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، إن مزدلفة ليست ليلة مبيت فقط، بل هي ليلة إعادة التهيئة واستعادة السكينة وإعادة ضبط البوصلة نحو الله. فاحرص على أن تكون لك في حياتك لحظات هدوء ترتب فيها أولوياتك وتجدد فيها نيتك وتهيئ فيها نفسك لما هو أفضل وأقوم. فما أجمل أن يخرج الإنسان من مزدلفة وقد استعاد سكينته وأعاد ترتيب قلبه وأصبح أكثر وعيا واتزانا. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله.
1: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ هجوم ضد مواقع في مدينة بندر عباس الإيرانية، وطهران تندد بالهجوم. نتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المساعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.
3: يا ابن غباش ويا باي يا ابن غباش ويا باي.

0: الخاب رمت واجد هات الخاب رمت
1: واجد هات الخاب رمت واجد هات الخاب
0: برعن واجد عد ما اسمه دل غابا لو عد ما اسمه دل غابا
1: لا عد ما اسمه دل غابا
2: أي إبراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير تسمعني؟
3: اسمعك نعم
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك
2: هات علومك اول
3: ما شي علوم
2: ما شي اخبار ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم
2: ما شيء
3: يا اخبار
2: علوم الخير
3: انتم اليوم يا انت تجيبوا شيء قدمان
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم
3: هذا قدمان
2: ندور القديم
3: احنا نسيوه
2: ها؟
3: نسيوه
2: نبى نذكرهم الحين فيه اقول لك علي لا تنسى ترى في أجيال الحين تدور تبحث عن الأشياء هذه أجيال هي شباب صغار هنا طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا
3: ولا الشباب يعرفوا التلفزيون ولا شيء ما يعرفوا رقيق
2: لا إذا علمناهم حن هم بيعرفوا لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون ما بيعرفون
3: لا لا قضان ما يعرفوا
2: بنعلمهم التراث
3: أول يشيلوا للواد
2: وهي إن شاء الله الأجيال راح يتعلموا ويأخذوا من تراثك يأخذوا منكم أنتوا
3: لا لا صد
2: ها صد يتعلمون منكم مثل ما أنتوا تعلمتوا من أهلكم
3: هم بعد يتعلموا طلعنا في الدهر في القيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا هبت ريح نوب ولادنا هبت ريح بس يبقى حد يمشي قدامهم من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج

0: زيدنا شيء حافظ انت من كلام مزيفينا
1: شو هي عاد الحمل من
0: سويت من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
1: بتتبع
0: زين ايش بتقولني عد لنا والعد عد
1: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل الرميات
0: خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق الجبل
1: يطرالي صيد الهمل موصوف
0: صيد الهمل
1: موصوف صيد الهمل
0: الهمل الهمل لا
1: الهمل
0: ظبي
1: ظبي وهن رميات يبض بيه
0: همل همل
1: صيد الهمل موصوف
0: كلمة الهمل يعني واجد
1: ظبي
0: ظبي كلمة الهمل ظبي
1: ظبي
0: سميته
1: أبو الهمل مهمل
0: أبو مهمل
1: لا
0: هني بس كلام هذا يعني إن هاي الهمل اسمه ظبي
1: ظبي
0: شرقي
1: شرقي جبل إيطالي صيد الهمل موصوف
0: موصوف
1: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
0: على راحته
1: على راحته
0: ما ذيره
1: ختالي
0: ختالي
1: يمشي
0: ختالي اللي هو يعني بيصيده
1: بيصيده
0: ما ضير
1: لا لا ما يذير شيء
0: انزين
1: يمشي بمهال وروف
0: روف
1: يمشي بمهال وروف وعنه كعامة الحاسد وعين العدول تشوف
0: وعنه كعامة الحاسد
1: الحاسد
0: وعين
1: العدول تشوف
0: لتشوف انزين هاي شله
1: اي شله
0: بعد شغيري
1: ما شغيري هذا من ناسين ايش من
0: اول لا اقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
1: وصيد الهمل يطرالي لصيد الهمل يطرالي

كندوس عيني بن عالا كندوس عيني بن عالا كندوس عيني

0: سعيد الله ينعم عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شير حلو متفخر.
0: شير حلو متفخر.
1: ما ينسقي بكفوف.
0: ما ينسقي بتفوف.
1: بكفوف.
0: بكفوف. وادي مفضلت عليه وادي.
1: وادي.
0: إنزين.
1: أبغى شياري ين.
0: ها؟
1: أبغى شياري ين. والزعفران يدوب.
0: أبغى له شياري ين.
1: والزعفران يدوب.
0: والزعفران يدوب. شيرا.
1: حلو متفخر. ما ينسقي بكفوف. شير حلو متفخر. ما ينسقي بكفوف. ولا شياري ين ومزعفران يدوب ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين
0: تشوف والحاسدين تشوف
1: ولا شياري ين ومزعفران يدوب
0: ولا شيار ين
1: ومزعفران
0: يدوب

مظلومين وليك انا مظلومين وليك انا مظلومين وهديت تمر علي وهديت تمر علي وليك تمر علي وليك تمر علي الحين وبطا واعب الحين وبطا واعب الحين ولوان يا باني خاتم لوان يا باني خاتم لوان يا باني خاتم لوان يا

0: نشكرك يا سعيد،
1: الله
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينه. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. بين نفيس المعاني ونوادر الأقوال تكمن روح الكلمة وجوهرها. هنا ننتقي لكم ما يبعث في النفس معنى الحياة وتجلياتها. عطر الكلام.
1: قال الحسن بن علي الكاتب: لا تحقرن من الإحسان محقرة، أحسن فعاقبة الإحسان حسناه. نبدأ حلقة جديدة نقتبس لكم فيها أقوالاً من أجمل ما استنارت به العقول والأفهام وروته المخطوطات والأعلام، فأهلاً بكم مستمعينا في عطر الكلام. روي أن الحسن البصري باع بغلة له بأربعمائة درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك مئة. قال له: فأحسن يا أبا سعيد. فقال: قد وهبت لك مئة أخرى. فقبض من حقه مئتي درهم. فقيل له: يا أبا سعيد، هذا نصف الثمن. فقال: هكذا يكون الإحسان، وإلا فلا. وكتب عبد الرحمن السعدي في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم، مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه.

ومما كتبه محمد الغزالي عن الإحسان أن الإحسان ليس علما عاديا ولا عملا عاديا، إنما هو الشأو البعيد الذي تبلغ الأشياء فيه تمامها وتزهو فيه بجودتها ونقائها. والمسلم مخاطب بنشدان هذه المنزلة في كل ما يمس من عمل العادات والعبادات في ذوقه وفقهه سواء، إذ العادات بمجرد اقترانها بنية الخير تتحول إلى عبادات.

قال أبو العتاهية: لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم، ولا تعاملهم إلا بإنصاف، وارغب بنفسك عما لا صلاح له، وأوسع الناس من بر وإلطاف.

0: ذكر ابن القيم أن مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، وأن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. مما جاء في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري أن رجلاً قال لأحد الملوك: أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسطت القدرة بين يديه، فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. وختام ما نقتبسه لكم أبيات من شعر الدكتور صالح الفهدي يقول فيها: تعود على الإحسان يغنيك زاده، بما أنت أهل أن تكون مراده، مراتب يرقاها الذي بات كاسفا لحاجة مسكين تقض وساده.
1: عطر الكلام. مع تحيات إدريس البشري وجمال الشعيلي.

0: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزنا لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا يقول: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. يقول الله عز وجل: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. المساجد مكان العبادة، بيوت الله. المساجد مكان الصلاة والاعتكاف وتعليم القرآن والشريعة الإسلامية والتربية والتوجيه والإرشاد. ولأهمية المساجد، فقد كان أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد. والمساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاء إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. لذلك ينبغي أن نحسن العمل في المساجد فنعظمها ونحرص على نظافتها ونساهم في عمارتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو الموضع الذي تجلس فيه القطاه، وهي اليمامة، طائر، وتبيض فيه. وكما نحرص على عمارة المساجد في بنائها، لا بد أيضا أن نحرص على تعميرها بالأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومن صور الإحسان في المساجد الالتزام بأداب المساجد، بأن يواظب على المشي إليها محتسبا أجر الخطوات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا أعلم رجلا أبعد إلى المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، ذهابك من البيت إلى المسجد خطواتك محسوبة، ومن المسجد إلى البيت كذلك محسوبة، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك سيئة، أو إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط خطيئة. فالمواظبة على حضور صلاة الجماعة من علامات الإيمان، والذي يصلي في الجماعة يضاعف له الأجر. وقد أمر الله تعالى بأداء الصلاة مع الجماعة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض الناس يستثقل الذهاب إلى المسجد ويرى أن المسجد بعيد، كل ما كان المسجد بعيد كان الأجر أعظم، خطواتك أكثر. وجاء في الحديث في قصة الرجل الأعمى بن أم مكتوم الذي كان رضي الله عنه، الذي ليس له قائد ومنزله بعيد عن المسجد، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي ذلك دليل على أهمية المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد. ومن الآداب والإحسان إلى المساجد الذهاب إليها والإتيان إليها بالسكينة والوقار وعدم الإسراع عند سماع الإقامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، وامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واستحب التبكير إلى المساجد لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. لدرجة أن الاقتراع بالقرعة من اليوم يتقدم، هذا من الحرص ومن التعظيم لبيوت الله ولصلاة الجماعة ولشعائر الله.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين،
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان في المساجد التجمل عند الذهاب إلى المسجد. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك ومن أفضل لباس البياض. ومن الآداب أيضا استخدام السواك. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واستحب عند دخول المسجد أن يقول أدعي الواردة في ذلك. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حينما يدخل المسجد. وحينما يخرج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن آداب المساجد والإحسان فيها أداء ركعتين تحية المسجد عند الدخول، وهي سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمقصود أن لا يجلس حتى يصلي. ومن الإحسان الحرص على نظافة المساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في مساوي أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وكذلك عدم الأكل أو شرب ما له رائحة كريهة، ومنها الثوم والبصل والدخان وكل ما يكون مؤذي للمصلين، نجنبه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن صور الإحسان في المساجد الحرص على الصلاة إلى السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم ولو بسهم، والحذر من المرور بين يدي المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة أو شهر، شك الراوي. ومن صور الإحسان في المساجد عمارتها بحلق القرآن ومجالس العلم والذكر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن آداب المساجد والإحسان فيها تجنب رفع الصوت في المسجد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نرفع أصواتنا على بعضنا ونحن نقرأ القرآن، فكيف بغيره؟ ويستحب لمن يسمع النداء بالصلاة أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الإكثار من المسجد من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن بتدبر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ويجتنب في المساجد اللغو واللغط والخوض في أعراض الناس في المساجد وغيرها، لكن في المساجد آكد، لأن المساجد بيوت الله، بيوت العبادة. ويتجنب كذلك كثرة الحديث في أمور الدنيا مما يقسي القلب ويبعد عن الله. وينبغي تجنب البيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة، وكذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة. في حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فحينما نحسن في تعاملنا ونحسن علاقتنا مع الله ونحسن في بيوت الله عز وجل العمل الصالح، فبذلك الإحسان ننال الأجر العظيم والفوز برضا الرحمن. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمارة المساجد والإحسان فيها، وأن يهدينا سواء السبيل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: خلف كل نافذة في عمان حكاية فرح تنتظر العيد، وفي كل بيت قلوب تجتمع لترسم أجمل ذكريات العمر والسكينة التي تغمر منازلنا. إن فرحة العيد تسمو بوعيكم، فلا تجعلوا من المفرقعات وسيلة للتعبير عن البهجة، فهي خطر يتخفى في ألوان زاهية قد تسرق ضحكة طفل في لحظة غفلة وتترك خلفها حزناً لا يمحوه الندم. أما التعبير عن الفرح بإطلاق الأعيرة النارية فهو سلوك خطر يزرع القلق والذعر ويفسد هدوء أحيائنا الآمنة، ولا يليق بوعينا والتزامنا بالقوانين العامة. كما نذكر الإخوة السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعة المحددة داخل الأحياء السكنية، حفاظاً على سلامة أطفالنا الذين يملؤون الأحياء ببهجتهم، فسلامتهم هي الأمانة الغالية التي نحرص جميعاً على حفظها. شرطة عمان السلطانية تتمنى لكم إجازة عيد سعيد وتنقلاً آمناً وعيداً مليئاً بالطمأنينة والبهجة، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
1: في مساء تتعانق فيه البهجة مع الدعوات وتفوح من تفاصيله رائحة العيد، نطل عليكم أعزائنا المستمعين في هذه المناسبة، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الذي يحمل في معانيه المحبة وصلة الرحم.
0: نسعد بكم في مساحة فرح مع عيد تزهر فيه البيوت بالفرح وتمتلئ الطرقات بالتهاني، وطبعا تعود فيه القلوب إلى دفئها الجميل حيث تتشابه الأمنيات وتختلف التفاصيل، لكنها مع اختلافها نجدها دائما في رحابة وسعادة، لتبقى عنوان واحد يجمع ما بيننا في مثل هذه المناسبات السعيدة.
1: في برنامج من العادين نرافقكم بين القصائد واللقاءات والحكايات والمشاهد التي تنقل تفاصيل العيد المختلفة، فكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: أهلا بكم معنا من الآن وحتى العاشرة في رحلة فرح من العايدين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: أعزائنا، نحن معكم في برنامج من العايدين، فمساءكم عبير فرح وأصالة موروث.
0: من العايدين نقول دائما هناك مساء وطن يزهو بأفراحه ومناسباته، كيف لا، والعيد يعيدنا إلى جذور الماضي الجميل ويرسخ فينا قيم التآلف، الانتماء والبناء.

يحمينا العيد دائما إلى حيث دفء الذكريات وأهازيج الأجداد وفرحة اللقاء التي تتجدد في القلوب قبل الأمكنة.

0: طبعا دعوة فرح للجميع ودعوة العيد دائما تنقلنا في محطات عدة علياء بين العادات والتقاليد، الفنون والآداب، الحرف والصناعات والنسيج والتراث.
1: يبقى العيد دائما صفحة مضيئة تتوارثها الأجيال محبة واعتزازا، يعني في كل مكان بكل التفاصيل اللي ينقلها في كل الأماكن، في القرى، في الولايات، بكل التفاصيل الجميلة.
0: في ساعات وسويعات العيد الجميلة خاصة معنا في سلطنة عمان الغالية، يعني يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر لتطل هذه المناسبات المختلفة وتتجلى فيها كل معاني الألفة والوفاة، تتعالى فيها أصوات الفرح من الميادين، من الحارات، حيث عبق التراث الجميل، وحيث الحكاية التي تروي الأصالة، أصالة هذا الشعب واعتزازه بموروثه وأصالته.
1: الجميل انه في اشياء مهما تغيرت يعني يظل فيها نوع من الثبات، او الاشياء الثابته فيها ما تتغير وهي اللي تصنع فرحتها فعليا، مثل تكبيرات العيد، صلاه العيد، لمه الاهل، الاقارب، هي اللي تصنع هذه الفرحه.
0: بلا شك كل هذا يتجسد في هذه الشموليه التي اكيد ان غاب عنها بعض الاحبه والاعزاء نظل نفتقدها مدى العمر، لذلك شموليه العيد تظل من اجمل واصدق اللحظات في ذواتنا. امسيكم من جديد فرحا ونعيدكم مباركه، عيدكم مبارك وايامكم سعيده.

0: تهانينا مع العيد السعيد بطاقة معايدة يحملها الأثير من فريق العمل.
1: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي وعليا بنت أنور بيت سمير.
0: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: هندسة الاستديوهات خالد بن عبد الله بلحة.
0: بطاقة معايدة، كل عام وأنتم بخير، ومن العايدين الفائزين بإذن الله تعالى من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: مرحبا بالعيد ومرحبا بكم وبهذه الليالي المباركة، والترحال معكم إن شاء الله من الآن وحتى العاشرة من جديد عليها. مسائك عيد، كيف قضيتي هذا اليوم الجميل من أيام العيد السعيد؟
1: والله الحقيقة ولا المكملات؟
0: لا، العيد يظل سمة جميلة يكتلفها الصدق يعني.
1: والله كان يوم يعني حاولت أني أضبط فيه ما بين التنسيق للبرنامج وأيضا في نفس الوقت زيارة الأهل. يعني بدأت اليوم زيارات الأهل أكثر من يوم أمس تقريبا. الناس أمس كانوا مشغولين أكثر مع موضوع الأضاحي، اليوم شوية الجدول تعدل وبدأنا في يعني موضوع الزيارات.
0: جميل، هي جاب عفوية جدا على فكرة. أنا سألت السؤال وممكن كنا من يعني الساعة 10:30 تقريبا كنا نسق أكيد للتحضير للبرنامج، متابعة الضيوف، نحاول نشوف كذا ملامح ومظاهر مختلفة للعيد السعيد في محافظات السلطنة، ونحاول يعني نقف بالأبرز التنسيق مع الضيوف، بعض الجهات التي تقيم بعض الفعاليات.

0: التي تواكب مثل هذه المناسبات.
1: صحيح.
0: في الآخر هو عيدنا مختلف، ويمكن الجميل في عيدنا من خلال طبعا كل الزملاء معنا في قطاع العمل هو معايشة يعني فرحة العيد مع الناس، فهذه أكيد يعني تختزل مساحة كبيرة تظل في ذاكرتنا دائما. يمكن الواحد يكون بعيد عن الأهالي وعن الأسرة نوعا ما، ولكن يعني معايدة الأسرة الكبيرة في ربوع السلطنة
1: صح
0: أكيد تثري دائما خواطرنا بكل ما هو جميل. إذا رحلة جديدة مع العيد السعيد بمجموعة من المتابعات، فابقوا معنا.

0: إذا حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونبدأ متابعات كذا مختلفة كلها ترتبط بأجواء العيد، خاصة الأجواء الشعبية التي اعتدنا عليها بثراء وتنوع بين محافظات السلطنة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مع تنوع أيضا علياء البيئات المختلفة، سواء بيئاتنا الساحلية أو بيئاتنا الريفية الجبلية، بيئات الصحراء، ولكل بيئة نمط وموروث وعادات وتقاليد كذا تحمل خصوصية عمانية جميلة.
1: في هذه الجماليات احنا ننقل تفاصيل جميلة، مثل ما انت قلت ان نعايد على الأسرة الكبيرة حول سلطنة عمان او في سلطنة عمان بتفاصيل البيئات والقرى المختلفة. في هذه المحطة راح يكون معنا الأستاذ مزهود بن حمد المعمري، هو طبعا مالك خيل ومنظم عرضة الخيل بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية. راح نتحدث معه حول مظاهر العيد وعادات وتقاليد وعن عرضة الخيل أيضا.
0: جميل، بس عليك بالخير والعافية وكل عام وانت طيب.
2: مساك الله بالخير أخوي عقيل ولك عليا، وكل عام أنت بخير، ومولانا جلال السلطان أيثم المعظم والشعب العماني والأمة الإسلامية بكل صحة وسلامة وعيدهم مبارك، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: الله يسلمك ويعافيك. الكامل والوافي لها الخصوصية الجميلة دائما في عرضات الخيل، بالإضافة أكيد للعديد من الموروثات والأرناط المختلفة كالفنون العمانية المغناة وغير ذلك من الحرف والعادات والتقاليد. كيف يعني في البداية تضعنا في هذه الأجواء نقول مجتمعة كذا مع أهلنا في الكامل والوافي؟
2: والله يا أستاذ العزيز، بالنسبة للولايات الكامل والوافي في قراها الاثنتين اللي هي الكامل والوافي، بالنسبة لهم عرضة الخيل هذا موروث متعارف عليه أبا عن جد يعني من قديم، ويهتموا دائما في مثل هكذا مناسبة يكونوا جاهزين. فإحنا نستعد دائما من ثامن من ذي الحجة وتاسع يكون معنا في ولاية الكامل والوافي، الكامل بداية ثامن ومن ثم تاسع تقام فيها فعاليات ركض العرضة بالإضافة لمشاركة الهجن والفنون الشعبية.
1: نعم، إذا التجهيزات تبدأ حتى قبل يوم العيد بمشاركة الأهالي.
2: نعم نعم نعم، قبل أيام العيد بكثير يعني، سواء عدة الخيل وما شابه، ولكن تبدأ الفعاليات من هبط الثامن معنا في الكامل ثم تاسع في الوافي مزامنة مع بعض الفعاليات يعني كفنون شعبية وما شابه.
1: إذا تحطنا في صورة أكثر تفصيلية لهذه الفعاليات الشعبية، سواء كانت الفنون العمانية المغناة مثلا مثل الرزحة، أو حتى عرضة الخيل نفسها والتفاصيل اللي فيها، المشاركين، الجمهور.
2: والله يا أختي العزيزة، بالنسبة لعرضة الخيل إحنا بداية العيد طبعا كان عندنا في بلدة الوافي ركض الخيل الصباح يوم العيد بعد الصلاة مباشرة، عرضة الخيل طبعا موجودة، ونفس الشيء بالإضافة إلى الرزحة وفن المديمة والحمد لله، بالإضافة إلى بعض الفعاليات المكملة يعني، ونختمها ثالث العيد في الكامل اللي هي بكرة بإذن الله بنفس النمط يعني ركض عرضة الخيل وبمشاركة فرق من الفنون الشعبية، فن الرزحة والفنون الثانية إن شاء الله.
0: بالنسبة لعرضة الخيل لها كده مكانة خاصة لدى العماني نقول بشكل عام وأهالينا في الكامل والوافي، في مناسبات مختلفة تقام هكذا نمط من الموروث.
2: والله خي علي عقيل، بالنسبة للخيل في ولاية الكامل والوافي له خصوصية غير طبيعية، وهذا ما عهدناه من قديم الأزل يعني أبن عن جد، لما طلعنا على الدنيا لقيناه أهالينا مهتمين في الخيل، خاصة في المناسبات الدينية مثل الأعياد أو المناسبات السعيدة العيد الوطني والمناسبات اللي تخص السلطنة بشكل عام. فعلاقتنا مع الخيل أو علاقة العمانيين، وإذا خصينا بالأخص محافظة جنوب الشرقية ولاية الكامل والوافي، لها علاقة خاصة خاصة خاصة خاصة جدا جدا.
1: بما أن هذه العلاقة بدت من قديم الأزل مثل ما ذكرت، الأجيال الجديدة هل تشعرون أن ما زالوا يرتبطون بهذا الموروث بنفس الطريقة؟
2: والله ويمكن أكثر منا بعد للعلم يعني، الحين بالنسبة نتكلم بولاية الكامل والوافي، نسبة الملاك من الشباب الصغار أو المتوسطين الأعمار صاروا أكثر من آبائهم وأجدادهم، من سبب الشغف أهلهم ربوا فيهم أو عطوهم العادة الحميدة هذه فهم مهتمين كثير.
0: نعم.
2: وأنا ما أريد أسوي دعاية بس بحكم أني مدرب فروسي هنا عندي نسبة الإقبال من أولياء الأمور والأولاد كثير لممارسة هذه الرياضة وقتنا أخير، وهذا اللي فعلا حصل، ونخبة كبيرة من الشباب ما شاء الله بتلقوا خيل معنا في الولاية ومهتمين للمشاركة.
0: نعم. ارتباطك بهذا الموروث أكيد يعني منذ الصغر أيضا، يعني هي عملية نشأة ومتابعة من خلال البيئة ومن خلال الأهل. لو ناخذ هذا الجانب أيضا، مثل ما ذكرت جيل اليوم لهم شغفهم الخاص ولكن عاداتنا وتقاليدنا دائما حاضرة.
2: نعم نعم نعم كلامك صحيح، العادات والتقاليد موجودة طبعا. الفروسية لها عدة خطوط مثل ما يقولوا أو أنواع، ولكن نتكلم عن عرضة الخيل التقليدية، لها عادات وتقاليد اللي هو الملابس العمانية الرسمية، المصر والدشداشة والإزر، وعندك الصوغ اللي يلبس الخيل اللي هو الفضة سواء من صريمة ولجام وصدار وقلادة وخلاخيل طبعا فضة خالصة ومكلفة، ولكن من حب العماني للخيل يكرموا حاله من حال أولاده يعني.
1: تفاصيل هذه جميلة جدا، يعني حتى تكون يمكن بالنسبة لي أنا شخصيا حتى سمعت تفاصيل حلوة بالنسبة للفضة الخالصة والزينة اللي تلبس للخيل.
2: نعم نعم نعم، هذا اللي موجود وهذا المعمول فيه، وعندنا من العادات والالتزام في المناسبات مثل هذه المناسبات طبعا لابد ان الخيل يطلع بهذا الاكسسوارات اللي هي الفضة، ما ممكن تستخدم الأنجمة الأوروبية المستوردة، هذيك لها خصوصية ثانية للسباقات والتمرين، اما في العرضات في كل المناسبات يفضل ان يكون الصوغ هذا بالطريقة اللي هي القديمة اللي عرفناها من الآباء والأجداد، ولا زلنا محافظين عليها محافظة، والله للعلم ان اللي يقدر واللي ما يقدر وحاب الخيل مجهز خيله بافضل صورة. يكاد الرجل البسيط افضل من الرجل المتمكن عنده الاشياء هذه.
0: جميل.
2: وهذا حبا في الخيل يعني.
0: بحكم انك ايضا قريب من هذا الجانب كمالك خيل ولك المقربة الجميلة منها، هناك كثير من التفاصيل يمكن حتى الآن يعني عندما نتحدث عن الخيل وارتباط الإنسان العماني بالخيل، هناك من يأتي أكيد أتوقع أيضا يعني الاطلاع على التجربة كتجربة في هذا الجانب بالذات، ماذا يمكن أن يقول يعني مزهود عن التجربة وارتباطها ارتباط الإنسان فيها، الجوانب التي بين الجمالية وبين أيضا الأثر، هناك سباقات تقام لها أثر كبير في مثل هذه المناسبات أيضا، يعني كفرسان لهم كذا الظفر والتتويج والفخر بهذه الفروسية.
2: نعم نعم أخي عقيل، شوف بالنسبة للأخوة سواء العمانيين أو الوابدين أو الأخوة العرب المتواجدين هنا في سلطنة عمان دائما نلقاهم قريبين منا، يجوا يزورونا في المرابط الأماكن اللي تقام فيها الفعاليات، يسألوا عن الكيفية، أو بعضهم حتى يطلب أن يمتطي الجياد يعني بالسرق العماني الأصيل، وعندهم ارتياح بأمانة وإحنا نرتاح أكثر، لأن إحنا نريد هذا الإرث دائما في تطور، دائما يكون يعني موجود ومنتشر ونعرفه، يعني إرث صار عندنا جيل بعد جيل فالانطباع جيد. وللعلم آخر فعالية عندنا كان فيها زخم جماهيري، إذا قلت لك يتناصف ما بين الأخوة الوافدين على شكل جنسياتهم مثلا والأخوة العمانيين، ففيه اهتمام كثير كثير جدا جدا بهذه الرياضة.
1: جميل.
0: هذه العلاقة الجميلة، نتحدث عن علاقة الإنسان العماني بالخيل والإنسان العربي بشكل خاص، نتحدث أيضا عن هذه العلاقة المتبادلة بين ملاك الخيل والخيل، يعني كثير ما نجدها في صفحات الأدب العربي، هناك البيت الجميل الذي يقول أحب الخيول إذا الليل اعتلى سكنا كأنها البدر يمشي حوله السهر، الخيل تعرف أهل المجد إن حضروا كأن بينهما عهد به قمر. هل العلاقة هذه فعلا يعني علاقة البدوي بالجمل أو بالناقة، العلاقة بالخيل ما هي السمات التي تميزها؟
2: والله شوف بالنسبة لعلاقة الإنسان مع الخيل أنا أعتقد تفوق كل العلاقات بين البني آدم وبعض الكائنات كمجرد يعني.
0: نعم.
2: وإحنا كملاك خيل يمكن نسبة الوقت اللي نقضيه مع الخيل والله يكاد إن أكثر من تواجدنا مع إسرنا. سبحان الله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الخيل التعامل معه من كثر التعامل يدعو لك بالخير، يدعو لك بالرزق، يدعو لك بكل شيء، صهيل وحميمه، هذا كله شكر لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله معقود في نرصيها الخير ليوم القيامة. وبعض الشعراء: ولو إن ما تحضرني القصيدة كاملة، أحب الخيل واصطبروا عليها، فإن العزة فيها والجمال.
0: نعم.
2: إذا ما الخيل أشركها ناس ربطناها فأشركت العيالة، والقصيدة كبيرة طبعا. فهذا يدل أن الخيل يعني مقرب للإنسان مثل الأسرة. علما معلومة عقيل، يمكن المعلومة هذه تعرفها أنت، تعرف أن من الكائنات أو الحيوانات وعز السامعين الوحيد اللي يعز له في حالة نفوقة اللي هو الخيل، ويدفن مثل الإنسان ويعز صاحبه.
0: نعم.
2: يعز ويرد الحال، عظم الله أجرك ومعوض الله والله يعطيك الخير ويرزقك الخير. هذا بالنسبة للخيل.
0: بالنسبة طبعا الاشتغال على هذا الموروث الجميل لك كل التحية، خارج المناسبات الرسمية سواء كانت أعياد وطنية أو أعياد دينية، ما هو التفاعل أيضا معكم؟ هل هناك بعض الأنشطة التي تقام بين الفترة والأخرى، ومدى أيضا وصول هذه الرسالة للمجتمع؟
2: والله بالنسبة للفعاليات في أكثر من فعالية احنا بالنسبة مدروجة في قائمة الخيل. عندنا اللي هو زمط الخيل، سباقات يعني تقليدية بالسرق العماني بدون استخدام أي أدوات خارج النطاق الفروسي مثل العصا أو ما شابه. وعندنا اللي هي سباقات السرعة اللي تنظمها الدولة، ومشاركين فيها كل ما يهم الخيل احنا متواجدين، وندعم كل من يحب هذه الرياضة.
0: الله يعطيك
2: حتى الصحة. عندنا مبادرات من مجتمعية في الولايات هنا، جزاهم الله خير رؤساء اللجان بدعم من الاتحاد، قائمين على تطوير هذه الرياضة سنة بعد سنة للأفضل الحمد لله رب العالمين.
0: نشكر لك هذه المساحة الجميلة التي أثريتنا فيها، وعندما نرتبط بهذه العلاقة الكبيرة بين الإنسان العماني والخيل أكيد الحوار راح يكون مثري وينقلنا إلى محطات كثيرة. شكرا جزيلا لك على هذا التواصل الجميل، ونتمنى فعلا أن تصل هذه الرسالة بأهمية المحافظة على هذه العادات والتقاليد والموروث.
2: جزاكم الله خير وكل الشكر لإذاعة سلطنة عمان ولك أستاذ عقيل ولك عليا على الاستضافة هذه وفتح المجال لنا نعبر ولو شيء قليل عن حبنا للخيل، وما قصرتوا أمان الله وسمحوا لنا على أي تقصير.
0: ما عليك زود، كل عام وانت طيب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مزهود محمد المعمري، كان معنا في حوارية جميلة حول عرضة الخيل بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية وعلاقته والارتباط الكبير بهذا الموروث وبهذه العادات والتقاليد. نحن معكم ومن العايدين.

0: معكم من خلال هذا البث عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومساءات ونقول ليالي العيد ونواكب هذه الفرحة التي ترتسم هنا وهناك. من اللحظات الجميلة والهمسات التي يجب طبعا إيصالها عليا هو السلامة أو سلامة الوصول.
1: في العيد يعني أحيانا الواحد يحاول أنه بقدر الإمكان يزور أكبر عدد ممكن من الأهل والأقارب.
0: العيد الكل مستعجل
1: وهذا اللي دخلنا هو في نقطة الاستعجال. أنه أحيانا مثلا لما نحدد يوم واحد بس للزيارات أو يومين بالكثير, بس الأغلب أعتقد في يوم واحد نريد نحدد وقت ونحصر نفسنا فيه فنكون مستعجلين.
0: أيوة. نعم, سواء كان مستلزمات أو زيارة.
1: صحيح فعلا. نعم. هذه النقطة اللي تسبب لنا إشكالية السرعة في الطرق, ويعني أعتقد أن الموضوع مش مستاهل أن الواحد يسرع ويسبب لنفسه خطر والغيره أيضا, سواء الراكبين معه في السيارة أو الآخرين في الطرق. ويعني كل ما يكون الواحد يضبط جدوله بشكل أفضل ويكون مطمن, هذا أريح له والغيره أيضا, ويعيش عيده وهو مطمئن.
0: ويمكن أجمل اللحظات التي نستشعرها هي لحظات الوصول الآمن, لأنها تظل أجمل الهدايا التي تحمل الأثر الجميل. يعني هناك من يقطع مسافات بين محافظة وأخرى.
1: صح.
0: بين ولاية وأخرى.
1: صح فعلا.
0: وبالتالي الوصول الآمن هو أغلى سمات هذا العيد الجميل, أنك تنقل التحايا, تنقل المعايدة لأهلك وأحبائك وخلانك وأقاربك. وبالتالي موضوع الاهتمام بالجانب المروري يظل من الأولويات.
1: يعني
0: يمكن موضوع الازدحام بنتجاوزه, تقريبا خلصنا منه شوية هو يسبق العيد يعني, مع لكن الآن تظل موضوع المعايدات بين المناطق بين المحافظات, وهناك مسافات ودروب من يقطع. أيوة, من يقطع أيضا بالساعات. وبالتالي سلامة الوصول هي الأهم, لأنها تحمل أكيد أثرها. وبالعكس يعني لا قدر الله لو صار أي شيء يعكر صفو هذا الجانب, فنتخيل الأثر الذي أيضا يمكن أن يتبع هذا الجانب. فبالتالي علينا أن نكون دائما حذرين, وأن يعني نضع في بالنا السلامة المرورية بكل ما تتطلب, سواء من سلامة المركبة, الانتباه لمخاطر الطريق وغير ذلك, خطر الطريق وسيره, خطر السرعة, الشرود ومطالعة الهاتف. وكل عام وانتم بخير. رسائل واجد
1: وأثناء القيادة
0: وهموم الحياة كثيرة. عموما فرحة العيد والوصول الآمن, كل عام وأنتم بخير.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا من جديد من خلال هذا البرنامج من العايدين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نتواصل، وجمالية المناسبة ترسم دائما من خلال المعايدة الجميلة علياء، من
1: صحيح.
0: خلال النغم، من خلال الرسالة التي تصل من خلال الهاتف. والأكثر ناس يعني نقول جمالية هم الشعراء الذين يرسلون كل الجماليات من خلال البيت الشعري ومن خلال النص المعبر في هذه المساءات التي تزهو بها القلوب. ضيفنا من الشعراء اللي لهم الإلمام والطرح الجميل والمثري في هذا الجانب هو رئيس مجلس عمان الثقافي، واحد ابرز الشعراء في مجال نقول المطارحات والردود الشعرية.
1: يا سلام،
0: له تجربة كذا خاصة جميلة. عموما نقترب في هذا المساء لأنه في فعالية جميلة في ولاية صحار، هم يحتفون أيضا بالمقدم الميمون لمولانا جلالة السلطان المعظم إلى الولاية، فأكيد خصوصية شعرية تحمل نكهتين للعيد، النكهة الدينية لهذه المناسبة الغالية والوطنية أيضا لوجود السلطان ومشاركته أبناء الولاية. أمسيك بالخير والعافية شاعرنا سعيد بسويدان المخبري براشد، يا مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور.
0: كل عام وأنت طيب.
2: مرحبا بك أخو العقيد.
0: يا هلا بيك وسهلا، كل عام وأنت بخير. وتعودنا دائما ما شاء الله هذا الجهد الجميل منكم في إثراء الحراك الثقافي والأدبي، وأتوقع نخبة من الشعراء في هذا الوقت تحديدا في ولاية صحار حيث تزهو المعاني فرحا بالعيد السعيد وبالمقدم الميمون لجلالة السلطان لولاية صحار.
2: يا مرحبا أخوي عقيل.
0: نعم،
2: نرفع آيات التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة السلطان عيسى بن الطارق السعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولجميع الشعب.
0: نعم،
2: ولجميع الموجودين على أرض عمان الطيبة، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك وعافيك. نخبة من الشعراء في أمسية شعرية تقام في هذا الوقت بالذات أيضا في ولاية صحار، ضعنا في جو المشاركة الشعرية والأسماء المتواجدة معكم.
2: نعم، طال عمرك عندنا أسماء شعراء من مختلف ولايات السلطنة، بارك الله فيك. عندنا الشاعر محفوظ الشبلي من الشحار، وعندنا الشاعر سالم بن سيف الريسي من ولاية شناص، وعندنا الشاعر والدكتورة غالية جبيدي من مسقط، وعندنا الفنانة فاطمة المجروعي من ولاية صحم، وعندنا طال عمرك الطفلة وصايف بنت علي من السويق.
0: ما شاء الله، هو يعني الشدو في هذا المساء الجميل بفرح العيد السعيد. براشد، لك كذا تفاعل جميل، انت في كل المناسبات تبارك الرحمن.
2: الحمد لله، هو الله سبحانه وتعالى.
0: الله يعطيك العافيه. يا مرحبا من زارنا يا حيه.
2: اي نعم، هاي الاغنيه الجديده.
0: ويا مرحبا
2: جلالة السلطان.
0: اها،
2: اقول يا مرحبا من زارنا يا حيه، يا مرحبا بجلالة السلطان، صحار تفخر سيدي بالجية، الكل يشعر بالمجد فرحان، تحية شعبك نعم رسمية، سلام منا يا رفيع الشان، بلادنا في خير سيرة وجية، بفضل رب العالي المنان، حمان من اسمك ومجدك حية، الله يحفظك قايد الأمان، وصيت والدي سيدي بوصيه، يحمي بلاد ويتبع الشجعان، سيوفنا في السماء معلية، ما تنحني لو كان مهما كان، نحمي الوطن وارواحنا مهدية، ونقسم قسم بالدين والإيمان، نقسم قسم بالدين والإيمان.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في برنامج من العايدين، ومعنا شاعرنا سعيد بن سويدان المخمري. حياك الله مرة أخرى في
1: يا
0: هذا الدور
1: مرحبا
0: الطيب
1: ملايين،
0: اليوم.
1: يا مرحبا ملايين، الله يحفظكم على فضل.
0: الله
1: طبعا
0: يخليك.
1: الفعالية اللي في صحارة تحت رعاية الشيخ أحمد بن خلفان العقيلي،
2: نعم
0: نعم،
1: وجزاه الله خير، يعني ما قصر هو بال في هاي الفعالية،
0: شعرنا
1: ونوجه له التحية عبر
2: يستاهل
1: البث
2: يستاهل.
1: المباشر.
2: نعم،
1: بارك الله فيكم.
0: كل التحية له لكل القائمين على هذا الملتقى. شعرنا
1: بارك
0: سعيد، في يعني الملتقيات دائما تحمل سمات مختلفة ومشاعر مختلفة، خصوصا إذا كانت في مناسبات وطنية أو دينية، وهذه الأمسية تحمل السمتين مع بعض، عيد
1: نعم
0: الأضحى
1: نعم
0: المبارك
1: نعم
0: أيضا
1: الأمسية
0: والمقبل
1: عيد
0: الميمون لولاية صحار.
1: الأضحى وفرحة بزيارة صاحب الجلالة
0: نعم.
1: إلى ولاية الصحار، ما شاء الله، يعني الفرحة فرحتين، الحمد لله رب العالمين.
2: نعم وراشد، دائما يعني أتوقع في هذا الأمسية الشعرية لازم تكون هناك شيء من المجاراة وشيء من ما تعبر إلا وفي شيء كذا بينك وبين الشعراء.
1: أكيد أكيد لازم، هاي تستفي، لأن ما شاء الله المجاريات الناس يحبوها أكثر. إيه نعم
2: إيش تسمعنا؟
1: والله، بسمعكم قصيدة على زلي شوي.
2: جميل جميل
1: نحن قاعد الطبيعي يعني.
2: جميل،
1: بارك الله فيكم. أقول جيتك ولك بالقلب مسكن، وأمر السكن ما هو لغيرك، تعال واسكني وتمكن، وخلني أخذ شرك وخيرك، ما دام لك بالقلب موطن، بين الضلوع يحوم طيرك، تكلوني بك صرت مجمن، قلبي ترى يتبع مسيرك، خلني أنا وياك نسكن فوق السحب وفرش حصيرك. سلمت.
2: جميل، أكيد هذه في شيء من نسق يعني نمط المجاراة بينك وبين حد أيضا.
1: هاي كانت مجاراة بيني وبين الشعراء واضحة حبشي. نعم، أنا أبياتي هي رجعت على الأبيات ما شاء الله.
2: نعم، أكيد كل التحية للمبادرات،
1: التحية بارك الله،
2: كل التحية لها. بالنسبة ل يعني مجلس عمان الثقافي والمبادرات التي تقام أيضا في سبيل إبراز الجانب الثقافي، الحراك الثقافي والمشاركات، ويمكن الملفت أيضا أن الشعراء من محافظات مختلفة، كيف تشتغلون على هذا الجانب؟
1: عمان الثقافي يضم شعراء وشاعرات من محافظات السلطنة كلها.
2: نعم،
1: الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، ايش المحطة القادمة ان شاء الله اللي تحضروا لها بعد هذه الأمسية في القريب ان شاء الله براشد؟
1: ان شاء الله نرتب حق أمسية في مسقط باذن الله سبحانه وتعالى على نهاية شهر 6 ان شاء الله.
2: جميل.
1: اي نعم.
2: وبالنسبة لك بشكل شخصي، ايش الجديد القادم ايضا؟
1: القديم كانت سلة العيد.
2: في شيء في الايام القادمة
1: تحضير؟ القادم ان شاء الله بعد يمكن نعمل اغنية على حسب الجدول كيف.
2: نعم،
1: تعرف ان الاشياء هاي تحتاج لها ترتيب من قبل يعني ان شاء
2: صحيح.
1: الله.
2: صحيح، احنا شاكرين لك هذه المساحة وهذا التواصل، وضعنا كذا في حضور ما شاء الله للأمسية بحكم
1: ما شاء الله القاعة مليانة الحمد لله.
2: نعم،
1: والأمور كلها طيبة، والحين إن شاء الله بعد شوية بنبدأ إن شاء الله. وأنا أشكركم وأشكر جميع سلطنة عمان على هذه الفرصة، بارك الله فيكم، ما قصرت يعني، مستنيين
2: الله يسلمك، هذا واجب. كل التحية لكم. وين مقام الأمسية أستاذ سعيد؟ وين مقامها بالضبط؟
1: في مجمع الصحار الثقافي.
2: ما شاء الله، أعتقد هي فرصة للقريبين أيضا يكونوا
1: نعم
2: معكم.
1: نعم نعم نعم نعم.
2: في هذه المساحة لأكيد الارتباط بهذا الموروث الأدبي، وأيضا عندما نقول تواكب المفردة الشعرية الهادفة هذه الأماس الدينية والوطنية، سيكون المحتوى هادف وجميل. كل الشكر لك مرة أخرى على هذه المساحة معنا في أثير هذا البرنامج من العايدين. نعيدك بالخير والعافية لكل الشعراء الأفاضل معكم في هذه
1: الأمسية. ومشكورين، جزاكم الله خير، ومعكم
2: كل التحية لك من جديد. شكرا، كل التحية لضيفنا الشاعر سعيد بن سويدان المخمر الذي رافقنا بهذه المساحة المثرية، نقول ثقافة وأدبا وشعرا. وطبعا الأمسية فيها نخبة من الأسماء مثل ما ذكر، فرحة طبعا هذه الليالي المباركة لعيد الأضحى المبارك، وكذلك تتسم بسمة الوطنية لتشريف مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لولاية صحار.

0: دعوة فرح من جديد لكم أينما كنتم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يمضي بنا الوقت معكم يمكن 3 دقائق تصلون على 9. راح تكون هناك نشرة إخبارية مفصلة. علياء، الجميل أنه فرحة العيد تعم كل الأمكنة، نلحظها من خلال حركة الأطفال حتى في بين الحارات.
1: صحيح، بين البيوت
0: قدام المحلات كلها زحمة. يعني الزبائن أو جمهور المحلات والأسواق كلهم ما شاء الله من الأبناء.
1: الحين إذا صح التعبير يعني الأطفال يكونون دائما في كل عيد هم بنوك متنقلة صغيرة.
0: أيوة، تبارك الرحمن.
1: ما شاء الله.
0: يعني اليوم يمكن رايح الظهر في مكان قريب من السكن، وللأسف أنه ما استغل الفرصة، كان مغلق. ما شاء الله في زحمة أطفال كلهم منتظرين. أكيد هي هذه لمسة أخرى من لمسات الفرح التي يعني نرصدها في مثل هذه المناسبات. ووجودها دائما له الأثر الكبير، حتى وإن يمكن ساهمتي معهم بأشياء بسيطة كعيدية.
1: صحيح.
0: إلا أن إذا ما أجوا تفتقدين أيضا
1: جوهم
0: الجميل.
1: نعم صحيح. وأيضا تفاصيل العيد الأخرى اللي تكمن مثلا في الأزياء على سبيل المثال. إذا تكلمنا عنها خصوصا ان مثلا عندنا احنا في سلطنة عمان الازياء مختلفة من مكان الى اخر، تبان في الالوان، في التطريز، في الاشياء.
0: نعم.
1: المختلفة اللي تطلع سواء كان للنساء او حتى للرجال.
0: جميل. انا يمكن الملفت عندي بالنسبة لمعايدات الاطفال انه يعملوا جروبات ويعيدوا يزوروك في اليوم 2-3 مرات. اذا قريبين اذا من محطة النشرة بعد قليل، فابقوا معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بميناء. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطاني جنوب لبنان. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب اليمني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعدما فرغوا من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة بالبقاء في مشعر منى أيام التشريق، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها ب7 حصيات. ويجوز للحاج الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا بعد رميه الجمرات الثلاث غدا الجمعة الذي يوافق 2 أيام التشريق. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية،
وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن أمريكا وإسرائيل تهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. ويأتي التصريح في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. هذا وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,819 شهيدة ومئة وأكثر من 72,800 مصاب. وأفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال آخر 48 ساعة 16 شهيدا و39 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام وتعذر وصول فرق الإنقاذ إليهم. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت اليوم ومدينة صور أمس، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي لأن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت، وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ السابع عشر من أبريل الماضي. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب. وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنية. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ختاما لأخبار نشرة أخبار الساعة التاسعة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بمنى. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطان جنوب لبنان. قدمنا لكم أخبار التاسعة من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. هذه تحيات الزملاء من التحرير الزميل يونس القنوبي، نفذ الفترة على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: من العايدين، اهلا بكم من جديد معنا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان. من المحطات التي تستحق الزياره في مثل هذه المناسبات المتاحف، المتاحف الوطنيه، وفي مقدمه هذه المتاحف طبعا الايقونه العمانيه، متحف عمان عبر الزمان الذي ايضا يحتفي باجواء العيد السعيد بوصفه احد ابرز المتاحف العمانيه التي تجسد تاريخ السلطنه ومسيره النهضه. وكذلك في مثل هذه المناسبات المتحف يفتح ابوابه للزوار الكرام، واكيد في تحضير يواكب ايضا هذا الفرح وهذه الخصوصيه للعيد السعيد. في هذه المساحة كل الترحيب بضيفنا الأستاذ القاسم بن عبد الله الفهدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمتحف عمان عبر الزمان. القاسم، نمس عليك بالخير والعافية وبركات العيد السعيد.
1: مساء الخير أخي عقيل، أولا نهنيكم بالمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة وأمثالها على جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وهو يطفل بثوب الصحة والعافية، وعليكم وعلى الشعب العماني الكريم، وكل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير وصحة وسلامة ان شاء الله، امين. اذا ندخل كده في اجواء العيد السعيد، وكيف يستقبل متحف عمان عبر الزمان هذه الاجواء المباركة اخي الكريم؟
1: متحف عمان عبر الزمان في دائما في كل هذه المناسبات يستغل الفرصة ويقدم العديد من البرامج الثقافية والترفيهية، وهذه الفعاليات تحمل بهجة الاجيال واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال ثالث ورابع أيام العيد من الساعة 3 وحتى الساعة 6 مساء، وسط احتفالات مميزة تستهدف مختلف فئات المجتمع.
2: نعم، الاحتفاء بالعيد أستاذ قاسم يكون في كل مكان، في كل التفاصيل، في كل ربوع الوطن يعني، وتحاول أن المؤسسات باختلافها أنها تقدم جانب مميز منها، فما الذي يميز احتفاء متحف عمان عبر الزمان بأجواء عيد الأضحى المبارك؟
1: أختي علي أشكرك على السؤال. متحف عمان عبر الزمان هو ليس فقط لحفظ المكنونات التراثية أو المقتنيات، وإنما هو جزء منه يبرز هوية الهوية والوطنية ويحافظ على التراث والأصالة العمانية، فبالتالي احنا دائما نشارك المجتمع ببعض الفعاليات والبرامج اللي هي لها دور بارز في توصيل الهوية خاصة للأجيال الناشئة والأجيال القادمة.
2: نعم
0: طالما كده ندخل شوية في

0: الشعبية من الأصالة والتراث، وهي زين يعني إنه اللي يجي يزور المتحف سواء من العمانيين أو الأطفال أو المقيمين يتعرفوا على تراثنا الأصيل.
1: نعم جميل.
0: كذلك في عندنا الشخصيات التاريخية، هذه الشخصيات التاريخية هي بعد مربوطة من قصة السد المتحفي، كما نعرف إحنا يعني ما شاء الله سلطنة عمان منذ القدم لديه العديد من الشخصيات التاريخية والثقافية، فهذا هناك أشخاص يجسدون دور هذه الشخصيات ويكونوا قريبين من الأطفال ومن زوار المتحف، وكل شخصية تحمل قصة معينة يرويها لزوار المتحف. كذلك عندنا بتكون اللي هي الحكواتي، هذا الحكواتي نفس الشيء يعرف الزوار وجميع الفئات اللي تزور المتحف خلال هذه اليومين إنه الحكايات العمانية الأصيلة مثل السمت العماني وكيف التمسك بالهوية العمانية والمواطنة تبث في الأجيال الناشئة. كذلك من ضمن الأشياء الرسم على الوجوه، وهذه أظن أعتقد الأطفال كثير يحبوا نعم. هذه الأشياء، الرسم على الوجوه وكذلك تلوين الجبس بإذن الله تعالى.
1: إذن ينجح يعني في هذه النقطة متحف عمان عبر الزمان في أنه يمزج ما بين التراث الثقافي والترفيه أيضا للأطفال والعائلات، خصوصا أن إجازات العيد مثلا تعتبر فرصة للعديد من العوائل أنهم يزوروا مثل هذه الأماكن، وقد يكون البعض منهم ما سبق له الفرصة أنه يزور المتحف.
0: نعم أختي علي، أنا والله أدعو جميع العمانيين والمقيمين من داخل السلطنة وخارجها بزيارة هذا الصرح التراثي العريق. متحف عمان عبر الزمان حصل على العديد من الجوائز، وهي فرصة أنه الشخص يزور، ما فقط إحنا معنا قاعات العرض الدائمة اللي هي فيها حفظ المقتنيات، بالإضافة هناك في برامج ترفيهية ومتنوعة لجميع الزوار سواء وكذلك لمختلف فئات المجتمع. المتحف يوفر بيئة مناسبة يعني بسبب وجود العديد من المرافق، معنا المطاعم، المقاهي، كذلك المصليات، فأعتقد أن الزائر يجي من الصباح إلى المساء ما عنده إشكالية، وحتى الفعاليات اللي راح ننفذها إن شاء الله تكون يعني في مكان مكيف ومظلل بإذن الله تعالى.
2: نعم، اعتدتم على إقبال جميل في مثل هذه المناسبات وغيرها، أيضا الاشتغال على هذا الجانب أخي القاسم أيضا، والرسائل التي تسعون إلى إيصالها في مثل هذه المناسبات من خلال البرامج المطروحة.
0: هي أخي أقيل أن هذه المناسبات إحنا نستغل فيها في تعزيز ارتباط الأجيال بتاريخ عمان وهويتها الحضارية، التعريف بالموروث الثقافي والعادات العمانية بأسلوب تفاعلي وجذاب. أنت اليوم لما يعني الشخصيات هذه الحكواتي يعني يوصل الرسالة الحقيقية للأجيال هذه وللزوار ولجميع فئات المتحف بصورة سهلة وبسيطة. يعني كذلك بالنسبة لقاعات العرض المتحفي نفس الشيء، هناك يعني الأطفال لما يدخلوا قاعات العرض المتحفي وكذلك الزوار هناك ألعاب تفاعلية تبسط الفكرة أو حكاية المقتنى للزائر، فبالتالي يتفاعل ويتعرف عنها عن قرب بكثير.
2: نعم، يعني هنا تكمن أهمية أيضا يعني مواكبة متحف عمان عبر الزمان لمثل هذه المناسبات، مناسبات الأعياد سواء كانت الوطنية والدينية والمناسبات الاجتماعية من داخل عمان ومن خارج عمان. ما هو أيضا هذا الأثر لمثل هكذا مواكبة لفتح أبواب المتحف؟
0: متحف عمان عبر الزمان كما نعرف الجميع أنه أيقونة معمارية فريدة يحتوي على العديد من المكونات اللي هي تجذب الزوار. فأعتقد أنه التكنولوجيا المستخدمة في قاعات العرض المتحفي وكذلك الأنشطة والفعاليات اللي ينظمها المتحف هي تعتبر جاذبة بحد ذاتها.
1: إذن هذا الحضور الجميل للمتحف دائما يعني مثل ما عودنا في مختلف المناسبات يستمر حتى في أيام عيد الأضحى المبارك. كل الشكر لك الأستاذ القاسم بن عبد الله الفهدي على هذا التواصل الجميل عبر برنامج من العايدين في إذاعة سلطنة عمان، كل التحية لك وكل التحية أيضا لكل القائمين على هذه

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في برنامج من العايدين في هذه الرحلة المسائية في العيد السعيد. ودائما نقول أن العيد له صوت مختلف، أصوات الضحكات، التكبيرات، لمة الأهل، الأصدقاء، وما يصنع جماليات العيد المختلفة. ومن هنا في برنامج من العايدين تستمر معكم هذه المحطة، وننتقل طبعا معكم لتفاصيل أجواء العيد والفرح في ولاية سدح، حيث يتواجد زميلنا العزيز في تغطية من هناك، زميلنا محمد بن عبد الله المهري. حياك الله محمد.
1: مساء الخير عليا، ومساء الخير لعقيل، ومساء الخير أيضا لأسرة الفريق، فريق العمل لهذا المساء من أماس أيضا عيد الأضحى المبارك. وتحية أيضا نبعثها هكذا ونزفها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه، وللشعب العماني الأبي بدوام الرفعة والعزة والصحة أيضا والعافية، وللأمتين العربية والإسلامية. عندما نتحدث علي عن المناسبة، ونتحدث أيضا مثل ما ذكرت عن الضحكات وهذه الفرحة التي هي ربما العنوان الأبرز أيضا لفعالية الأعياد بشكلها العام وعيد الأضحى المبارك الذي نتحدث عنه في هذه اللحظات، نتحدث عن فعالية مستمرة للعام الرابع على التوالي، وهي فعالية العيد هنا في ولاية سدح في محافظة ظفار، وهو الملتقى الأسري الترفيهي الرابع.
0: نعم، اللي يميز هذه الفعالية محمد عن بقية الفعاليات ممكن اللي تصير في ولاية سدح، بما أن اليوم إحنا وصلنا المحطة الرابعة من هذه الفعالية أو الملتقى؟
1: أكيد، ما يميز الملتقى الأسري الترفيهي الرابع إنه استمراره أيضا هو ربما الميزة، باعتبار على إنه كان هناك تحقيق لكثير من الأهداف المرتبطة بالأسرة المنتجة، نقول هكذا الدعم المستمر للصناعات الحرفية، وبالتالي ما يميزه إنه ربما يتزامن أيضا مع فرحة العيد، فرحة الأطفال أيضا بهذه المناسبة من خلال الترفيه والألعاب.
0: نعم.
1: هناك أيضا بوابة للأسرة المنتجة، وبالتالي هذه الأركان للأسرة المنتجة ربما تجد أيضا مساحة أيضا من البيع، من الدعم أيضا ربما المجتمعي من خلال أيضا ما تنتج هذه الأسر، بالإضافة إلى نافذة الصناعات الحرفية. الصناعات الحرفية عادة ربما على مستوى السلطنة عالية مرتبطة دائما بالمناسبات، نقول مثلا فعاليات المهرجان أيضا في موسم الخريف أو فعاليات مواسم العيد، وبالتالي هذه المناسبة ربما تكون نافذة بالنسبة للصناعات الحرفية من أجل أنه تستعرض أيضا صناع الحرف منتجاتهم المختلفة، وتأتي أيضا مع المناسبة، بالإضافة لوجود ركن خاص للمأكولات الشعبية الخاصة أيضا بالأعياد. الملتقى الأسري الترفيهي الرابع عليا بإشراف من مكتب ولاية سدح.
0: نعم.
1: وتنظيم لجنة التنمية الاجتماعية بولاية سدح، ومن السادسة مساء للساعة 11 ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.
0: ما شاء الله، يعني ثلاثة أيام متواصلة بإذن الله تعالى. طيب محمد، الملتقى يحمل اسم الأسرة، وما أن احنا دائما نتكلم عن العيد أنه مرتبط بالأسرة، الأهل، الزيارات، الترابط، كيف ممكن ينعكس هذا الاسم أو هذا الملتقى على الأجواء العامة للعيد؟
1: أكيد، بما أنه ملتقى أسري وبالتالي يجب أن يكون هناك مساحات أيضا لكل تفاصيل وأركان الأسرة المختلفة، المرأة أيضا تأخذ نصيبها من خلال الأسرة المنتجة، احتياجات المرأة بشكل عام ربما تحتاج إلى كثير من المشتريات المختلفة، المرأة حاضرة أيضا من خلال المأكولات الشعبية، ربما أيضا المرأة عادة مرتبطة هكذا بهذا المطبخ أيضا في محافظة من الأكلات التي تشتب بها ولايات المحافظة، وبالتالي هي حاضرة. أيضا الأطفال يجدون أيضا ضالتهم من خلال الفعاليات، نتحدث عن الأطفال الغير بعضهم غير مرتبط أيضا باختبارات، نتحدث أنه اختبارات قادمة بعد العيد.
0: نعم.
1: لكن الأطفال الصغار الخمس سنوات الأربع سنوات هم أيضا يجدون ضالتهم من خلال الألعاب التي وفرتها أيضا اللجنة المنظمة من خلال الترفيه والألعاب المختلفة، بالإضافة إلى أنه هناك كل من يعشق أيضا ويحتفي بالعيد من خلال الكلمة والمفردة الشعرية. هناك غدا الجمعة إن شاء الله ستكون هناك أمسية شعرية، ستكون على ملعب مسرح ملعب وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال المركز الرياضي ولاية سدح. الأمسية الشعرية يحييها أيضا كل من الشعراء مسلم الحمر، عبد الله الرواس، وسعيد سعد الشعري، بالإضافة إلى أيضا طوفان قطن. هناك أيضا أمسية فنية غدا الجمعة يحيي كل من الفنانين مسلم العريمي، مسلم كيهود، سالم بعيور، وأبو ماضي اللي هو نقول أبو ماضي ربما يمثل أيضا زاوية أيضا شعبية هكذا، ولو محبينه سنكون أكيد في الساعة 9 من مساء القد الجمعة إن شاء الله.
0: إذن أماسي حافلة بجمال الكلمات والأصوات بإذن الله تعالى، يستمتع فيها كل من يزور ولاية سدح أيضا.
1: أكيد هناك الأمسية الشعرية ربما تأخذنا في تفاصيل التوأمة عالية، عندما تكون الكلمة حاضرة وبعدها الكلمة الملحنة حاضرة، وبالتالي وكأنه ننقل المستمع والحاضر أيضا لهذه الأمسية من المفردة أيضا النثرية هكذا والنثر مباشرة إلى اللحن المقفى بهذه اللحن أيضا التراث المختلف.
0: نعم.
1: طبعا هناك مشاركات مختلفة، نتحدث عن بلدية الظفار، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى فريق سدح الخيري، لجنة الزكاة والصدقات بولاية سدح، وبالتالي كل ركن يمثل أحد المنتسبين أيضا لكل هذه المشاركة، لهؤلاء المشاركين يمثل أيضا قطاع مختلف، يعني التنمية الاجتماعية تقدم ما لديها وزارة الثقافة والرياضة ومثلة من المركز الرياضي، بالإضافة لأنه المركز الرياضي نفسه أيضا يعني يعد أيضا المشاركين بأنه تكون هناك أيضا مسابقات لجنة إدارة المركز الرياضي، هناك مسابقات متنوعة في الشطرنج والكثير من الفعاليات المختلفة، ورصد لها أيضا كثير من الجوائز. يعني ما يميزه مثل ما ذكرت ونرجع للسؤال الأول عليا، هذا التنوع، التنوع في الأخير هو يعتبر خارطة اختيار لكل الحضور، من صحيح. يريد أن يذهب أيضا إلى المنتجات هو حاضر، من يريد أيضا أن يتعرف على دور فريق سدح الخيري من خلال التوعية وكل ما يقدموه، هناك أيضا نساء يقومن أيضا بكثير من الإبداعات المختلفة، اليوم المرأة حاضرة ليست فقط في العمل الإداري من خلال فرق التطوع، ولكن من خلال ما تبرزه أيضا من منتجات مختلفة، ولعل أيضا الجمعة بكرة ستكون نقول كذا ليلة مفعمة بالمفردة الشعرية والفنون، والناس إجازات أيضا ويقضون مثل ما قلت أنت في البداية، تكون هكذا لما فنية شعرية إن شاء الله في المساء.
0: نعم، إذن هذه الشمولية في الملتقى هي اللي تصنع نجاح الملتقى في أجواء العيد، ما بين فعاليات الأطفال، الفعاليات ممكن نقول الشعبية، الأركان التفاعلية الأخرى، الأمسيات الفنية والشعرية. محمد، رسالة منك لكل من يستمع الآن لزيارة هذا الملتقى في ولاية سدح.
1: الرسالة الأولى نوجهها إلى فريق العمل، عقيل طبعا من الناس المحبين عاليا للمفردة الشعرية وللمفردة اللحنية، ففرصة أنه بواصل بكرة هكذا يشغل سيارته ويعزم هكذا ويأتي إلى ولاية سدح.
0: نعم.
1: يقضي معنا أمسية، وأنتم الفريق كلكم مدعوين، بالإضافة إلى أنه كل من يستمع هذا الأثير في هذه المناسبة أيضا من العايدين أيضا ومن الفائزين بإذن الله، أن تكون أيضا من ضمن جدولته يوم جمعة.
0: نعم.
1: أنه يأتي أيضا إلى مركز الرياض بولاية سدح ويقضي أيضا معنا أوقات مفعمة بكثير من نقول الانسجام المسائي هكذا على ترانيم المفردة الشعرية، ثم تتحول هذه المفردة الشعرية إلى فن عماني أيضا من فنانين أيضا مرتبطين بالأغنية الشعبية، وكل من يعشق أيضا الشرق بتفاصيله.
0: نعم.
1: الحرفية هناك أيضا مركز للصناعات الحرفية، الأسر المنتجة حاضرة، واللي عنده أطفال أيضا لن يكون لهم يعني جدول هكذا غير منظم، لا لهم أيضا جدول من خلال الاستمتاع بكل فعاليات الترفيه. إذن الأسرة، المرأة تتمشى هكذا، نوزع الأسرة عليا، المرأة تتمشى هكذا في الأسر المنتجة والصناعة الحرفية،
0: الرجل يجلس كذا إن شاء الله محمد.
1: أو يجلس ويستمع إلى الأمسيات الشعرية، والأطفال أيضا مع أخوانهم يقضون أوقات ممتعة أيضا مع الترفيه والألعاب، وكأنه هكذا نقول يعني رحلة متكاملة أيضا للجميع، ونتمنى للجميع لكل من يسمع لنا أن يكون هذا العيد إن شاء الله عيد سعادة وفرح وبهجة.
0: نعم.
1: ويكون أيضا بوابة أيضا لكثير من نقول الابتسامة أيضا والراحة النفسية أيضا في اللمة. ورسالة بسيطة وهمسة بسيطة بعثها عبر الأثير، نقول أنه ما في أجمل في هذا العيد من التواصل، أيضا التواصل الرحم، يعني اللي عنده مساحة يزور خالته ويزور عمته ويزور صحيح. عمه ويزور جيرانه، في الأخير نحن نلتقي لظروف العمل أحيانا في مناسبات الأعياد، ونقول لهم استمتعوا بالأعياد، في الأخير ربما تكون الزيارة هذه زيارة تعمل كثير من الود، ونتمنى للجميع كل التوفيق عليها.
0: نعم، بس محمد خلينا نذكر الناس بتوقيت الفعالية.
1: طيب، توقيت الفعالية طبعا بدأت اليوم المساء، هي موجودة في يعني الفعاليات كلها في المركز الرياضي ولا تدح.
0: نعم.
1: الفعالية يوميا من السادسة مساء إلى الحادية عشرة مساء.
0: نعم.
1: اليوم طبعا اليوم اللي هو الخميس والجمعة والسبت في فعاليات ثابتة وفعاليات متغيرة.
0: نعم.
1: الفعاليات الثابتة هي الأسر المنتجة، الصناعات الحرفية، الترفيه والألعاب والمأكولات الشعبية. وغدا إن شاء الله سيكون الناس على موعد أيضا للفعاليات الثقافية والفنية من خلال الأمسية الشعرية والحفل الفني غدا الجمعة في تمام التاسعة مساء، وتنتهي فعاليات هذا المهرجان ايضا المرتبط بملتقى الاسره يوم السبت ان شاء الله. يعني 3 أيام تستطيع انك انت تقضي فيها اوقات ممتعه. وفريق العمل ايضا نؤكد على انه اهميه ايضا مثل ما ذكرنا لكم هذا التسويق ايضا للمكان.
0: نعم.
1: جميل انكم تترجموا ايضا بالحضور ان شاء الله عليها
0: باذن الله تعالى. كل التحيه لك محمد من فريق العمل، ويعني شكرا لكم وشكرا ايضا لكل القائمين على مثل هذه الملتقيات التي تجمع الاسره وتوفر كل التفاصيل الجميله للاطفال للكبار وللنساء. وتحياتنا لك مره اخرى محمد من العايدين الفايزين
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا علي، وشكرا لمكتب ايضا والي صدح والتنميه الاجتماعيه، هذه اللجنه التي تعنى بكثير من التفاصيل، وشكرا لكل القائمين والداعمين، وكل عام وانتم بخير.

0: مرحبا بالعيد وبالمعايدين، اكيد عيدكم مبارك وايامكم سعيده ورحلتنا بكم ومعكم مستمره. جمالية العيد أيضا بالمشاركات الجميلة، خاصة المشاركات الثقافية والأدبية والفنية التي تشكل ملمحا جميلا من ملامح العيد السعيد. فنون العمانية المغناة علياء الحاضرة دائما، الإرث من عادات وتقاليد وموروث عماني أصيل، يمكن من خلال الترحال هناك النغم الجميل، هناك الموسيقى، هناك العادات التقاليد التي ربما وقفنا في العديد منها. فنون العمانية المغناة خاصة يعني الشيلات الحماسية نجدها في هذه المساءات المفرحة للعيد، إضافة من نقول إضافات الجمال لهذه المناسبة المباركة.
1: صحيح، هي لها حضور مختلف في الأعياد، خصوصا أنها تنقل فرحة الناس أيضا وأجواء المكان، قد تكون أحيانا حتى بصورة نقدر نقول أنها عفوية قريبة من القلب، أو يعني تنقلنا جمالية المكان بصورة جميلة.
0: نعم، ويمكن المتتبع أيضا الآن من خلال السوشيال ميديا الوسائل التي قربت كل هذا التواصل نلحظ المشاركة الجميلة من الجمهور في تواجد هذه الفرق الحماسية.
1: صحيح.
0: وأداء هذه الألوان في مناسبات مختلفة. ضيفنا من خلال هذه المساحة سيد عبد العزيز بن راشد المقبالي، طبعا الشاعر الجميل ورئيس فرقة الشهام الحماسية، نرصد معهم الجديد الجميل في هذا المساء مع فرح العيد ومشاركاتهم أيضا في مثل هذه المناسبة المباركة. مس عليك بالخير والعافية أخي عبد العزيز.
2: مساء النور والسرور أستاذ عقيل، كيف الحال؟
0: يا مرحبا بك وسهلا، كل عام وانت طيب.
2: وانت طيب وكل عام وانت بخير.
0: يا مرحبا بك وسهلا،
2: كيف حالكم؟ كيف أموركم؟
0: الله يمسيك بالخير. نتحدث عن الحضور الجميل للفنون العمانية المغناة بأنماطها وألوانها المختلفة والحماسية أيضا، ربما الجو فيه كثير من الشمولية، كون الأداء جماعي أيضا ومباشر خاصة مع المتلقي والجمهور في مناسبات مختلفة.
2: أكيد. نعم،
0: كيف وضعها مع أجواء العيد؟
2: والله الحمد لله رب العالمين، مثل ما تقول الفنون في هذا العيد صراحة كان لها دور فعال في استقبال صاحب الجلالة اللي هو في ولاية صحار، وشاركنا من ضمنهم فرقة الشهامة الحماسية من ضمن الفرق الموجودة، طبعا الفنون المتنوعة، ولكن بنطرق إلى الفرق الحماسية. ما شاء الله كان أعداد كبيرة من الفرق ومشاركين في هذا الفرحة، وبالحقيقة كان عندنا العيد عيدين الأخ عقيل في هذه الأيام. يعني
0: تواجدكم في مثل هذه المناسبة الغالية أيضا أكيد له الأثر الكبير مع العديد من الفرق الحماسية والفرق الأخرى للفنون المغناة التي كانت حاضرة في هذا المشهد الوطني المفرح أكيد، الذي عكس كل مشاعر الوفاء والولاء لأبناء عمان لقائدهم المفدى. الحماسية في مثل هذه المناسبات يمكن من الفنون اللي جوها مفرح بشكل ربما أكثر، خاصة العدد، عدد الفرقة ما شاء الله، الأعداد الكبيرة واللون السريع أيضا الإيقاعي.
2: نعم،
0: كثير من المغريات في هذا الوضع.
2: الآلات الموسيقية مثل ما ذكرت. صحيح. يعني الحين صار تطور وكذا، فيشد الانتباه للمستمع، وطبعا المستمعين أذواق، أنت تعرف مثل ما تقول. صحيح. حد لون يحب مثلا هذا اللحن.
0: صحيح.
2: وفي ناس تحب مثلا هذه الكلمات، فالجمهور يعني مثل ما تقول أذواق.
0: نعم.
2: بالفعل احنا بك دورنا في الحماسية نحاول نجيب كل جديد.
0: جميل.
2: ونحاول مثل ما تقول نوصل للفن هذا بالطريقة اللي هي الصحيحة إلى المستمع وإلى الجمهور، وطبعا أنت هناك تشوف متطلبات الجمهور شو.
0: صحيح.
2: هو يعني أكثر شيء الرغبة مثلا في هذا الفن مثلا.
0: صحيح.
2: سواء من كلمات أو من ألحان أو من أداء، كذلك الآلات المختارة في التسجيل في العمل، وطبعا مثل ما تقول بحر كبير.
0: جميل جميل، وبنسمع حاجة الآن مع مخرجنا أحمد العوايد.

0: حياك الله مرة أخرى أستاذ عبد العزيز المقبالي، وما شاء الله يعني نتحدث اليوم عن الجديد معاكم اللي انتشر قبل ساعات قليلة.
1: صحيح، للتغلغ.
2: للتغلغ لك، نعم هذا كان طالع معكم، اللي هو العمل هذا طرح في العيد حصري اللي هو اليوم.
1: نعم.
2: ويزاكم الله خير أنتوا بثيتوا على الإذاعة، وهذا شرف كبير لنا ولفرقة الشهامة الحماسية. نعم،
1: يعني المواكبة أيضا، يعني أخي عبد العزيز، هناك حرص أكيد مثل هذه المناسبات، تواجد الفرق يمكن المناسبة السعيدة أيضا، أنه
2: نعم.
1: تشريف مولانا جلالة السلطان، هذه فرحة كانت يعني فرحة امتزقت فيها كل المشاعر الوطنية والعاطفية، لكن الفرقة كمتابعيها وجمهورها أيضا داخل السلطنة وخارج السلطنة، الجميل
2: نعم.
1: أنكم أيضا تهدوهم هذا النغم الجميل في هذه المناسبة.
2: أكيد أكيد، مثل ما تقول إحنا نحاول نجيب كل جديد للمستمع وللجمهور والمتابعين، فمدون توقف يعني، فالجمهور دائما يسأل وش جديد الفرقة وش الأعمال اللي راح تطرح ومثل هذه الأمور، فأنت تختار المناسبات مثل مناسبات الأعياد، ما شاء الله تجمعات وفرحة وكذا، فيستاهل كل جديد.
1: ذكرنا قبل قليل موضوع الألحان والكلمات للفن الحماسي وللحماسية بالذات.
2: نعم.
1: وتجد أحيانا الشاعر نفسه هو الملحن، لأنه من تبدأ البيت الشعري يبدأ شبه جاهز مع النغم. اشتغالكم في الفرقة على تنويع أيضا الألحان، لأنه من أبرز العوامل التي تجذب المادة أو الشيلات أو الشلات، والتنافس أيضا بين هذه الفرق الحماسية.
2: نعم والله، مثل ما ذكرت الأخ عقيلته، مثلا أنا شاعر أكتب وألحن، ولكن هناك التنويع مطلوب. الحين تتعاون مع شعراء طبعا لهم ما شاء الله باع طويل في هذا الفن، وكذلك ملحنين سواء من الفرقة أو من خارج الفرقة، هذا يعطي مثل التعاون هذا طابع طيب للفرقة ولهذا الفن. فاحنا على سبيل المثال للتغلغ لك، هذا الشلة اللي هي نزلت اليوم، تعاوننا عند الشاعر القدير عبد الله حمد شويرح المقبالي، نوجه له تحية، بيض الله ويهو على هذه الكلمات الطيبة. وطبعا الملحن علي سيف نفس الشيء من الفرقة علي سيف المقبالي، جزاه الله خير، لحن هذه الشلة، ونقول عسى أنها تنال رضا المتابعين والجمهور إن شاء الله.
1: نعم. طيب، أنت من الشعراء اللي لهم دائما إثراء في المشاركات والشيلات والشلات التي تقدمها الفرقة، إيش نسمع من الكلمات بصوتك الآن أخي عبد العزيز؟
2: والله أنا كشاعر مثل ما تقول حيران يعني بين وبين مثلا، يعني فيها أغلب القصائد فيها شيء من مثلا تسواهن يمرن عبرات، لكن في بعض الشلات أو في بعض الألحان يترددن على مسامعك يعني.
1: نعم، في لك نص جميل أعتقد عنوانه خدن الغرام.
2: هي نعم، خدن الغرام.
1: إيش يقول فيه المقبالي؟
2: قال لو قلت ما أحب وتايب يا الربع، خدن الغرام وسقاني كاسته، صبرت نفسي ولكن ما نفع، ما رمت فارق مودي وسيرته. وكانت هذه الشلة بعد مسجلة وملحنة نفس الشيء، ونزلناها على التواصل.
1: الألحان أيضا لك؟
2: اللحن لا، كان لعلي سيف نفس الشيء، هذا علي سيف عندي من أحد أعضاء الفرقة، إنزين، وكان اللحن لها.
1: هل سبق اللحن الكلام ولا أنت بديت في الكلام في البداية؟
2: أنا بديت بالكلام، وطبعا هو جزاه الله خير قام بالتلحين.
1: جميل جميل.

0: حياك الله مرة أخرى شاعرنا عبد العزيز. من ضمن الأعمال الجميلة اللي قوموا فيها يعني أو يكتبوها الشعراء ويؤدوها أيضا الفرق الحماسية، هناك في أعمال ممكن تربط الجمهور بذكريات مختلفة،
1: صحيح.
0: وممكن تلبيها أيضا الفرقة من خلال أداء أعمال مختلفة.
2: أجمل الذكريات صورها تتجلى كلها في مظاهر العيد في استشعار الحاضر والماضي.
1: أكيد نعم.
2: نعم.
1: والله شوف، بالنسبة للجمهور، الجمهور في بعض الأحيان أنت لما تكون في مناسبة خاصة فأنت طبعا تشل لايف، فهم الجمهور يسمع أحد مثلا الكلمات أو الشلات أو اللحن، فيطالبك مثلا بتسجيله، أو مثلا يكون دائما مغرم بهذا الشلة، كل ما تكون في مناسبة يجي ويطلب هذه الشلة، إن مثلا أريد هذه الشلة، شو تقول كذا كذا كذا. فإحنا لابد أن نلب مثل ما مطالب يعني الجمهور، لأنه في بعض من الجمهور يكون مثل عاشق لهذا الفن، فأنت هو يشجعك وأنت تشجعه في نفس الوقت. صحيح. يعني
2: في شلة معينة يعني تطلب دائما في مناسبات عامة منكم أثناء تواجد فرقة الشهامة الحماسية؟
1: نعم، من ضمنها لو قلت ما أحب هي هذه، وفي واحدة تقول هبيت يا ريف الحبايب ذكرتني باللي أوده.
2: ريف الحبايب.
1: ريف الحبايب. وفي بعض من الشلات يطلبن علينا نفس الشيء، نفس المقطع يكون براق، كل ما لاح براق يصوب دار المحبين، قامت تزيد أشواقه وبالعقل له توديني كذا. فبعض الكلمات مثل ما تكون رنانة على المستمع.
2: جميل، احنا نسمع كذا، نسمع جميل ولا نعوده.
1: طيب.

0: شاعرنا عبد العزيز المقبالي من جديد، وهذه المحطات الجميلة لفرقة الشهامة الحماسية، ويمكن علياء قبل قليل كانت أيضا تربط السؤال بالذكريات وربما مناسبة العيد التي أكيد تربطنا بالذكريات، لأن كثير من الصور تتجلى فيها عاداتنا وتقاليدنا وارتباط بمحطات عمرية مختلفة. من النصوص الشعرية اللي كتبتها أخوي عبد العزيز ذكريات العمر،
1: يعني من القصائد
0: من
1: القديمة.
0: القصائد، إيش المحطات اللي رصدتها في ذكريات العمر؟
1: والله في قصيدة، نعم، تقول: يا ليل خبرني عن الزين، مشتاق أشوفه عقب غيبة طويلة، صابر وصبري طالبة هم وفراق، وحيلتك يا المعشوق حيلة قليلة، صابر وصبري طالب هم وفراق، وحيلتك يا المغروم حيلة قليلة، بعد الحبايب سم مهوب ينطاق كذاب من يصبر عن الزين ليلة، وشلون تغضي العين عن حلو العناق، ونار القفاف القلب باتت شعيلة، خده مثل شمس الضحى بعد الأشراق، ويا ويل حالك من عيونه الكحيلة، ماريت من مثل شبيه بالأخلاق، مفنود ماله في البشر من مثيلة، حبه تمركز في الحشا وسط الأعماق، يروي عروق الضامية والمحيلة، ما نفترق يا زين ما دام عشاق، ويا كيف بنسى نبض قلبي ودليله، ويا كيف بنسى نبض قلبي ودليله.

0: حياك الله المقبالي، وأسأل عن الفرقة، عدد أفراد الفرقة ما شاء الله كم؟
1: والله حاليا تقريبا 25.
0: ما شاء الله، أمس أتوقع في مجموعة في صحار وفي مجموعة يمكن في مشاركة أخرى.
1: لا كان عندنا الصباح بس الصحار لأنه كان بدري وكذا الصباح. أيوة.
0: والمساء؟
1: المساء ما شاركنا بسبب ظروف العيد، انت تعرف الشباب يوم العيد شوية يرتبطوا بالتجمعات ومثل ما تقول المناسبات الثانية.
0: الله يعطيك العافية. خلال الأيام القادمة هل هناك شيء كذا، محطات مشاركات للفرقة سواء داخلية أو خارجية؟
1: شيء الحمد لله رب العالمين، في مشاركات سواء في عمان هنا في الوطن وسواء خارج عمان في الدول المجاورة، يعني
0: نعم
1: مشاركات مثل ما تقول مستمرة في مناسبات الخاصة، مناسبات مثلا الاحتفالات الوطنية، المهرجانات، فنشارك بين فترة وفترة يعني.
0: الله يعطيكم العافية، احنا سعدنا معكم بهذه المعايدة النغمية الجميلة التي فعلا تثري دائما من خلال هذا الأداء والتناغم بين المفردة واللحن والأداء الجماعي. شكرا جزيلا أخي عبد العزيز على وقتك معنا وعلى هذا النغم والجديد اللي خصيتونا به أيضا اليوم في هذه المساحة. نتمنى لكم كل التوفيق وأن نلتقي إن شاء الله كده في مناسبات الأفراح بإذن الله.
1: شكرا لكم أول شيء على الاستضافة، جزاكم الله خير في إذاعة سلطنة عمان، ونشكرك الأخ عقيل والطاقم اللي عندك، وبمانع مثل ما تقولوا أسعدتونا وشرفتونا بثكم لجديد الفرقة، جزاكم الله خير
0: وأنتم أثريتمونا بهذه المتابعات والمحطات الجميلة. كل التوفيق والتحايا، كل عام وأنتم بخير من جديد.
1: وأنت طيب وجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
0: تحية لك. شكرا لضيفنا الأستاذ الشاعر عبد العزيز بن راشد المقبالي رئيس فرقة الشهامة الحماسية اللي رافقنا بهذا النغم في مساءات العيد.

0: مع هذا النغم الجميل نصل لمحطة الختام. كل التحية لمن شاركنا الأثير مشاركة وتفاعلا ومتابعة. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعمان الغالية في أمن وأمان. وهذه بطاقة معايدة، كل عام وأنتم بخير وعساكم من العايدين الفائزين من فريق العمل.
1: في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي وعلياء بنت أنور بيت سمير.
0: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: هندسة الاستديوهات خالد بن عبد الله بلحاف.
0: عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. تحايا مخرجنا أحمد بن سعيد العوائل.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد الحلقة الثانية.
1: ثلاثمائة وخمسين
2: فلس معي اسميهن شابات نار لاسعار في هذا السوق، لكن هذا القدي حشريه، يعني حشريه ما هفوته لو يوصل 1000 ريال.
3: الله يهداك يا اخوي يا سيد، الله يهداك بهدايته. ايش تباب ذي يدي انك عاد وصل 350 ريال؟ غالي ما يسوى كي.
4: علو خلو عنك اخوي حمود، هذا حالك العيد، والله لو تنصحه ما تنصحه ما يسمع الكلام. هذا الجدي فعلا ما يسوى، وهو ترى يحب المزامط من يوم يومه، يحب المزامط والتفيشيرة على الفاضي.
2: ها ها ها، يعني ما أشري أضحية حق أولادنا؟ هل هذا الكلام معقول؟ هذا السوق وهذه أسعاره، وأنا الحمد لله رب العالمين هتصرف وهدبره الفلوس.
4: ها، أما حكاية هتدبر الفلوس عارفين من وين هتجيبهن، لكن أنا من تو ترى أنا أقول لك 100 بيسة ما عندي. يلا أدبر أموري.
2: إنزين ما عليه، أنا إن جيتك باغي فلوس أضربني بقدف في كمة راسي عشان أتوب عن أجيك مرة ثانية.
3: صلوا على النبي يا الربع وذكروا الله.
2: اللهم صل على النبي.
3: أسميها أبحال ذي؟ هذه السوق ما نقدر الله نقول غير الله يعين الجميع. هذه غلا شاب نار، وانت يا أخوي سعيد رايح نفسك، وذي يدي بعد داخل السوق وإن شاء الله بتلقى شيء خرعنا.
4: علو يا حمود تو انت من تقنع، يا ود الحلال تو انت من تقنع. هذا أبوي راسه يابس وخلى يشرب ويبغى.
2: خلونا، أيوة خلونا نركز لو سمحتوا عشان أشتري الأضحية المناسبة للعيد.
4: وادعناك، احنا هنروح.
3: كان روحنا متعاذري.
2: لا هذيك الدربة، هذيك الله يحفظكم، تودعوا في الطريق. فلس
3: فلزي.
5: خلا يا ولدي حمد، قوم يسدك من رقاد. أبوك موصلني أقول لك تشن السوق، نبى نشتري باقي الأغراض للعيد. هيا قوم.
6: يا الله ما الغالية قايم ببصلك بين ما تبي، وإن شاء الله بيرابعنا صديق الجديد نوح.
5: زين يا ولدي، لكن صديقك نوح لا يكون عنده شغل، تعرف أذي أيام عيد وما نبى نتعبه معنا.
6: لا ما عندي شيء من الشغل، أمس بالليل كلمته وقال بيرابعنا، لأني يعني بعدني ما أعرف شيء في هذه الولاية.
5: خلا قوم تجهز وهارس ضيقك، حين بنطلع الحينة
6: إن شاء الله. أمي
7: يالله نورتينا يا الغالية، لكن ما شاء الله عليش يا لطيفة، خلصتي كل تجهيزات العيد.
8: هذه نورش يا حبيبتي، غنية وعساش دوم غنية يا رب.
7: اللهم أمين حبيبتي، الله يغنينا جميعا، هذه أجمل دعوة أسمعها اليوم.
8: آمين يا حبيبتي. هي نعم خلصت كل تجهيزات العيد، عاد باقي أشياء بسيطة، قلت عاد بخلي الصغيرين يروحوا السوق ويجيبوهن، وأنا عاد بهتم بشغل البيت وتجهيزات الفوالة العيد والسفرة وكل بسويها عاد واحد.
7: زين حبيبتي زين يا الغالية، الله يوفقش يا رب. نوبة أنا ما باقي علي وقت تجهيزات، يعني شبه مخلصة، لكن أريدش في موضوع ثاني.
8: تفضلي عمريني أمر وتدللي إيش في خاطرش.
7: في خاطري جارتنا سلامة، نريد ناخذ لها يعني شوية من الأغراض اللي هي أغراض العيد ونروح نوصلها. تعرفي مسكينة حالتها يعني وظروفها صعبة وتستاهل إن حد يوقف معها، خاصة مثل هذه الأيام والمناسبات.
8: يا حبيبتي أمرتي بالمعروف يا الغالية، وأنا معاش في اللي تريدي مني، حددي الوقت وبنروح عندها.
7: زين عقب، قبل لا نروح نشوف باقي الجارات، أن ما يعجبهن نروح عنهن.
8: زين على بركة الله.
1: صديق لو سمحت جيب هذا سلة كبير كبير مع الفواكه، تعرف عاد بيجونا ضيوف صباح العيد وريد نبيض وجوهنا قدام الناس.
4: الله يهديك يا حمدان، تو مو باغل هذيك السلة العودة قيمتها واصلة 30 ريال، وانت حالتك حالة يا حمدان. خذ لك ذيك السلة الصغيرة ب10 ريال تسدك انت وضيوفك وعيالك، وبعدين تعال من متفيك يوكل صباح العيد، كل الناس مشغولة بالزيارات. الله يهديك.
1: ها اي والله صدقت، تراني فقير وشعور دمير. زين انك لبهتني صديق. خلاص هذا سلة كبير كنسل، جيب صغير.
4: كذاك أباك محلاك يوم تسمع الكلام، ما كما أخونا سعيد كلما نصحته عاند أكثر، شاري ذاك القلب 400 ريال عشان يمدحوه. عسى الله بس يا رب يساعده ويهديه ويشفيه من ذا المرض اللي الله ابتلى أبه.
1: اللهم آمين آمين، الله يهدينا جميعا.
4: آمين يا رب العالمين.
2: هذا هو أفضل محل حلوى عمانية في الولاية. صحيح إنه شوية غالي، لكن أبوي حلواته ما شي كماها، كلها زعفران وهال وماي ورد الجبل الأخضر. ضيوفك هيشموا ريحة الحلوى قبل لا يأكلوها.
3: أخوي سعيد كنا كذيت دكان لك، أشوفك وايد قعدت تمدح هذه الحلوة.
2: لا لا لا لا لا، ما حلي ولا أعرف صاحب المكان، لكن عاد عشان خاطرك أنت قلت أكلمك عن تجربة، إنها الحلوة زينة وتستاهل حد يشتريها، ولو يعني ها ارتفعت قيمتها شيء قليل.
3: بس أنا قلت أبا حلوة عمانية عليه حسب عاداتنا وتقاليدنا نقدمها صباح العيد، ما اشترط عليك تكون غالية وسعرها كي مرتفع وشاب نار.
2: أفا يا حمود، يعني أنت باغ تقدم لضيوفك أي نوع من أنواع الحلوى، ما مهم زينة ولا ما زينة؟
3: أنا روحي ما قلت ذيك لا، أنا قلت بحلوة تكون طيبة وسعرها طيب ومناسب، حما داخلي منافسة على مزاينة الحلوة. الله يهداك يا سعيد بهدايته.
2: زين يوم لك ذاقت أبوي سالفتك بوديك تشرى أي محل من محلات الحلوة روح، لكن عندك خلاف وتقول إن الحلوة طلعت ما زينة.
3: لو أبقايل أنت قوم الحين وشني أذاك مكان وأملو منك.
2: الله خلق.
4: حياك يا ولدي نوح، متصل إيش في خاطرك؟
9: في خاطري يا أبوي إني بروح مع ولد جيراننا الجديد حامد، بيروح السوق هو ووالدته وما يعرفوا الطريق وطلبوا مني أروح عندهم.
4: زين يا ولدي كفو عليك، سير عندهم وأي شيء يبغوه منك لا تقصر في مساعدتهم أبدا.
9: إن شاء الله يا أبوي، لا تحاتئ، أنا تربيتك وهذا اللي تعلمته منك. إحنا

0: سلة بتاكلوها انتي وولادش.
1: ما حد بيجي جوعان وما حد بياكل منها، خاصة يوم يشوفوا هذه السلة الصغيرة. حرام عليك. بعدين أنا ما أتكلم عن سلة الفواكه بس، أنت مقصر معانا في كل جوانب الحياة، خاصة إن إحنا الحين في أيام العيد المفروض توفر لنا كل احتياجاتنا.
0: سلام لم يا سلام، الله يسلمش. أنا أحاول وأجتهد وأبحث في كل مكان أني أوفر لكم كل شيء تريدوه، لكن عاد أنا إيش أسوي؟ هذه إمكانياتي وبالله أقدر عليه، وأنت أدرى بظروفي.
1: ظروفك هذه لازم تتغلب عليها بأي طريقة، أنا ما يخصني، أنت رجال البيت وما لنا ذنب في ظروفك.
0: إن شاء الله، أنت عيني خير، بإذن الله كل احتياجاتكم مال العيد بتتوفر، بس قول يا رب.
1: يا رب.
2: جزاك الله خير يا ولدي نوح، خليت أشغالك وأعمالك وهلك ورابعتني أني وأخوك حمد صوب السوق. أذي إن دل على شيء يدل على تربيتك الطيبة.
3: مشكورة خالتي وما قصرتي، وأنا بحسبة ولدك حمد وهذا واجب علي، وأبوي موصلني عليكم إن أكون في خدمتكم متى ما بغيتم.
4: والنعم فيك يا أخوي نوح، والله إنك ما تقصر لا أنت ولا هلك.
3: القصور يعداك يا أخوي حمد، وأنا في خدمتكم في أي وقت، أنت وخالتي عليا. والحين قولوا لي وين تريدون أوصلكم؟
2: أول مكان بنروح له السوبر ماركت، وبعدين بنروح محل بهارات والقهوة، وآخر شي محلات الملابس والذهب.
4: وأنا بعد أريد أروح أشتري مصر وطاقية وبعض الأشياء للعيد.
3: أبشروا وفالكم طيب، وين ما بغيتوا تروحوا أنا بوصلكم.
5: مساكم الله بالخير أخوان الأعزاء، تقبل الله طاعتكم.
6: الله يمسيك بالخير وتقبل منك.
7: اللهم آمين، الله يتقبل منا وإنكم صالح الأعمال.
6: اللهم آمين يا رب العالمين. لكن أبنشدكم خوتي، هنا أخوني حمدان أشوفه ما مصلي معني.
5: إيش أقول لك يا أخوي حمود، حمدان يركض في هذه الدنيا وتاعب نفسه الله يهديه، يدور لقمة العيش لأن حالته شوية صعبة.
7: صدقت يا سعيد، ديونه كثيرة مسكين وحالته المادية بسيطة، ويتسعى مسكين كل مرة في شغلة معينة من غير شغلته الأساسية.
6: الله يعينه ويساعده، لكن ما تبون نشوف لحواله ليكون ناقصن شيء، هذه في النهاية حنيران ووايب علينا نشوف حال يارنا ونوقف معه.
7: أشهد أنك صادق يا أخوي حمود وأن فيك الخير، لكن إحنا هذا الشيء اللي تعودنا عليه في كل مناسبة، نشوف أحوال جيراننا المحتاجين ونساعدهم في توفير احتياجاتهم، وأخونا ترى حمدان من ضمنهم.
6: جزاكم الله خير وبيض الله ويوكم، هذه العشم فيكم.
5: جزاكم الله خير، ما تقصروا، وعادة نسمحوا لجماعة بترخص عنكم رايح صوب السوق، وأي شيء تسووه من مساعدة للمحتاجين ولا جيراننا تراني أنا معكم. ويلا توادعتكم، مع السلامة.
6: الله يحفظك.
1: يا ربي يا قاراتي الغاليات، مكلفات على نفسكم وقايبات كل هذه الأغراض.
8: أفا عليش يا قارتنا العزيزة سلامة، أنتي أختنا وهذا شيء بسيط في حقش.
9: صدقة غنية، لو الود ودنا نجيب لش أكثر، وأنتي تستاهلي كل خير ترى.
1: جزاكن الله خير حبيباتي، دومكن ما مقصرات، رعيات واجب والنعم فيكن.
8: بين الخوات ما يحتاج شكر حبيبتي، وخلونا عاد نغير الموضوع لو سمحتوا.
9: إنزين، خلونا نتفق إيش نسوي من الأكلات صباح العيد، عشان كل واحدة تجيب للثانية شيء مختلف وما نكرر نفس الأكلة بيننا.
1: إن شاء الله الغاليات، راح نشوف باقي الجارات إيش بيسووا من الأكلات، ونسأل الله إنه يسعدنا في أيام العيد يا رب.
8: اللهم آمين يا رب.
2: ما قصرت يا ولدي نوح، الحين وصلني محلات الملابس وسوق الذهب، ووصل أخوك حمد صوب المحلات اللي يباها منشان يشتري أغراض للعيد.
3: إن شاء الله خالو، حاضرين بوصلكم وين ما بغيتم.
4: أعتقد هذا سوق الملابس والذهب، ولا أني غلطان يا أخوي نوح؟
3: لا لا لا ما غلطان، إحنا فعلا وصلنا سوق الملابس والذهب.
2: عيل أني وقفوني هني بأذي المحل بأخذ لي شوية أغراض، وانت وروحوا محل المدينة.

0: الملابس وبكون في انتظاركم.
1: إن شاء الله أمي.
2: كأني أشوف عم سعيد في محل الملابس الرجالية.
1: هي والله كأنه هو. خلنا نروح نسلم عليه وناخذ بعض الأغراض من نفس المحل.
2: السلام عليكم عم سعيد، ما شاء الله تتشرى أغراض العيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله أولاد الغالين. هي والله جاي أخذ لك مين غرض. أنتوا ويش خاطركم من هنا؟
1: أنا خاطري مصر وطاقية وبعض الأشياء.
3: هي زين زين، ناوي تكشخ ما شاء الله صباح العيد. زين يا ولد حمد، وأنا أبوي حاضر إذا تريدون أساعدكم بشيء.
1: جزاك الله خير عمي، ما تقصر.
3: وانت يا نوح مو باغي تشرب، مو في خاطرك.
2: سلامتك يا عم سعيد، انا مخلص كل مشتريات العيد واليوم جاي مرافق اخوي حمد ووالدته يشتروا اغراض العيد.
3: بيض الله وجهك يا ولدي يا نوح، دومك راعي واجب. انا خلصت متشرع عاد، هو تامروا بشي علي ولا شيء؟
1: جزاك الله خير.
4: اسمح لنا يا أخوي حمدان، هذه بعض الأغراض البسيطة من إخوانك وجيرانك في الحارة، والكل حقيقة يقولوا لك إذا محتاج أي شيء تراهم بأمانة حاضرين باللي خاطرك فيه.
5: لما قال لك أخونا ناصر يا أخوي حمدان، أنت أخونا ويارني ويار ليار، أي شيء في خاطرك قوله وحن حاضرين ورقابنا سدادة.
6: يا الله جزاكم الله خير يا جيراني الغاليين، بصراحة أحرجتوني، أشهد أنكم ما قصرتوا. بيض الله وجوهكم، دومكم واقفين معي وما مقصرين أبدا مع الجميع.
4: أفا عليك هذا واجب وانت أخونا العزيز الغالي.
5: زين كاك أبا نشدكم، أنت وكيف ترتيباتكم صباحية العيد؟ هين تمشوا هين تقعدوا هين تسووا؟ وكيف تيمعاتكم واحتفالاتكم في العيد؟
6: حين احتفالاتنا عندنا بعد صلاة الفجر، نسلم على بعض في المسجد بعد الصلاة، وبعدين نروح نتلبس ونجهز نسلم على الأهل في البيت، ومن ثم نسير صلاة العيد، وبعدها عاد تبدأ الاحتفالات بالفنون الشعبية وركوب الخير وغيرها من الفنون المختلفة.
4: وبإذن الله تعالى باكر هتعيش معنا يا أخوي حمود فرحتنا بعيد الأضحى السعيد.
5: إن شاء الله بكون معك.
7: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

سالم بن سعيد البحري. تقديم إبراهيم اليحمدي. مستمعين الكرام، نواصل حديثنا اليوم عن تعريف الفلج، ونستفيد مما تناوله عديد الكتاب والأدباء، وأبرزهم الشيخ بدر بن سالم العبري صاحب كتاب البيان في بعض أفلاج عمان. ونستخلص من كتاباتهم بأن الفلج عرفاً عند العمانيين هو نبع ماء يجري عبر قناة مشقوقة في الأرض لسقي أرض زراعية، وقد تكون هذه القناة موجودة في باطن الأرض لامتصاص المخزون المائي وتجميعه وإخراجه إلى سطح الأرض، أو تكون مشقوقة في سطح الأرض ليجري بها الماء من مكان آخر، فالتسمية واحدة وهي الفلج. وتشمل التسمية أيضا النبع الذي يخرج من بين الصخور الجبلية إذا كان يسقي قرية زراعية، وقد يكون مصدره تجمعات مائية توجد كخزانات في باطن الأودية تمد بالماء بعضها البعض، فيستغلها الناس لسقي مزارعهم عبر قناة مشقوقة تسمى فلج. ولقد أخذت التعريفات الواردة للفلج أشكالا مختلفة، منها الشكل الذي يتسم بعمل بشري خالص، وهو القناة المحفورة في باطن الأرض لامتصاص المخزون المائي وتجميعه وإخراجه على سطح الأرض، والشكل الذي ينبع فيه الماء من بين الصخور الجبلية تلقائياً إذا كان يسقي قرية زراعية، والشكل الذي يتجمع فيه الماء في بطون الأودية بعد سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية، ثم يستغلها الناس لسقي مزارعهم عبر قناة مشقوقة. ولا شك في أن هذه التعريفات تنم عن استيعاب واضح للأشكال المختلفة للأفلاج في مناطق عمان ذات التركيب الجغرافي المتباين. وقد تم تعريف الفلج وفقا للمرسوم السلطاني رقم 3/94 على أنه قناة مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية، أو اعتراض وتجميع مياه السيول وتوزيعها لاستخدامها في الأغراض المختلفة. وعليه فمهما تعددت التعاريف اللغوية والاصطلاحية، فإنه يمكننا أن نظفر بمفهوم جامع للفلج في عمان، وهو أنه قناة أو ساقية لتجميع المياه المستخرجة عمليا أو النابعة طبيعيا أو المتجمعة في بطون الأودية بفعل الأمطار لاستخدامها في ري مناطق زراعية وفقاً لتقسيم وتوزيع معينين.

مشهور سالم بن سعيد البحري. تقديم إبراهيم اليحمدي.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان كتاب أعجبني.
2: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم.
3: أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء.
4: روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا.
5: جدا جدا هذا من الأشياء التي تميز الكتاب.
6: كتاب وصف بأنه مهم جدا.
7: ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني.
8: مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل،
9: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن.
10: هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي.
1: كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. تسطرها لكم أمينة بنت ناصر العامري.
11: أعزائنا أهلا بكم.

موعدنا في هذه الحلقة مع كتاب يفتح سؤالا حاسما في الفكر الديني المعاصر: كيف نجدد فهمنا للدين عبر تجديد علم الكلام بما يراجع أدواته ومسلماته ويستجيب لأسئلة الإنسان اليوم، قلق المعنى وتسارع المعرفة وتبدل صورة العالم. يتتبع المؤلف في هذا الكتاب نشأة علم الكلام وتحولاته وتأثره بالمنطق الأرسطي وما انتهى إليه من انغلاق أحدث اقترابات متعددة في الأداة وفي تصور الماوراء وفي موقع الإنسان داخل الخطاب اللاهوتي. إنه كتاب مقدمة في علم الكلام الجديد للباحث والمفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي، الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، عام 2021. هذا الكتاب سنتصفحه في هذه الحلقة بصحبة الكاتب العماني بدر العبري.

0: مرحبا بك أستاذ بدر.
1: حياكم الله أستاذنا العزيز سليمان.
0: أهلا بك. لماذا اخترت هذا الكتاب هذه المرة؟
1: أولا أشكرك يعني على الإضافة. بداية، مشروع الدكتور عبد الجبار الرفاعي مر بعدة تحولات. أولا من حيث الدراسة الحوزوية وفق المنهج الشيعي الإمامي، ثم انفتح على الجو الإيراني بالشكل العام بما فيه الجو الفارسي، وبعد ذلك كان انفتاحه على الخط الإسلامي الواسع، وآخر التحولات هو انفتاحه على الجو الإنساني، على الأجواء الإنسانية بصورتها العامة والروحية والعرفانية وكذلك القيمية. طبعا مشروع علم الكلام الجديد واشتغل عليه عبد الجبار منذ فترة مبكرة في حياته، كان ضمن الإطار الإسلامي، ثم تحول في بعد ما بعد 2015 إلى الجو الإنساني، ولهذا اشتغلت أو التزمت أو شدني هذا الأمر، لأنه وفق الاشتغال الذي أشتغل عليه الآن وهو الجانب الإنساني.
0: نعم، على ذكر الاشتغال، أنت كتبت مقالين في مراجعة هذا الكتاب، نشر في جريدة عمان وأيضا في عدد من الصحف والمواقع العربية. في هذين المقالين اعتبرت هذا الكتاب امتدادا للخط الذي يشتغل عليه الرفاعي في تجديد التراث الديني من خلال النص الديني ذاته، وطبعا نحن نعرف أن له في هذا الخط كتب أخرى. سؤالي، ما الإضافة التي قدمها في هذا الكتاب قياسا بكتبه السابقة؟
1: طبعا نظرية عبد الجبار الرفاعي هي ضمن أن ندخلها ضمن المدرسة الإصلاحية القائلة على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون بمعزل عن الدين، ولكن في الوقت نفسه لا بد أن نحرر هذا الدين من الاغتراب الميتافيزيقي اللاهوتي. هذا الاغتراب تمثل في علم الكلام الذي بذاته، أي علم الكلام، قاد إلى اغترابات ثلاثة. هناك اغتراب أرسطي في الآلة المستخدمة، وهناك أيضا اغتراب ما ورائي ميتافيزيقي الذي يسميه بالاغتراب الصراطي، أي أننا نبحث بالشكل الأوسع في الجانب الغيبي الميتافيزيقي أكثر مما نبحث في الإنسان. وهناك أيضا اغتراب اجتماعي، أصبحنا لا نتحدث عن العدل والمساواة في الجانب الإنساني بقدر ما نعيش الصراعات الكلامية السابقة. ولهذا الإضافة لهذا الكتاب فيما يرى أن إصلاح علم الكلام يؤدي إلى إصلاح الدين نفسه، إذا فهمناه برؤية إنسانية وليست اغترابية لاهوتية أو غيرها.
0: نعم، طبعا دكتور عبد الجبار له من الكتب في تجديد التراث الديني السابقة كتاب الدين والاغتراب الميتافيزيقي، والدين والظمأ الأنطولوجي، وأيضا كتاب إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين. دعنا الآن نتحدث عن هذا الكتاب، مقدمة في علم الكلام الجديد. أستاذ بدر، الفصل الأول في هذا الكتاب يناقش ملخص نشأة علم الكلام وتطوره وعجزه، يعني وهو طبعا من أطول فصول الكتاب واستغرق ما يقرب نصف الكتاب كما أشرت إلى ذلك في مراجعتك. سؤالي، لماذا برأيك احتاج الرفاعي إلى هذا القدر من الإسهاب بين قوسين في الفصل الأول؟
1: طبعا لما نتأمل في هذا الكتاب، الدكتور عبد الجبار هو لي يقدم رؤية متكاملة لعلم الكلام الجديد، وإنما هو كمن ينفث يعني في هذا الأمر، لأن هذا يحتاج إلى عمل تداولي استمر لفترات ودهور. أنت تعلم أن علم الكلام القديم استمر لأكثر من 4 قرون، ودخلت فيه أولا الصراعات السياسية ما بعد السقيفة والأحداث الأولى، ثم بعد ذلك دخول ثقافات جديدة ودخول أديان بثقافاتها اللاهوتية والفكرية والطقوسية، وأيضا فيما يتعلق بالتأثر بالآلة الإغريقية، وأيضا الانسداد الذي حدث ما بين مدرسة الاعتزال وما بين مدرسة الصفاتيين. يعني عبد الجبار أراد أن يخرج علم الكلام من جديد من هذا الانسداد ليس إلى الرؤية الوحدوية الإسلامية فقط، بل إلى الرؤية الإنسانية، ولهذا احتاج أن يسهب في مقدمات هذا الأمر ليخرجنا من الاغتراب الصراعي إلى الاغتراب البنائي والإحيائي من خلال علم الكلام نفسه.
0: نعم. أيضا يقول عبد الجبار الرفاعي في هذا الفصل الأول إن تجديد الدين يبدأ بتجديد علم الكلام، وإن أي بدائل للتجديد في الإسلام لا تبدأ بعلم الكلام ومسلماته المنطقية والفلسفية، فإنها تقفز إلى النتائج من دون المرور بالمقدمات. سؤال أستاذ بدر، ما الذي يقصده الرفاعي عمليا بمراجعة المسلمات المنطقية والفلسفية لعلم الكلام؟
1: يعني هو هنا يناقش الدكتور عبد الجبار طبعا فيما يتعلق بالمسلمات الأولى المنطقية والفلسفية، بما في ذلك الآلة الأرسطية المستخدمة في
0: طبعا عندما تقول الأرسطية نسبة إلى الفيلسوف أرسطو.
1: نعم. نعم. أي بالمفهوم الإغريقي بالشكل العام، يعني نعم. الآلة المنطقية التي أثرت في جانب أصول الفقه عند المسلمين وأثرت في علم الكلام. يعني هناك شيء من التناقض أن المسلمين الأوائل كانوا أكثر انشراحا وأكثر انفتاحا على مثل هذه الآلات، واستخدموها حتى في تعاملهم مع النص الأول أي القرآن، وحتى مع النصوص اللاحقة كالرواية، بينما نجد اليوم انسداد في الانفتاح على الآلات المعاصرة، بل نجد هناك شيء من التكفير والتبديع كل من يستخدم مثل هذه الآلات، وهذا يخالف ما كان عليه الأوائل. أيضا يتمثل التناقض أن الذين يحاربون استخدام مثل هذه الآلات والأدوات اليوم المعاصرة هم الذين يتشبثون بتلك الآلات القديمة، مع أن منشأها لها علاقة بالجانب الغربي أي الإغريقي بالشكل الخاص. وهو يقول لا بد أن ننفتح، أصبح هناك العالم متقدم ومتطور في آلاته وفي تعامله وفي فلسفته، فلا بد أن ننفتح على هذه الأبحاث المعاصرة كما انفتح الأوائل على تلك الأبحاث، وأن تكون لنا رؤيتنا وخصوصيتنا أيضا كما كان للأوائل رؤيتهم وخصوصيتهم.
0: نعم. طبعا يخبرنا المؤلف أن محاولات تجديد علم الكلام الإسلامي بدأت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ما رأيك أن نتحدث عن هذه المحاولات؟
1: طبعا هي تجديد علم الكلام ارتبط بالإصلاح الديني إن صح التعبير طبعا في العالم الإسلامي، ولا توجد إلى اليوم رؤية في تحديد نقطة ابتداء ذلك. يعني بعضهم يرجعها إلى بداية الحركة المقاصدية مع القرافي والشاطبي وحتى الطاهر ابن عاشور، ولكن الأغلب يرجعها إلى حركة الإفاقة بعد الثورة الفرنسية على مصر في عام 1798، وكذلك البعثات التي أرسلها محمد علي بك. ظهرت هناك رموز منهم حسن العطار، رفاعة الطهطاوي، والأفغاني، والكواكبي، ومحمد عبده. لكن عبد الجبار يميل على أن علم الكلام في الحقيقة بدأ مع المجدد الهندي القرآني سيد أحمد خان المتوفى 1898، وظهر مع تلميذه الذي هو شبلي النعماني، تلميذه بالجانب المعرفي، في كتابه علم الكلام الجديد الذي صدر في عام 1903. ولكن يقول أن التأثير الأكبر هو يعود إلى السيد أحمد خان. عموما عبد الجبار يؤخذ عليه في هذه النقطة، ولم يسبر التطورات التي حدثت من بداية عصر الإفاقة وحتى قراءة النص، وإنما اكتفى بالشكل العام فيما يتحدث عن هذا الأمر بالشكل العام من خلال مراجعات كلية.
0: نعم. يعني في سياق إجابتك على أحد الأسئلة قبل قليل أستاذ بدر، تحدثت عن الاغتراب الماورائي الميتافيزيقي، وهو أيضا تحدث عنه عبد الجبار الرفاعي، وهو يسميه الاغتراب الصراطي، بمعنى البحث عن صورة الله أو ما يمكن تسميته في البحث ما بعد الله. وأنت في مراجعتك للكتاب تقول إنك ترى شخصيا إن الجيل الجديد رجع اليوم إلى التساؤلات الوجودية الأولى، أي الله ذاته، فلم يعد معنيا بشكل كبير في البحث عن صورة الله والاغتراب الماورائي فيها، بقدر ما أصبح باحثا عن الموجد الأول من جهة، وعن ماهية الإنسان والوجود من جهة ثانية. سؤالي، على أي شواهد أو خبرة بنيت هذا الاستنتاج عن الجيل الجديد؟ وكيف يمكن لعلم الكلام الجديد الذي نتحدث عنه الآن أن يصوغ لغة ويعني يصوغ لغة وأسئلة قادرة على مخاطبة هذا التحول؟
1: طبعا عبد الجبار هو صاغ أو طرح السؤال أبدية الأسئلة الميتافيزيقية الكبرى. هذه الأسئلة الميتافيزيقية التي في الأصل أنها تسأل عن قبل ما قبل صورة الله، أصبحت هي غارقة في صورة الله سبحانه وتعالى، وكذلك العلاقة بين المطلق والنسبي وبين الثابت والمتحرك. الرفاعي يحاول أن يقدم طبعا رؤية عرفانية في التعامل مع صورة الله القائمة على الحب، على العشق، على الجمال الإلهي، ولكن من خلال تأملي أنا في الجيل القديم، من خلال وسائل التواصل، من خلال ما يطرح اليوم في اليوتيوب وغير ذلك، أجد أن هؤلاء لا يبحثون فقط عن صورة الله، يبحثون عما قبل صورة الله، أي عن الله ذاته، عن الوجود، عن نشأة هذا الكون. لهذا ينبغي علم الكلام أن يعود إلى هذه النقطة التي تعطي شيئا من الإجابة، بداية من إعطاء قيمة الحرية في التساؤل والبحث والنظر، وبدلا من إعطاء الإجابات المغلقة أو الأشياء الوعيدية التي رتبت على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطى الحرية في الابتداء لعباده لكي يتساءلوا ويؤمنوا وغير ذلك.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ بدر، وفي دقيقة من فضلك، الضرر العقلي والكلامي الكبير لإطلاقية علم الكلام القديم حسب رؤية رفاعي يتمثل في ثلاثة أمور ذكرها هو في الكتاب، دعنا نتحدث عنها.
1: نعم، أولا هذه الأمور هو دوران الدائرة في العلاقة المتمثلة بين صورة الله وشغف هذه التساؤل، هي لا زالت تدور حول نفسها، أي لم تتجدد، أي لازلنا كأننا نعيش في العصر العباسي وصراعات الأوائل، ولا نعيش في عصرنا الحالي. ثانيا، إطلاقية علم الكلام في أنه أصبح منحصر في قضايا جزئية فيما يتعلق بالصفات، الرؤية، الخلود، القضايا الجزئية، خصوصا ما بين المعتزلة وأهل الحديث، أو ما بينهما من الأشاعرة والماتريدية. الأمر الثالث هو الأثر السلبي المتمتع على الانغلاق الجزئي الذي جر إلى التبديع والتفسيق والتكفير، والذي ما نراه في حالات من احتراب وكذلك من رهينة الدولة عليه، وبالتالي تمييز الدولة وفق الأدوات أو وفق الطائفية في مثل هذه التي عاشها الناس في العصر العباسي، بينما اليوم ينبغي أن نعيش واقعنا وفق علم كلام يعيش الواقع والإنسان وليس الماضي.
0: نعم، عرض جميل ومفيد وممتع لكتاب مقدمة في علم الكلام الجديد للباحث والمفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي. شكرا جزيلا لك الكاتب بدر العبري.
1: أشكرك أستاذنا العزيز سليمان، ولبرنامجكم كتاب أعجبني، ولهذه الإضافة.
0: شكرا لك.
1: العفو.
2: غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وأمينة بنت ناصر العامري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري، نبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بميناء. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول له أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطان جنوب لبنان. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب اليمني الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم بعدما فرغوا من رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة بالبقاء في مشعر منى أيام التشريق، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات. ويجوز للحاج الانصراف من مشعر منى إذا كان متعجلا بعد رميه الجمرات الثلاث غدا الجمعة الذي يوافق ثاني أيام التشريق. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب أمريكا عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي إن إيران ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية. وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أنهما يهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. يأتي التصريح في تحدي لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي، وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب.
1: يواجه قطاع غزة احتمال العودة سريعا إلى نسق حرب الإبادة، فمنذ فترة يصعد الجيش الإسرائيلي هجماته وترتفع أعداد الضحايا، وآخرهم 10 شهداء بينهم أطفال ونساء سقطوا في غارة جوية على منزل وسط مدينة غزة. إسرائيل اعترفت بالغارة مؤكدة اغتيالها قائد لواء كتائب القسام لشمال غزة ونائبه، كما أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق بالمنطقة الوسطى. ولا تغيب عمليات القصف المدفعي ونسف المنازل عن الأجزاء الشرقية للقطاع الذي يعاني سكانه من القيود الإسرائيلية الصارمة على المساعدات، ما يعمق الأزمات الإنسانية وفي مقدمتها الصحية والإيواء. حركة حماس نددت بالتصعيد الإسرائيلي واعتبرته سعيا للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة، مطالبة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالاطلاع بمسؤولياتها وإلا تحمل التبعات التي سوف تطال مستقبل التهدئة الهشة. غزة تودع شهدائها وسط شعور متصاعد بالقلق من نهج القيادة الإسرائيلية التي تريد تأمين نجاحها في انتخابات الكنيسة المقبلة على حساب الدم الفلسطيني. في الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال حملات دهم واقتحام اعتقل خلالها فلسطينيين، ونفذ مستوطنون إسرائيليون اعتداءات بعضها على مركبات وأخرى على أراضي زراعية، ليتقاطع النهج المتصاعد للمستوطنين والجيش في نقطة فرض مخطط الضم الإسرائيلي على الضفة. والقدس المحتلة في مرمى التهويد جغرافيا وحتى دينيا عبر مواصلة اقتحام المسجد الأقصى وتثبيت التقسيم الزماني والمكاني لصالح المستوطنين، إضافة لمصادرة الأراضي وهدم المنشأة والمنازل الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات بهدف تطويق مدينة القدس وعزلها. انتهاكات إسرائيل تتعدد ومنها العنف الجنسي، وعليه أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل ضمن قائمتها السوداء للجهات المرتكبة للعنف الجنسي في مناطق النزاع. تصعيد إسرائيل يطال الجنوب اللبناني أيضا، حيث سقط 10 شهداء والجرحى في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق صور وصيدا وبعض القرى الجنوبية، في وقت أعلن حزب الله استهداف قوات إسرائيلية في بلدات زوطر الشرقية والقصير، مع توجيه طائرات مسيرة إلى شمال إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. جيش الاحتلال أعلن مقتل مجندة وإصابة آخرين في عملية شمال إسرائيل. الحصول على تأييد السواد الأعظم من الناخبين الإسرائيليين يحتاج جرعة عالية من العنف الذي يطال الفلسطينيين واللبنانيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات وثلاثة أفراد بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشملت العقوبات مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات داعمة لهم بحسب بيان المجلس. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت اليوم ومدينة صور أمس، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي لأن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت، وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل الماضي. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب. وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنيا. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. من جانبها اعتبرت موسكو أن الدول الغربية باتت قريبة جدا من المشاركة الفعلية في العمليات القتالية وسط أنباء وتقديرات متناقضة حول احتمال دخول واشنطن في الصراع. والرئيس الروسي يحذر من خطورة الوضع العالمي فيما تستمر الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية.
2: أعلن بوليانسكي ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الدول الغربية اقتربت جدا من المشاركة الفعلية المباشرة ضد روسيا. كما اعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى من كارثة شاملة، وأن النخبة الغربية تستخدم أساليب القوة الفظة حسب تعبيره لتكريس مصالحها السياسية والاقتصادية. أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية فاعتبر أن وقوع اشتباك عسكري مباشر بين القوى النووية قد يلوح في الأفق، معتبرا أن الأسلحة النووية موجودة لدى حلف الناتو لاستخدامها ضد روسيا. كما حذر الرئيس بوتين من مدى خطورة الوضع السياسي والعسكري في العالم بما في ذلك قرب حدود رابطة الدول المستقلة، ناهيك عن التناقض في بعض التصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث اعتبر روبيو وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة للوساطة بين موسكو وكييف، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية، فيما أوضح عضو الكونغرس الأمريكي بلومنتال إبان لقائه بالرئيس زيلينسكي أن ما يقوم به الرئيس الروسي يتسم بالوحشية وأن روسيا لن تنتصر، في حين يؤكد ريابكوف أن تحسنا طفيفا بات يلاحظ في العلاقات الروسية الأمريكية. في غضون ذلك لم يستثني فالودين رئيس مجلس الدوما أن تضطر روسيا لاستخدام سلاح لا يبقي أثرا لأحد، ومع ذلك استدعت دول أوروبية عديدة سفراء روسيا لديها لتبلغهم رفضها سحب رعاياها ودبلوماسييها من العاصمة الأوكرانية حسب ما طلبت موسكو التي تتابع قصفها الموسع لكييف. وقد عبر غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المتزايد بين الجانبين والذي يطال المدنيين، محذرا من أن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة، فيما استهدفت المسيرات الأوكرانية محطة نفط روسية في منطقة فلاديمير تقوم بتوزيع وضخ النفط إلى موسكو وريفها، وتمت الإشارة إلى أن حريقا كبيرا قد نشب في هذا الموقع حسب جهاز الأمن الأوكراني. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: الحكومة الكينية تعلن مقتل 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 أخريات جراء حريق اندلع خلال الليل في مدرسة داخلية للبنات في منطقة ريفت فالي. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، فيما أشار مسعفون إلى إفادات ناجيات تحدثن عن إشعال الطالبة للنار في الفراش. وشهدت المدرسة حالة من الذعر حيث لقي بعض الطالبات حتفهن أثناء محاولتهن القفز من النوافذ. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع احتمال كبير لتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشارت منظمة الأرصاد الجوية إلى أن الفترة الأخيرة تعد من الأشد حرا في التاريخ، مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي وارتفاع احتمال تسجيل عام هو الأشد حرارة على الإطلاق. كما رجح التقرير استمرار ظاهرة أنينيو وتأثيرها على المناخ العالمي، مع توقعات بارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في مناطق مثل القطب الشمالي. هذا وفعلت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى إنذار الأحمر في روما، فلورنسا، بولونيا وتورينو بسبب موجة حر شديدة تجتاح أوروبا. وتوقعت السلطات ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 31 و33 درجة مئوية، مع شعور حراري أعلى يصل إلى 35 درجة في بعض المدن، ويحذر المستوى الأحمر من تأثيرات صحية خطيرة على جميع الفئات نتيجة استمرار موجة الحر غير المعتادة لعدة أيام. لازلنا معكم مع الحصاد الإخباري. ارتفع سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر يوليو 11 دولارا و10 سنتات ليبلغ 103 دولارات و49 سنتا للبرميل، وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مايو الجاري 124 دولارا و5 سنتات للبرميل، وجاء ذلك بارتفاع قدره 55 دولارا و90 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي. أعلنت

وفي المقابل توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إجمالي استثمارات الطاقة العالمية إلى 3 تريليونات و400 مليار دولار خلال عام 2026، مع التركيز على الكهرباء والطاقة النظيفة والنووية والمتجددة. كما رجحت الوكالة صعود الإنفاق على مشروعات الغاز الطبيعي إلى 330 مليار دولار. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد تقرير تحدث عن اتفاق مبدئي بين أمريكا وإيران لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وانخفض خام برنت إلى نحو 94 دولارا للبرميل بعدما كان قد ارتفع بأكثر من 2% إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية. انخفض الدولار اليوم مقابل العملات الرئيسية بعد تقرير أفاد بتوصل واشنطن وإيران إلى تفاهم، وارتفع اليورو أمام الدولار، بينما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري، كما انخفض مؤشر الدولار إلى نحو 99 نقطة. قلص الذهب خسائره اليوم بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر إبريل، لكنه واصل التراجع للجلسة الثالثة وسط ضبابية بشأن اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران. وانخفض سعر الذهب الفوري إلى نحو 4428 دولارا للأوقية، فيما أظهرت البيانات استقرار التضخم بما يتماشى مع التوقعات. إلى الأخبار الرياضية، حيث أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب السعودية وقطر وهونغ كونغ. وتقام التصفيات في قطر خلال الفترة من 25 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر بنظام الدوري الذي المجمع، على أن تستضيف الصين النهائيات عام 2027. ويدخل المنتخب التصفيات بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني بحثا عن بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية. وتضم المجموعة منتخبات تمتلك حضورا قويا في فئات الشباب على مستوى القارة الآسيوية. توج كريستال بالاس بأول لقب أوروبي في تاريخه بعد فوزه على رايو فيكانو في نهائي دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. وشكل التتويج وداعا مثاليا للمدرب أوليفر غلاسنر مع الفريق. وبات بالاس ثالث ناد إنجليزي يحقق لقب البطولة خلال 4 سنوات بعد ويست هام يونايتد وتشيلسي. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد نيمار من المباريات الودية المقبلة للمنتخب بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الساق. وأكد طبيب المنتخب أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح بين 2 و3 أسابيع، ما يهدد مشاركته في المباراة الافتتاحية للبرازيل بكأس العالم المقبلة أمام المغرب. وسيغيب نيمار عن مواجهتي بنما ومصر الوديتين، فيما تتواصل الشكوك حول جاهزيته البدنية بعد سلسلة إصابات أبعدته عن المنتخب منذ عام 2023. ختاما لحصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الحصاد. جلالة السلطان المعظم يعزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق بميناء. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بانتظار قرار ترامب. ونتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، ويعلن تجاوز الجيش نهر الليطاني جنوب لبنان. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. شكرا لحسن

متابعتكم لنا، وهذه تحيات الزملاء يونس القنوبي كان معكم في تحرير هذا الحصاد. نفذ الحصاد هندسيا الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأه لكم هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتصبحون على خير.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم. يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة. الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة من حسن الخلق، فقد أصابهم البلاء وهم بحاجة إلى من يحسن إليهم ويتلطف معهم في القول ويحسن معاملتهم ويصبر عليهم ويراعي مشاعرهم وما يمرون به من ظروف نفسية وتعب وألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. والمرضى أحوج الناس إلى تقديم العون والنفع لهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذا هو الإحسان الذي يحبه الله، وهذا المحسن الله سبحانه وتعالى يحبه. ومن الإحسان إلى المرضى وذوي العاهات والإعاقة السعي في علاجهم والدعاء لهم بالشفاء والتصدق عنهم والصبر عليهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يحتاجون من مستلزمات طبية وغيرها وتجنب الغضب عليهم. فقد نهى الله عز وجل عن انتهار السائل كما في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: أي لا تزره، فهو نهي عن إغلاظ القول. وأولى المرضى بالإحسان الوالدين، خاصة في حالة الشيخوخة، فقد تعبا من أجلنا ونحن صغار وسهرا الليالي، وهما الآن أحوج إلى الرعاية والاهتمام والإحسان من أي وقت مضى، حيث حل بهما الضعف وظهرت آثار الشيخوخة في المرض والوهن والعجز. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال جل جلاله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو علم الله في العقوق شيئا أدنى من أف لحرمه. والصبر على الأبوين في حالة الضعف والمرض من أوسع الأبواب المؤدية إلى الجنة والمغفرة، ومن ضيع هذه الفرصة فقد ضيع على نفسه مغنما كبيرا وخسر خسرانا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة؟ وذكر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أمي قد بلغت من الضعف والهرم بحيث لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني أنه صنع لها ما كانت تصنع هي له، فهل وفيت ديني لها؟ قال: إنك تصنع لها ذلك وترتقب موتها غدا أو بعد غد، أما هي فكانت تصنع ذلك لك وهي ترجو لك عمرا طويلا. والإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة مسؤولية الأهل، وتزداد المسؤولية إذا كان المريض طفلا أو مجنونا، حيث يحتاج إلى رعاية مكثفة، يحتاج إلى اهتمام زائد، فهو لا يستطيع أن يطلب ما يريد، فعلى من يقوم على خدمته أن يحسن إليه ويكون يقظا ومنتبها لحالته الصحية، يناوله الأدوية التي وصفها له الطبيب في مواعيدها المنتظمة، وأن يحرص على مراجعة الطبيب حسب المواعيد المحددة واحتياج المريض. والإحسان إلى المريض يكون بزيارته والاطمئنان على صحته. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة المريض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني أي الأسير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.
1: وأحسن، إن الله يحب المحسنين.
2: إن الله يحب المحسنين.
3: والمريض بحاجة إلى الدعاء، لذلك كان من الإحسان إليه أن نكثر له من الدعاء بالشفاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمريض، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلندعو للمريض بهذا الدعاء بيقين بأن الله تعالى قادر على أن يشفيه، فالله تعالى يشفيه إن بقي له من عمره. والإحسان إلى المريض أيضا يكون بتخفيف الألم عنه وما يلاقيه من تعب وسهر وقلق، وأن نذكره بأن ذلك ابتلاء من الله تعالى لرفع درجاته في الجنة. فقد يكون العبد منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن أعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله عز وجل بالمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله تعالى له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فما يعانيه المريض من وخز وإبر له بها درجات وتمحى عنه بها السيئات. فحينما نقول للمريض هذا الكلام ونذكره بهذه الأحاديث فإنه يستبشر ومعنوياته ترتفع، بل مناعته تتحسن، لأن كلام إيجابي من نبي كريم سبحانه وتعالى يبشر هذا المريض بالخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب الوجع والألم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك. ثم قال: ما من مسلم يصيبه أذن شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. ومن المرضى من يحزن حزنا شديدا على فوات صلاة الجماعة في المسجد وقيام الليل وتلاوة القرآن وحلق الذكر وما كان يعمله من أعمال صالحة وهو في حال صحته، فعلينا أن نطمئنه بأن الله عز وجل بفضله وكرمه يكتب له أجر ثواب ما كان يفعله وهو صحيح معافى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن صور الإحسان إلى المريض توفير سبل الراحة والمكان المناسب والسرير المناسب والاستماع لحديثه وتجنب الانشغال عنه بالهاتف ونحوه إلا إذا شاركناه في مشاهدة النافع والمفيد، وكذلك التعاطف معه والاعتراف بمشاعره وإشعاره بأننا نتفهم معاناته ونطمئنه ونعتذر له بلطف عن التقصير في خدمته. فحينما نحسن إلى المرضى فإن هذا الإحسان فيه خير عظيم وأجر عظيم. فهنيئا لمن يعملون في الخدمات الطبية، هنيئا للممرضين، هنيئا للأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى ويحسنون التعامل معهم، هنيئا لمن في بيته مريض ويسعى في خدمته، هنيئا له الأجر. ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى المرضى وذوي الإعاقة، وأن يوفقنا لهداه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: منه.
1: تو انت جاي تزيد البحر قحله؟
2: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
3: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
4: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
5: اول مره لما جيت عندي كلبتني باحترام، عطيتك نصيحه عاقل.
6: قام ينادي عليها زنزكي زنزكي انا ابوش هبطلي.
7: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
4: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
0: حكاية كلمة تجمعنا مأخوذة بتصرف من كتاب كلمة تجمعنا لمهند العقوس الصادر عن دار البراق لثقافة الأطفال في بغداد عام 2021. نستمع إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
1: يحكي في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان وفي بلد من البلدان إنه كان هناك ثلاثة أصدقاء، وكانوا هذول الأصدقاء دائما يختلفوا ويتجادلوا في كل شيء، وكانوا دائما يتحديوا بعض. والأصدقاء الثلاثة وليد وطلال وناصر كانوا في مدرسة واحدة، وفي يوم من الأيام اشتركوا الثلاثة في مسابقة الرسم في المدرسة. رسم وليد نسر يحلق في السماء، لأن وليد يحب السماء والتحليق. أما طلال رسم حصان يسابق الريح ومن تحته يطاير الحصى والتراب، لأن طلال يحب الأرض والقوة. أما ناصر رسم ينبوع ماي ويجري بين النخيل، لأن ناصر يحب الطبيعة. وفي يوم من الأيام أعلنوا النتائج، فازت اللوحات الثلاث بأجمل اللوحات وبدون ترتيب للمراكز، وعشان كذا ما انتهى التحدي بينهم. وبعد أسبوع بدين امتحانات نهاية الفصل، وكل واحد منهم شافها فرصة عشان يتفوق على أصدقائه. وفي بداية الفصل الثاني ظهرت النتائج، وليد تفوق في التاريخ والجغرافيا، وطلال تفوق عليهم في الرياضيات والعلوم، أما ناصر تفوق في اللغة العربية واللغة الإنجليزية. النتيجة ما عجبتهم، وبقى كل واحد منهم يشوف نفسه هو الأفضل وهو الأحسن. وفي يوم من الأيام خرجوا الثلاثة في رحلة مدرسية إلى شاطئ البحر. نزلوا الطلاب مع الأستاذ يتمشوا على البحر، ومشوا الأصدقاء الثلاثة وليد وطلال وناصر مع بعض. قال وليد: أنا قوي مثل الريح، الريح أقوى من كل شيء. هبت الريح بقوة وطارت كمة وليد من فوق رأسه، وراح يركض وراها ومسكها. ضحكوا طلال وناصر على وليد، وقال طلال: أنا قوي مثل التراب، التراب أقوى شيء. وبعد شوية غاصت وطيط طلال في التراب، وضحك وليد وناصر على طلال. خرج طلال وطيته من التراب ومشيوا على الشاطئ. قال ناصر: أنا قوي مثل الماي، والماي أقوى من كل شيء. والله بعد كم خطوة ارتفعت موجة من البحر وضربت في ناصر اللي كان يمشي قريب البحر، وتبللت ملابسه كلها. وضحك وليد وطلال على ناصر. ولما رجعوا مكان التجمع شاف الأستاذ طلابه الثلاثة وليد وناصر وطلال ما سعيدين وما فرحانين مثل بقية الطلاب. سألهم عن السبب وخبروه إنه كل واحد منهم يريد يثبت إنه هو الأفضل وهو الأحسن بس ما قدروا. قال لهم الأستاذ: يا أولادي، ماشي شخص أفضل من شخص، لكن كل شخص يتميز ويتفوق في جانب معين، وكل شخص منا يكمل الثاني، وتكاملنا هو سر قوتنا. وأنا أسألكم، لما ناخذ الحرف الأول من كل اسم منكم ونجمعهن، إيش الكلمة اللي بنحصل عليها؟ تم الثلاثة يشوفوا على بعض وبعدين قالوا: وطن. قال لهم: نعم وطن، وهذه الكلمة اللي تجمعنا كلنا ونعمل عشانها، وهناك أشياء كثيرة يمكن إنها تجمعنا عشان نعيش في وطننا سعيدين وقويين. ومن ذيك اليوم استمروا يتنافسوا، وكل ما تعبوا وبغيوا يشجعوا بعضهم بعض يقولوا وطن. وحكايتي حكيتها، وكلمة وطن في قلوبكم خبيتها، وإذا عجبتكم الحكاية لازم تحكيوها مثل ما أنا حكيتها.
0: كانت هذه حكاية كلمة تجمعنا، مأخوذة بتصرف من كتاب كلمة تجمعنا لمهند العقوس. استمعنا إليها بصوت عبد العزيز بن مصبح الراشدي.
4: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية. الإخراج حمد بن عامر الوري.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.

0: بنعمت واكد هات الخاب بنعمت
1: واكد هات الخاب بنعمت واكد هات الخاب
0: بنعمت واكد عد ما اسمه دل غضب لو عد ما اسمه دل غضب
1: لا عد ما اسمه دل غضب
2: أي إبراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير تسمعني؟
3: اسمعك نعم
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك
2: هات علومك اول
3: ما شي علوم
2: ما شي اخبار ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم
2: ما شيء
3: يا اخبار
2: علوم الخير
3: انتم اليوم جايين تجيبوا شيء قدمان
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم
3: هذا قدمان
2: ندور القديم
3: احنا نسيوه
2: ها؟
3: نسيوه
2: نبى نذكرهم الحين فيه اقول لك علي لا تنسى ترى في اجيال الحين تدور تبحث عن الاشياء هذه اجيال هي شباب صغار هي اللي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا
3: ولا الشباب يعرفوا التلفزيون ولا شيء ما يعرفوا رقيه
2: لا اذا علمناهم حين هم بيعرفوا لكن اذا ما علمناهم كيف بيعرفون ما بيعرفون
3: لا لا القضان ما يعرفوا
2: بنعلمهم التراث
3: اول يشتروا للواد
2: وهي ان شاء الله الاجيال راح يتعلموا وياخذوا من تراثك ياخذوا منكم انتم
3: لا لا صد
2: ها
3: صد
2: يتعلمون منكم مثل ما انتم تعلمتوا من اهلكم
3: هم بعد يتعلموا احنا طلعنا في الدهر في رقيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا هبت ريح نوب اولادنا هبت ريح بس يبغى حد يمشي قدامهم من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج

0: زيدنا شيء شيء حافظ من كلام زيفينا.
1: شو هي عاد الحمل
0: من سويته من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
1: بتتبع
0: زين ايش بتقولني عد لنا ولا عد عد
1: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل
0: المياس خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق اليبل
1: يطرالي صيد الهمل موصوف
0: صيد الهمل
1: موصوف صيد الهمل
0: الهمل الهمل لا
1: الهمل
0: ظبي
1: ظبي وهن المياط يبضب
0: همل همل
1: صيد الهمل موصوف
0: كلمة الهمل يعني واجب
1: ظبي
0: ظبي كلمة الهمل ظبي
1: ظبي
0: سميته
1: أبو الهمل مهمل
0: أبو مهمل
1: لا
0: هني بس كلام هذا يعني إن هاي الهمل اسمه ظبي
1: ظبي
0: شرقي
1: شرقي جبل إيطالي صيد الهمل موصوف
0: موصوف
1: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
0: على راحته
1: على راحته
0: ما ذيره
1: ختالي
0: ختالي
1: يمشي
0: ختالي اللي هو يعني بيصيده
1: بيصيده
0: ما ضير
1: لا لا ما يذير شيء
0: انزين
1: يمشي مهال وروف
0: روف
1: يمشي مهال وروف وعنك عمة الحاسد وعين العدول تشوف
0: وعنه كعمة الحاسد
1: الحاسد
0: وعين
1: العدول تشوف
0: لتشوف زين هاي شلة
1: هاي شلة
0: بعد شغيري
1: ما شغيري هذا عن من ناسين ليش
0: لا أقول لك شلهي شلهي وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
1: وصيد الهمل يطرى للصيد الهمل يطرى

0: سعيد الله يرضى عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شير حلو متفخر.
0: شير حلو متفخر
1: ما ينسقي بكفوف،
0: ما ينسقي بتفوف
1: بكفوف
0: بكفوف
1: كفا
0: وادي مفضلت عليه وادي
1: وادي
0: انزين
1: ابالي شيار ين
0: ها
1: ابالي شيار ين
0: ايه؟
1: وزعفران يدوف
0: اباله شيار ين
1: وزعفران يدوف
0: وزعفران يدوف شيرا
1: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف شيار حلو متفخر ما ينسقي بكفوف ولا شياري انه ومزع فراني دوف ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين
0: والحاسدين تشوف
1: ولا شياري الين ومزع فراني دوف
0: ولا شيار الين
1: ومزع فراني
0: دوف

0: مين وهدي حتى امر علي وهدي حتى امر علي
1: ويالي يا امر علي ويالي يا امر علي
0: وبطاوع بالحين
1: يا باني خاتم الاوان يا باني.

0: نشكرك يا سعيد،
1: الله يكرم الله،
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينا.
1: مرحبا،
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
1: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
2: وعيدك سعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المتين.

0: مديد.
1: اللهم آمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
0: جزاك الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليك، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
1: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
0: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
1: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
0: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش دو ولدش نوح حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
1: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلي العيد.
0: زين يا الغالية، على بركة الله.
2: اهلا وسهلا اخوي نوح، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير وصحه وسلامه اخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك، كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميله.
2: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر. تفضل عندنا وتاخذ فنجان قهوه.
3: جزاك الله خير، امي موصلنا اجيب لكم شويه هريس وحلويات وبروح عشان الحق لصلاه العيد.
2: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شويه، امي تبغى تعطيكم عرسي.
3: ان شاء الله ما تقصروا.
4: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
2: جزاك الله خير أبوي، طالع عليك. هذا ولدي يراننا نوح، جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
4: زين يا ولدي، كياباك خلا، يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع الجماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
2: بإذن الله أبوي.
5: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
6: يلا يلا دومك، إلا مستعجل. حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
5: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
6: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
5: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهز سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرسي اللي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
6: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
5: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلى حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
7: كل عام وأنت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
5: وأنت بخير وصحة وسلامة.
4: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
7: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
5: صحيح، متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهل ويكبر.
8: يا جماعة صلوا على النبي، احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
7: عشان خاطرك أنا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
5: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلا بنصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي، أسمعه عاد من بعيد.
4: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
8: زين يا جماعة، توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
9: جزاك الله خير يا أختي عليها، جاية ومتعنية جايبت لي عرسية. المفروض اني انا اوصلش.
10: عفا عليك اختي سلامة، احنا اخوات والمهم ان نتواصل ونكون مع بعض وتذوقي لنا عرسيتنا.
9: ما تقصري يا الغالية، عاد انتو عرسيتكم متميزة وغاوية. انا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
10: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت اقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
9: وانتي بعد ملابسش حلوة وزاهية عليش، ما شاء الله لبس التقليد العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
10: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
9: الله يحفظش وفي أمان الله، يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
2: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
3: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
2: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
3: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
5: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
8: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك كنت أتمنى أنكم تجوا عند البيت.
4: ما علي يا الربع، البيوت كلها وحدة وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
5: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
10: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيتي وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويت عندكن.
11: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دوم شراعت واقب وعطنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب الشيء.
10: أحسنتي أحسنتي ما تقصرين.
1: يا حظي فيك انقاراتي الغاليات، الله يطول في عماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب ويديم علينا الفرحة والسرور.
10: آمين. اللهم آمين. آمين
1: اللهم آمين.
11: أقول غنية أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألد شوا في الحارة.
1: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، توبة روح أجيب لي.
11: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبارجع.
1: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لش تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
5: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
4: اللهم آمين.
8: آمين يا رب.
4: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب، والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
8: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
4: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
5: أنت إنسان طيب يا أخوي يا حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، ووجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة. جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقائنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
8: بسم الله. أحسنت بسم الله. بسم الله. فضل.
3: ها حمد كيف جدولك اليوم المساء؟
2: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
3: إذا خلاص إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
2: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
3: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
2: شور طيب، توكلنا على الله.
1: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبزيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عينية ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
11: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا من الشيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
9: كثر الله خير يا اختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبزيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
11: يا الله انتي، الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار بايا نصيبش منه ما يصير.
9: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
1: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانتي يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
11: ها برد فؤادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
9: أيوة برد فؤادي، مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
1: الله يسلمك حبيبتي.
5: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
2: هذه هي عمي، وابوي بعد شوي بيوصل.
5: زين يا ولدي، لك صورة ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
2: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعيل عليهم.
12: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
5: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المرة، ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
8: يلا حوت، انا وصلت، واسمحوا لي ما على التأخير.
5: من كذاك النقع في كل بلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
8: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم.
3: صدقوا أبوي، هذا اللي حاصل.
5: صدقوا أبوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلع، كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
8: توكلنا على الله.
4: ها علي، كيف شفتي هالحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
10: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
4: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم، كنهم أسرة وحدة.
10: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشي شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم، ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
4: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
10: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
4: آمين يا رب العالمين.
10: آمين.
13: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: حديث مع الطرب، وهو يذهب بنا بعيدا حيث أصالة اللحن والهمس الجميل.
1: أتسلو محبا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راقبا حرمت الرضا حرمت الرضا أن كنت خنتك في الهوى وعوقبت بالهجران أن كنت كاذبا.
0: تلك هي تقسيمة العود ممزوجة بصوت الحب.
2: جد بوصلا أحيا به أو بهجرا فيه حد في لعلني أستريح فيه حد في فيه حد في فيه حد في لعلني أستريح.
0: أمنية أن نصل الأمس باليوم الجميل في سهرة أثيرية نأخذكم فيها مع الأصوات قديمها وحديثها لنمزج بين عبق الماضي وعطاء اليوم في رؤية الغد. قواناه.

0: يعيشها معكم سعيد بن محمد الزجالي وطالب بن محمد البلوشي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنية التي نأخذكم فيها إلى الهمس الجميل وحلاوة الغناء واللحن الذي يدندن بأصوات الرواد في فترة كانت البساطة فيها سمة جميلة والعطاء فيها صورة أجمل. وكم قاس أولئك الرواد من أجل أن يسعدوا مستمعيهم ويسعدون عندما يعيدون لنا نغما كم نتوق لترنيمه. متابعو برنامج قوانات أينما كنتم، ها نحن في هذا اللقاء نعود للصوت، للطرب، للنغم الذي يعتقد البعض أن الستار قد أسدل عليه، بينما هناك رواد آخرون لا زالوا يتعاطون هذا الفن في خليجنا الذي يفتخر بفن الصوت لكونه فناً من تراثنا الغنائي الشعبي وأحد الفنون الأصيلة المتوازنة عبر العصور.

العديد من الباحثين والواضعين لبعض الدراسات التي وضعت لفن الصوت استطاعوا أن يؤرخوا لهذا الفن الأصيل، واجتهاداتهم أثرت المكتبة العربية لمن يريد أن يبحث في جذور هذا الفن. وهناك أسماء لامعة في هذا المجال، منهم الباحث اليمني الدكتور نزار محمد عبد غانم، الذي يقول في بحثه الذي قدمه في إحدى الحفلات النقاشية لمهرجان التراث الثامن لفن الصوت، والذي أقيم في مملكة البحرين في شهر إبريل من عام 2000، يقول إن هناك أكثر من باحث معاصر ذهب إلى القول بأن فن الصوت الخليجي اليوم هو امتداد للأصوات التي ذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، وقد نجح هؤلاء في إثبات أن الإيقاعين السائدين في غناء الصوت وهما الإيقاع الرباعي والثلاثي كان قد أتى على ذكرهما علماء الموسيقى العرب، وبالتحديد يعقوب الكندي المتوفي عام 874 وصفي الدين الأرموي المتوفي عام 1294 ميلادية. وبقي هذا الفن إلى زمن قريب يشتغل في تطويره العديد من المهتمين فيه والدارسين له، وقد ألفوا كتبا كثيرة في ذكر رواد هذا الفن منذ القرن 13 للهجرة، وما قدموه من ارتقاء في التجديد والتناول، حتى أتى بعدهم من يكمل المسيرة، سواء كان باحثا أو كاتبا أو صحفيا أو فنانا مهتما ومحبا للتراث والفن، مثل الفنان البحريني إبراهيم حبيب في كتابه رواد الغناء في الخليج والجزيرة العربية. وكانت البحرين هي إحدى أهم محطات رواد فن الصوت، حيث كان بها انفتاح ولها اهتمام في جوانب الفن العديدة عززه انتشار شركات التسجيل فيها.

رغم الخلاف الذي لا زال يدور حول ريادة فن الصوت منذ القرن 13 الهجري حتى اليوم عند بعض الباحثين، إلا أن فن الصوت يبقى له فضل تقديم العديد من الأصوات التي سجلت على أسطوانات القار، تلك التي رغم خطورة تكوينها الكيميائي الخطير إلا أنها كانت السبيل الوحيد للتسجيل والنسخ، حتى ظلت مكتباتنا محتفظة بأغاني سجلت عليها، سواء كان ذلك في العراق أو مصر أو الهند أو البحرين التي تجمعت فيها العديد من الشركات. وشاءت الظروف أن تقوم فيها الإذاعة بدور حيوي في فترة الحرب العالمية الثانية، وكان في ذلك دور كبير أيضا في أن يتجه أكثر الفنانين إليها للتسجيل. وكانت أيضا دور الحفظ صورة استطاعت أن تنقذ هذه الأغنيات رغم سرد بعض الباحثين لقصص تذهب إلى أن محل الخباز كان أيضا مكانا لبيع بعض الاسطوانات، رغم أن حرارة الفرن ألد على اسطوانات القار التي كانت قابلة للذوبان ثم التلف، ولكن ومع ذلك بقيت هذه الاسطوانات ليذهب المهتمون إلى نقلها على الأشرطة الحديثة حتى يتاح لنا أن نستمع إليها.

قد تتذكرون إننا من خلال الحلقات السابقة وتناولنا لحياة الفنانين ومسيرة طربهم، كنا نرحل وإياكم إلى أمصار شتى، ولكننا نعود إلى نقطة التقاء في مكان واحد، وهذه النقطة هي محطة مهمة لهذا الفن، ألا وهو فن الصوت. وكون إننا ذكرنا أيضا أسماء العديد من شركات تسجيل القوانات أو الاسطوانات، فإننا أيضا ذكرنا مكانها في نفس هذه المحطة، رغم أنه في الفترات الزمانية الأولى لم تكن هذه المحطة إلا مكان التقاء. كما ذكرنا كلمة الدار، وقلنا أنه كانت هناك دور كثيرة تهتم بفن الصوت، وكانت أماكن لتجمع أصحابها وتواصلهم مع بعضهم. وهذا المكان أو هذه المحطة هي مملكة البحرين، مع أن الفنون كانت مختلفة، بمعنى أن كل فنان كان يمتلك نغمته التي كانت تذكر هويته الحقيقية، رغم تنوع وتقسيم الفن في مدارس مختلفة كالصوت البحريني والصوت الشامي والعربي واليماني والحجازي والشحري والصنعاني وخلافه.

تتساءلون لماذا أطلنا الرسو في محطة لقائنا هذه ولم نعلن من هو ضيفنا رغم أننا أسمعناكم صوته ولحنه. إذن ضيفنا أحد الذين تخرجوا من نفس المدرسة وارتادوا الدور نفسها وجالسوا الأسماء نفسها وغنوا لنفس الأصوات. ضيفنا فنان عماني عشق العود منذ صغره، وكعادة صانع الآلة البدائية صنع عوده من التنك أي الصفيح بأوتاره الأربعة كي يدندن، بل صنع وكما يقول هو من الفيف كما نسميه، وهو صفيح السمن الكبير لكي يحصل على صوت أفضل. يقول ضيف حلقتنا إن الفن كان يجري في دمه وكان من عشاق الاستماع، ثم تحول ذلك الاستماع إلى محاولة فصنع، وكما هو الحال في ذلك الزمان كانت الموسيقى ممنوعة، فإذا بوالده يكسر له آلة العود التي صنعها من الفيف أي الصفيح عندما اكتشف أن ابنه يداعب الأوتار ومنصرف عن عمله.

0: ذلك هو محمد بن راشد المطلعي، فنان عماني اشتهر في البحرين حينما وجد ظلته. ولكن كيف؟ يقول الفنان محمد بن راشد المطلعي: كنت صغيرا عندما سافرت إلى البحرين، وفور وصولي ذهبت لشراء العود، وكان شيئا ثمينا بالنسبة لي. كنت أذهب إلى العمل وعند عودتي إلى البيت، وكنت أسكن في منطقة المحرق مع زملاء لي عمانيين. كنت أدندن على العود مفرجا عن نفسي، لم أكن أعرف العزف ولم أكن أذهب إلى أحد ليعلمني، ولكن عن كثب كنت أتابع الغناء وأعلم عن بعض الدور التي يجتمع فيها الفنانون، فواصلت تعليم نفسي بنفسي وتقليد أغانيهم التي كنت أستمع إليها عبر الإسطوانات، حتى التقيت بزملائي وتعرفت عليهم، وهم أبناء بلدي مثل المرحوم سالم بن راشد الصوري ومحمد بن سلطان المقيمي وصديقي حمدان الوطني الذي ربطتني به صداقة. وكان ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى إحدى الدور في المحرق، فقدمني الفنان حمدان الوطني للفنان الكبير محمد زويد قائلا له: هذا فنان عماني اسمه محمد بن راشد المطلعي. فرد زويد: لا، ليس فنانا إلا إذا. فحمل العود الذي كان معي عودي فعمل الآتي:
1: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة.
0: هذه وكما يقول المطلعي هي الصفة، وكان يريد أن يتأكد إذا كانت الصفة صحيحة حتى يحكم بأني مطرب أم لا. ثم قال زويد: نعم، إنه فنان. فأعاد إلي عودي وقال لي: اعزف لنا. فأصبحت جليسا

الفنانين أتردد على مجالسهم وأعزف العود وأغني. أما أول أغنية فكانت تحمل قصة جميلة، وكان عنوان الأغنية قدمت خطي لذاك المدير، وقصتها إنني قدمت خطا أي رسالة للمدير طالبا منه السفر لعدة أيام إلى دولة قطر لزيارة أحد الأصدقاء، فوافق فسافرت وعدت فألفت كلمات في ذلك وكانت تقول:

كانت أغنية قدمت خطي لذاك المدير أول أغنية سجلها الفنان العماني محمد بن راشد المطلعي، سجلها في إحدى الشركات وهي شركة إسماعيل فون في المنامة، وكانت من كلماته وألحانه، ومن خلالها عرفه المستمع لأنها وزعت بشكل جيد وصارت تطلب مني في أغلب الجلسات كما قال المطلعي. وكان أجري في تسجيل هذه الأغنية 500 روبية. بعد ذلك قدمت العديد من الأغنيات وغنيت لبعض المطربين، إذ كانت الألحان يومها أغلبها ألحان ثابتة.

يقول الفنان محمد بن راشد المطلعي: كنا نسافر عبر البحر من عمان إلى البحرين، كان المركب يأخذ 3 أو 4 أيام. ومن المواقف التي يذكرها أنه هب عليهم طوفان كبير أثناء رحلة العودة إلى عمان، ولكن لطف الرحمن كان من نصيبهم. تلك رحلة العودة إلى الوطن. أما في رحلة الغناء والطرب، يقول المطلعي: أنا كنت من جلاس الطرب ومريديه، وكان لي اتصال وثيق بزملاء العمانيين. أما من الفنانين البحرينيين الذين كنت ألتقي بهم، كان أهمهم بالنسبة لي الفنان يوسف فوني، كان صديقا عزيزا، كنا نسكن معا، وكان معنا فنان آخر وهو عماني ومطرب مثلي، هو خميس بن عبد الله البركاوي من صحار. وكان يوسف فوني كما يقول المطلعي شخص أعرج قليلا، وكان أقرب أصدقائي في البحرين، ومن الذين كنت أرتاد معهم دور الفن، وكان يقربني من الفنانين ويعرفني عليهم.

كان ذلك الفنان يوسف فوني من مملكة البحرين أحد أصدقاء المطلع. كان للفنان العماني محمد بن راشد المطلع اتجاه خاص به، إذ كان يؤلف الشعر ويكتب الكلمات المغنى، وأصبح يعزف العود بطريقة ممتازة بشهادة الفنان يوسف فوني والفنان الكبير محمد زويد، رغم أنه لم يتعلم من أحد العزف، ولكن حبه للعود جعله يتعلم العود ويدندن ويقلد حتى استطاع أن يعزف بطريقة المحترفين. وكما يقول: كنت حريفا في العزف واللعب على الأوتار. وعندما تقدم شكل الغناء بعد عودته إلى عمان، قدم أغنية واحدة أخيرة وكانت سريعة، وكان العزف لها سريعا أيضا. وعند بزوغ فجر النهضة المباركة، وكان قد عاد إلى الوطن، غنى الأغاني الوطنية في حب الوطن، دأبه دأب كل الفنانين الذين أنشدوا لأوطانهم.

في متابعتكم لمسيرة غناء المطربين العمانيين التي تناولناها، تتكرر حكاية أن الأغلب كان يؤلف لنفسه، وكانت أغلب أغانيهم وصفية، خاصة أغاني محمد بن سلطان المقيمي وأيضا المطلعي. وكما ذكرنا في بدايات هذا اللقاء، كانت أول أغاني قدمت خطي لذاك المدير، أي أن أغلب هذه الأغاني كانت وصفية وعبارة عن سيناريو لحدث وقع لهم.

ومرت الأيام ليعود المطلع ويشارك في الغناء في الوطن، إلى أن توقف عن الغناء وأصبح يملك محلا لبيع الأشرطة، أي أنه تفرغ لحياته وتجارته ولم يبتعد عن الفن والغناء. فإن لم يكن يغني كان يبيع الأشرطة ويختار للشاري أفضل الإنتاجات، وكما يقول الحر تكفيه التجاريب.

0: إلى ذلك اللقاء نقول سلامتكم ونلتقي على خير.
1: كنا وكنتم مع عبق الماضي وصورة اليوم وأمل الغد والصوت الذي يشدو، ولنا في الأسبوع القادم لقاء.

0: تو انت جاي تزيد البحر قحله
1: وباكل التمرات الثلاث حتى اصير اجمل الاناث.
2: انا حماد سكينه وانا صاحب التينه.
3: احكي لنا حكايه، برنامج يومي يسرد لنا حكايات شعبيه مستله من التراث وافواه الجدات وبطون الكتب.
4: اول مره لما جيت عندي كلبتني باحترام، اعطيتك نصيحه عاقل.
5: قام ينادي عليها زنزكي زنزكي انا ابوش هبطلي.
4: قالت لي بتمشي ردر وبتلقى غدير مليان غزلان.
3: احكي لنا حكايه، اخراج حمد بن عامر الوردي.
6: حكايه كنا وكنا من كتاب حكايات بنات وأقواق وحكايات أخرى للدكتور عبد العزيز المسلم الصادر عن معهد الشارقة للتراث عام 2023. هذه الحكاية نستمع إليها بصوت وفاء بنت سالم الحنشي.
4: حكايتنا اللي بنحكيها لكم اليوم عن ريال فقير عايش هو زوجته في بلدة كبيرة الفقر فيها ما بشايع، بس هو مسكين ما لاقي رزقه إلا بالأيام وأحيانا بالأسابيع. ويوم من الأيام وهو قاعد في حوش بيته مع حرمته يفكر إيش يسوي علشان يحصل مصدر رزق، إلا بطاير حلو يتخلم في حوش البيت. قالت الحرمة يا الله حلاته، يا الله يا فادي تشوف حلاته. قال ريلي نعم إنه حلو. قالت شوف ريشة، شريشة زرقة وشريشة خضراء. قال لي والله إنه حلو. زين هش رايك ريلي، بنشله وبنربيه عندنا وبنعتني فيه. قال لي يا حرمة من هين نعتني فيه، أنا وانت لقمة ملاقين ناكل، تبين بعدنا نعتني بطير؟ هذا ربنا بيسألنا عنه. قالت لي يا الله الشيمة، خلي فادي يستانس شوية، تراني ما عندي قدر أذاك أستانس عليه. فكل الريل وقال لها شورك وهداية الله. المهم خذوا ذاك الطاير وحطوه عندهم في القفص، وظل الريال يقعد يسولف عنده والحرمة تسولف عنده، وتغني يغني هو أحيانا عنده وأحيانا الحرمة تغني عنده، ومستانسين وفرحانين فيه. سبحانك ربي، دخلت ذاك الطير في البيت يابت لهم رزق. الريال حصل شغل والشغل ياب له فلوس وفلوس، وظل كل ما اشتغل طلع بخير، كل ما اشتغل طلع بخير. يقول حق حرمته أسمية ذي الطير ويه ويه خير. قالت له هي النية، هي النية يا ريلي، نية الإنسان تيه خير إن كانت ولا شر. قال له والله إنك صادقة، ويهك ويه خير مثل الطير. وبرت الفترة شهور والشهر صارت سنة، الريال سوى عنده مبلغ والمبلغ مبهين. فكر بينه وبين نفسه وراح لحرمته، قال له شوفي ربي فتح العين بواب رزق، وأنا جمعت هذه الفلوس وفكر أني أسافر عند التاجر ناصر، أروح بلاد الهند أجيب لي منك بضاعة وافتح لي دكاكين صغير أبيع فيه ذي البضاعة. قالت والله يا ريلي بشتاقك وبفقدك. يقول التجارة فيها بركة. قال له خير بركة. وفعلا بعد أيام جهز الريال قشة عشان يسافر. قال له ها وصاتي لك الطير، ها وتنسي باب القفص مفتوح. قالت له من عيوني. سافر الريال ومرت الأيام والزوجة تهتم في الطير وتقعد تسولف عنده وتنظف لقفصه وكل مرة شيء. بس في يوم من الأيام نسيت إن تقفل باب القفص، خلت الباب مفتوح وطلعت من البيت. الطير استوحش إلا وهو يطير من القفص ويطلع من البيت خير شر. رجعت الحرمة ما حصلت الطير. أوه ها هين الطير، يا الله وعدت ريلي إني أعتني فيه شرات عيوني، شو أسوي هيش أقول له؟ وظلت حزينة ما عرفت هيش تسوي، وانتظرت زوجي إلين يرجع. بعد 3 شهور الزوج رجع من الهند وهو جاي بيك البضاعة وفرحان ومستانس، ودخل على حرمته واستقبلت استقبال المحبين. وقالت له بعد فترة أباك تسامحني وتغفر لي. قال له سامحك واغفر لك عليه هيش؟ قالت لاني اهتميت في الطير بس الانسان له زلاته. قال لي هيش استوي؟ قالت لي يوم من الايام نسيت باب القفص مفتوح وطلعت اقضي حوايج البيت ويوم رجعت ما لقيت الطير، حزن التاجر بس قال يلا الله كاتبني. وبعد ما فتح الدكان ماله وبدأ يبيع بضاعته، ظل يتجول في السوق بين المحلات إلا ويشوف دكان فيه قفص صغير داخل الطير يشبه الطير ماله. دخل على صاحب الدكان، السلام عليكم. وعليك السلام، لك شوقنا في شيء؟ قال لي شوقي في الطيرة ذي اللي في القفص. قال ايش تبابا؟ قال لي طيري. قال لي يلا هذا الطير طيري ومن بلاد الهند اشتريته. قال لي مستحيل، هذا الطير ما له مثيل، وكان عندي في البيت سالف وما فيها ان من شهور طلع من القفص وحرمتي ما حصلته واني كنت برا البلاد. حلف التاجر انه الطير طيره. قال له الريال ما يحكم بيننا غير الوالي، وفعلا صوب الوالي خبوا وهناك نشدهم الوالي. هيش مشكلتكم؟ قالوا له مشكلتنا الطير. التاجر الكبير يحلف ان الطير ماله، والتاجر الصغير يحلف ان الطير ماله. ظل الوالي يتشوف عليهم وقال انت كيف الطير؟ قال يا سيدي الوالي اني شارنا من الهند، كنت مسافر. وحكى له حكايته. يا للتاجر الصغير قال كيف طيرك؟ قال لي اني كنت مشتغل وجالس في الحوش مع حرمتي ودخل علينا الطير. وحكى له حكايته. فكر الوالي شوي وقال لهم الطاير او الطيره دي هو اللي بيعرف او بيعطينا من هو صاحبه. استنكر التاجر الكبير الموضوع، قال كيف يعني يا الوالي؟ قال انت تسكت، ما تبوا الشور من عندي؟ سكتوا والحل عندي. جابوا الطائر وحطوه جنب قدامهم وسطهم. قال الوالي حق التاجر العود يلا كلمة. قال لمن اكلم؟ قال لما تقول طائر مالك كلمة، كلم الطير. وفعلا بدأ التاجر يتكلم عن هذا الطير. الطير قام يصدر اصوات، احيانا يصفر احيانا يضحك ويقول كلام ما مفهوم. بعدين قال للوالي خلاص وقف، الحين دور التاجر صغير. يا التاجر صغير وقف جنب الطير وقال له كنا وكنا. رد الطير وقال له عونك انا. قال له ليعافوك الناس. رد الطير وقال له حبيتك انا. ابتسم الوالي وقال الطير جاوب من صاحبه الحقيقي، وامر التاجر العود انه يدفع غرامه للتاجر الصغير ويرجع له طيره. واستانس التاجر الصغير بان طيره رجع له. الحكمه يا الغاليين ان النيه الطيبه هي دايما اللي هيش تشيل صاحبه. نامي يا صغيره القلب نامي، الليل يفرش عمامته. نامي ونجمه تعد انفاسك وغيره تحرس احلامك. نامي.
6: كانت هذه حكاية كنا وكنا من كتاب حكايات بنات وأقواق وحكاية أخرى للدكتور عبد العزيز المسلم، استمعنا إليها بصوت وفاء بنت سالم الحمشي.
3: احكي لنا حكاية، برنامج يومي يسرد لنا حكاية شعبية مستلة من التراث وأفواه الجدات وبطون الكتب. يرويها بثينة بنت عبد الله الفوري، ثمنة بنت هوبيس الجندل، راشد بن سالم الغافري، عبد العزيز بن مصبح الراشدي، ميثاء بنت خلفان المنذري، نوال بنت عزيز الدرمكي، ووفاء بنت سالم الحنشي. احكي لنا حكاية. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان تهنئكم بعيد الفطر السعيد. إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية تقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى. تخيرت لنا هذه الأغنية وقدمتها الشاعرة فوز الحارثي.

ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. وأنا صبية أملك من زهور العمر 16 عام، استقبلت ذلك المساء الماضي مع هذه الكلمات لأول مرة أسمعها عبر أثير الراديو. كنت قد اعتزلت العالم واكتفيت بعالم الصغير الخاص مكون من راديو وكتب مدرسية وبعض الروايات وقلم وورقة. كانت شخصيتي الكاتبة لا زالت بمرحلة تفتح. أتاني صوت القيصر كاظم الساهر، تلك الكلمات أتت على مسامعي كطرق المطر حزينا على النوافذ، كدمعات بلا لون نزلت من السماء كزهور ياسمين جريحة. صوت الكمنجات الحزينة كاد يلامس أصابع يدي من شدة الأسى المختال بين الكلمات. سمعتها ووجدت نفسي أمسك قلمي أعيد كتابة القصيدة كمؤلف قرر إعادة ترتيب كلماته بعد خطوة تنقيح. أسمع وأكتب بسرعة، أحاول التقاط الكلمة قبل انتهاء الأغنية، أجري لاهثة خلف معاناة الشاعر حسن مرواني مع الحب الفقير المحروم. كنت أجالس الراديو لأيام متتالية أنتظرها أن تأتي بلا موعد كي أكمل ما لم ألحق كتابته بالمرة الماضية. أنا وليلى كلما سمعتها دمعة تنهمر بداخل قلبي الصغير، وكأن دمعة العالم سقطت بالبحر العميق بقلب الشاعر العاشق الحزين. دمعة لا تستطيع أن تعيد له حبه، وليلى أسقته الحياة والحب بكأس واحد وغادرته بلا وداع. تركت كعصفور رمادي يبكي على معزوفة البيانو والآهات.

تسكنني الكلمات وكأن الوجع المكتوب انسكب دفعة واحدة إلى قلبي الصغير الذي لم يعهد الحب وتباريحه بعد. هو الحب، الحب تحديداً بكل حالاته، يجعلني أقرب لملامسة شعور الآخرين، أوجاعهم وآلامهم. أظن أن الحزن النابع عن الحب هو الثيمة الأثرية التي نجد فيها مجالاً مناسباً للكتابة، للتذكير وللغناء. في قصيدة أنا وليلى بكيت أنا الحب، وبكى الشاعر الحرمان الذي امتص دمه واستباح ابتسامته. صوت القيصر يغني والكلمات تبكي حال كاتبها. الشاعر الذي نزف حب وطنه وحبيبته، الحب الذي أطفأته الحرب.

0: والغد روحه.
1: ليس هناك من أوراق أبعثرها، فقط أميل بأذني ناحية الأغنية المكتنزة بالألم والمعنى، أحتضن تلك الكلمات التي معها اكتشفت ذائقتي الشعرية اتجاه الحب والألم والحزن، واكتشفت بأن شاعرة أنيقة آتية من دواخلي الخضراء. أترك اللحن مع صوت القيصر يختال بي، أستمع وأحتضن وجعا أسطوري لشاعر عاشق يبكي حبيبته والوطن بأجمل أشعاره.
2: كنا مع الشاعرة فوز الحارثي، وقد تخيرت لنا أغنية الفنان العراقي كاظم الساهر أنا وليلى.

0: إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: لا إله إلا الله.

0: سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني.
2: في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم.
3: أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء.
4: روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا.
5: جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب.
6: كتاب وصف بأنه مهم جدا.
7: ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني.
8: مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل،
9: تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن.
10: هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي.
1: كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. تسطرها لكم أمينة بنت ناصر العامري.
11: أعزائنا أهلا بكم.

موعدنا في هذه الحلقة مع كتاب ينطلق من مفارقة لافتة. نحن نتعلم كيف نكسب المال وكيف ندخره وكيف نستثمره، لكننا نادرا ما نتعلم كيف ننفقه. كتاب يذكرنا بأن قيمة المال لا تكمن في حجمه، بل في الطريقة التي يتحول بها إلى وقت أوسع وطمأنينة أعمق وحياة أكثر انسجاما مع ما نحب. يأخذنا الكتاب إلى منطقة شخصية للغاية. لماذا نشتري أشياء لا نحتاجها؟ ولماذا نقلد إنفاق الآخرين حتى لو لم يشبهنا؟ وكيف يمكن لقرار بسيط في الإنفاق أن يقلل ندم المستقبل أو يمنحنا حرية أكبر مما نتوقع؟ إنه كتاب فن إنفاق المال، خيارات بسيطة لحياة أغنى، للكاتب الأمريكي مورغان هاوسل، الصادر في ترجمته العربية عن دار كلمات للنشر والتوزيع عام 2025 بترجمة كنان القرحالي. هذا الكتاب سنتصفحه في هذه الحلقة بصحبة مدرب التنمية البشرية الأستاذ عبدالله العبري.

0: مرحبا بك استاذ عبد الله.
1: اهلا وسهلا استاذ سليمان.
0: اهلا بك. عودتنا ان تختار كتبا من هذه النوعيه، كتب في التنميه البشريه، لهذا السبب اخترت هذا الكتاب ايضا؟
1: نعم، هذا الكتاب مثل ما تفضلت احنا نتكلم كنا كثير في الكتب اللي تطرقنا إليها هنا عن التنمية البشرية. هذا الكتاب يعلمك كيف تتعامل أو كيف تنمي ذاتك مع المال، كيف أنك تتعامل مع المال. هذا ما يعلمك كيف تستثمر، لكن أنت كإنسان كيف أنك أنت يكون موقفك أمام المال بشكل أساسي.
0: نعم، طبعا الكاتب يتحدث عن أن الحظ يلعب دورا كبيرا في النجاح المالي. سؤالي، إلى أي مدى تغير هذه الفكرة نظرتنا لمن نصفهم بأنهم أذكياء ماليا ما دام الحظ هو الذي يلعب الدور؟
1: النجاح المالي دائما ما معناته أنك أنت إنسان عبقري. في ناس عبقرة كثير موجودين لكنهم ما ناجحين بشكل عام، لكن النجاح المالي يمكن الأساس فيه هو الالتزام، ما يقولوا عنه باللغة الإنجليزية الديسبلين، أنك أنت تكون إنسان ملتزم. فنحصل إنسان يمكن ما يعني ما عنده، خلينا نقول عقلية كبيرة، ما عنده ما شاطر في المدرسة، ما جاب نتائج كثيرة، لكن هو إنسان ملتزم ويعرف كيف ينفق المال ماله، يعرف كيف يصرفه، يعرف متى يشتري، ليش يشتري. ويمكن بنتطرق بتفاصيل أكثر لاحقا في الحلقة عن هذه الأشياء.
0: جميل. الكتاب يشير إلى أننا كثيرا ما ننفق المال لننال إعجاب الآخرين لا لنحقق سعادتنا الشخصية، ومن هنا أسألك، إلى أي حد شعرت أن الكتاب يفضح هذا الدافع الخفي في سلوكنا المالي اليومي؟
1: بشكل عام، وأنا كطالب في الاقتصاد السلوكي، الاقتصاد السلوكي يقول دائما أن احنا ككائنات اجتماعية قراراتنا المالية دائما تتأثر بنظرات الآخرين، وهذا اللي يصير دائما. فأنا ليش أشتري السيارة اللي موجودة معي، وليش أشتري البيت اللي موجود معي، وخلينا أقول ليش أحط المائدة اللي أعزم فيها زملائي على نفس الكبر والمساحة وهذا، وليش أعطي مائدة ثانية لناس ثانيين يمكن أقرب لي أو أبعد مني. هذا هو العامل الاجتماعي. فإحنا دائما ننفق حتى ننال إعجاب الناس، مثل ما ذكر ماسلو في الهرم ماله، يقول الإنسان في مرحلة من المراحل لما يغطي كل الأشياء يحتاج أن يكون جزء من المجتمع، وبعدين يحتاج يكون قريب. فأنا عشان أكون قريب من هذا المجتمع لازم أركب السيارة اللي هم يشوفوني فيها. أنا عبد الله، هو عبد الله عنده هذه السيارة، ما يشوفوني مثلا بسيارة مثلا صغيرة وما حد يلتفت لك يعني.
0: جميل جدا. أيضا أود أن نتحدث عن الصبر، أيضا هذه الثيمة يتحدث عنها الكاتب، ويشدد الكتاب على قوة التراكم والصبر. سؤالي يا أستاذ عبد الله، لماذا يفشل كثيرون في الاستفادة من قوة الصبر رغم بساطتها؟ يعني فقط اصبر، يعني ما مطلوب منك شيء غير أنك تصبر.
1: الصبر مهم جدا في حياة أي إنسان، وخلينا لما نجي عن نتكلم عن المال نتكلم عن الادخار. فلو فرضنا أنه سليمان بدأ يدخر ريال واحد من راتبه مثلا، قول كل شهر، في نهاية الشهر في نهاية السنة بيكون عنده 12 ريال، على اعتبار أنه ريال واحد في كل شهر. طيب لو خليت أنا 100 ريال
0: بتروح لتعبية بترول لمرة واحدة للسيارة،
1: ممكن، بس في النهاية أنت وفرت 12 ريال. لكن سليمان، أو خلينا نقول اسمح لي أستخدم اسمك، لكن سليمان يقول ترى هو لا ريال لا 12 ريال.
0: صحيح.
1: لكن أنت لو هالك كان 10 ريال بيصير 120، لو كان 100 ريال بيصير 1200 ريال. فهنا الإنسان ما يفكر في التراكم، ما يفكر، ما عنده هذا الصبر، فيقول لك أنا 100 بيسة ريال واحد. لذلك مثلا تشوف الناس أو الأطفال بشكل عام في العيد إيش اللي يصير لما يحصل عيدية ويجمعها؟
0: أيوة.
1: أول حاجة يسويها يروح ينفقها كلها، ما يفكر إن أنا هذه ممكن أني أحطها للعيد القادم، ممكن أعمل فيها شيء جميل، ممكن أشتري فيها شيء جيد. لا، هو في النهاية أنا ما عندي صبر، هو أنا حصلت كل مبلغ كبير، وخليها مثلا للحين الأخوة اللي حصلها مثلا في منظومة إيجادة بيعطوهم مثلا 50%، بس لا يزعلوا من الناس الآخرين. فلما يحصل هذا المبلغ كيف بيستفيد منه؟ هل هو بيوفره، بيستثمره، إيش بيعمل فيه؟ يمكن الأغلبية إيش اللي بيصير، بيروح ينفقها على أول شيء يجي في باله ويخلص كامل.
0: نعم.
1: فما عندنا هذاك الصبر.
0: جميل. أيضا مورجان هاوسل يؤكد في الكتاب أن الإنفاق قرار نفسي بقدر ما هو قرار اقتصادي. سؤالي أيضا، ما أبرز الانحيازات النفسية التي كشفها الكتاب في قراراتنا المالية؟
1: الانحيازات النفسية الأبرز من وجهة الاقتصاد السلوكي اللي هي اللي يسموها الانكرينج، اني انا يكون في عندي مرساة على شيء معين، وهذا تجي من خبراتنا. وكمثال بسيط، عبد الله اشترى سيارة وانا وسليمان دائما نروح بهذا السيارة على سبيل المثال ونستخدم هذه السيارة، مشهورة وكل الناس يستخدموها. في فترة من الفترات صارت فيها اعطال، سليمان ناوي يشتري سيارة. الحين بسألك، هل سليمان بتشتري نفس السيارة اللي انا مشترينها ولا لا؟
0: إذا كان فيها أعطال كثيرة أبدا ما أشتريها.
1: أيوة. فهنا أنت الإيش اللي بنيت، ليش بنيت قرارك على هذا الشيء؟ بنيته على شيء تجربة أنت واقعة معك في حياتك.
0: نعم.
1: فهنا الإنسان يبني هذه الأشياء. أنا لو كنت مثلا في عائلة ثرية جدا، زين، فأنا ما عندي مشكلة إني أنفق المال، لأن أعرف إنه بيجيني مرة ثانية.
0: مع إنه قد تكون الأعطال الكثيرة في السيارة بسبب سوء الاستعمال وليس بسبب نوع السيارة.
1: أشكرك، لكن نعم. إحنا كبشر أيضا يمكن ما نروح في هذا التفاصيل.
0: نعم.
1: أنا لو عطيتك هذا التفاصيل، أنت ما بتفكر في التفاصيل كثر ما تفكر إني أنا تأخرت عن اجتماع مهم. تأخرت وأنا جاي معك، إنه في عزيمة مهمة ووصلنا، كنا رايحين نفطر مع ناس ووصلنا بعد الإفطار ووصلنا بعد الصلاة وخرب علينا البرنامج. فأنت كبشر تفكر بهذا المنطق. فأنا المقولة أقول لا، المرساة اللي موجودة معي إن هذه السيارة ما جيدة وأنا ما مستعد إن أستخدمها أو أشتريها أو حتى يمكن أركب فيها مرة ثانية.
0: نعم. أيضا هناك فكرة جميلة بعد في الكتاب، أن المال في أفضل حالاته يمنحنا السيطرة على وقتنا، لا مجرد امتلاك أشياء إضافية. كيف وجدت هذه الفكرة؟
1: يمكن واحدة من الأشياء وكنا نتكلم فيها قبل البرنامج اللي هو الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: فلما سألتك مثلا أنت هل تستخدم شات جي بي تي، قلت لي نعم. قلت لك هل عندك النسخة المدفوعة، قلت لي نعم عندي النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة تعطيك أشياء أفضل من النسخة غير المدفوعة.
0: نعم.
1: فأنا الحين أستثمر في وقتي، ليش؟ لأن الشيء اللي يعطيني إياه، الإجابات اللي يعطيني إياها، أنا توفر علي أوقات كثيرة جدا يمكن أنا ما محتاج أني أضيعها في هذا الشيء. نفس الحاجة لما يكون مثلا عندي، مرة ثانية لو رجعنا لسالفة السيارة، لو خضيت سيارة وأعرف أنها قليلة الأعطال بتوفر علي في وقت كثير جدا. لما يكون عندي جهاز حاسب آلي سريع أدفع فيه مبلغ أكبر لكن بيعطيني إنتاجية وسرعة أكبر، إذا معناته أنا جالس أوفر كثير في الوقت. لذلك أنا جالس أشتري الوقت اللي أنا أشتغل، اللي أنا عايش فيه.
0: نعم. أيضا يتحدث الكاتب عن أن بعض أفضل القرارات المالية قد يبدو غير منطقيا من الناحية الحسابية يعني، لكن هذه القرارات رغم أنها غير منطقية حسابيا تمنح راحة نفسية كبيرة.
1: صحيح.
0: يعني إيش السبب؟
1: مثال بسيط، القروض. يمكن في ناس كثيرة من المستمعين الحين عندهم قروض كثيرة جدا. القرض دائما يقول لك يعطيك، ما يخليك تنام في الليل لأنك أنت دائما تفكر أنا إيش اللي علي. فبعض الناس يقول لك أنا ما رايح أخذ قرض، هذا بيأثر علي كثير لأنه معناته يمكن ما بيبني بيت، يمكن ما بيتزوج، يمكن ما بيشتري سيارة، يمكن هذا. فيقول لك أنا بتخلي جمعية وبعد سنتين ثلاث سنوات، بالنسبة له هو هذا راحة نفسية أكبر. فأنا أنا هنا جالس إيش أسوي؟ أشتري راحة النفسية. صح، وكقرار مالي يمكن ما يكون الأفضل، يمكن القرار مالي الأفضل أن أروح عند البنك ويعطيني 2% 3%، زين، لكن يعني بمشي بشكل جيد. القرار الثاني، يمكن أنت لا قدر الله أو حد مثلا مريض وكان لازم يعمل عملية مهمة، وهذا العملية يعني أساسية مثلا على أساس أن الإنسان يقدر يكمل باقي حياته أو يقدر يعمل ويقدر يحصل راتبه، لكن لازم استثمر فيها مثلا آلاف الريالات العمانية، ما عندي لكن لازم استقرض عشان أسويها، هل بسويها العملية ولا لا؟ فهنا معناته في قرار أنا يمكن يكون ما منطقي إن أنا أروح استقرض عشان عملية، لكن أنا في حاجة كبيرة جدا لأن هي اللي بتوفر لي المبلغ اللي يخليني أعيش باقي حياتي.
0: جميل جدا. يعني عنوان الكتاب فن وإنفاق المال، هل ترى أن الكتاب موجه أكثر لمن يعاني من الإفراط في الإنفاق أم لمن يخشى الإنفاق أكثر من اللازم؟
1: هو موجه للجميع، لأنك أنت الجميع إحنا عندنا مشكلنا عندنا مشاكل. في ناس ينفقوا أكثر مما يصرفوا، في ناس ما ينفقوا رغم أنهم يعني يأخذوا أكثر. فأنت الحين كإنسان أنا محتاج أني أستمتع بحياتي. أنا ما يقول لك ما تستمتع بحياتك، أنت إذا مثلا كوب قهوة بالنسبة لك شيء جيد ولعاء جيد، إذا السيارة اللي أنت تحلم فيها ممكن أنها تعطيك كما تقول راحة نفسية كبيرة، ابحث عن هذه الراحة النفسية. لكن أيضا الإنفاق لا تخليه مربوط بأشياء يمكن تكون مأثرة عليك، مثل العامل الاجتماعي. فقبل يومين يمكن أنا كنت في عاطي محاضرة في المسجد، وكنت أسأل المصلين، جمهور المصلين، فأقول لهم من منكم اشترى ملابس للعيد قبل رمضان؟ كان عدد قليل جدا منهم. فقلت لهم اللي يصير انك انت بتحط ضغط كبير على ميزانيتك الحين، ما رمضان ما للعيد، لكن لو اشتريتهم قبل شهر شهرين انت الميزانية مالك الحين ما عندك هذا الضغط. فهنا يصير انك انت ما ضروري انك انت عندك فلوس وتنفق، او عندك ما عندك فلوس او ما تنفق، لا، انت الحين هل عندك استراتيجية معينة؟ هل عندك موازنة معينة؟ هل مقسم هذا الموضوع؟ وهل عندك التزام بأنك تمشي عليه على أساس أنك أنت ما تكون عندك مشاكل مالية؟
0: نعم. هل المال يمنح الحرية؟ هذه واحدة أيضا من أفكار الكتاب.
1: إذا تنفقه بشكل صحيح نعم يعطيك الحرية. لذلك احنا قلنا أنك أنت تشتري الوقت، فأنت لما تشتري الوقت هذا يعطيك الراحة النفسية الأكبر.
0: نعم. يتحدث أيضا المؤلف عن هامش الأمان، ذكره. ما المقصود بهامش الأمان في في فيما يتعلق بإنفاق المال؟
1: الهامش الأمان الأكثر أنك أنت تكون وسط بين ما الإفراط ولا التفريط. فإنك أنت عندي مبلغ ممكن أني أنفقه في شيء معين، لكن لو كانت عندي حالة طوارئ لا قدر الله أيضا عندي مبلغ آخر محتفظ فيه ممكن أنه يساعدني أني أطلع من حالة الطوارئ اللي هي موجودة فيها. ومرة ثانية لو رجعنا للفكرة اللي قلناها أن مثلا العيدية مع الأولاد، فلو قلنا مثلا طالب في الثاني عشر وجمع مبلغ مثلا 200 ريال، عنده خيارين، عنده خيار أنه يروح يشتري لابتوب لأنه بيساعده مثلا في دراسة الجامعية إذا كان هو مقبل على الدراسة الجامعية، أو أنه لا شايف أنه هو زملاء أو أخوانه كلهم عندهم تلفون الجديد واروح أنا بتسلف مرة 100 ريال واروح أشتري تلفون جديد. طيب إيش الإضافة اللي عطاك إياها هذا التلفون، وإيش الإضافة اللي عطاك إياها اللابتوب؟
0: صحيح صحيح، جميل جدا. سؤال أخير أستاذ عبد الله، بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب ما الفكرة أو الدرس الذي شعرت أنه بقي معك وربما غير شيئا من طريقة تفكيرك في المال أو في الحياة نفسها؟
1: دائما لا تتسرع في اتخاذ القرارات خاصة في الشراء. مثل لما أقول أنك أنت لا تشتري أكل وأنت جوعان، لأنك دائما بتشتري أكثر من اللازم. حط لك دائما مساحة أمان أنك أنت تقدر أنك أنت ترجع لو لا قدر الله صارت عندك ظروف مالية. دائما لا تقارن نفسك بالآخرين، ولا تشوف نفسك أن أنا مكان فلان اللي هو راتبه دخله يمكن أكثر مني، ولا يمكن تقارن بناس أقل منك يمكن يكون أفضل، بدل ما تقارن ناس أفضل أكبر أكثر منك. لا تروح أنك أنت إن أنا هذا المال بنفقه وبشتري وبسوي عشان أبهر المجتمع اللي حولي، لا. كل ما كنت أنت مرتاح نفسيا داخليا هذا أفضل لك من أنك تبهر الناس، لأن الناس ما مهتمة فيك.
0: نعم. شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله العبري، مدرب التنمية البشرية، على هذا الكلام الجميل عن كتاب فن إنفاق المال، خيارات بسيطة لحياة أغنى، للكاتب الأمريكي مورغان هاوسل.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان، ونسأل الله أن نلتقي عند كتب جيدة يستفيد منها القارئ بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وأمينة بنت ناصر العامري.

إذاعة سلطنة عمان تهنئكم بعيد الأضحى المبارك. إذاعة سلطنة عمان رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان معاني الامتثال والشكر وصدق التقرب إلى الله.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، ليس يوم العيد مجرد نهاية لرحلة التعب والمناسك، بل هو بداية مرحلة جديدة وميلاد نقاء ينبغي أن يبقى في القلب والسلوك. في هذا اليوم ترتفع التكبيرات وتتحد الأصوات بذكر الله، فيمتلئ المكان بمعنى واحد أن الله أكبر. وفي ذلك تذكير للإنسان بأن الفرح الحقيقي ليس في المظاهر والأصوات فقط، بل في الشعور بالقرب من الله وفي الإحساس بقبول الطاعة وثمرتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، في يوم النحر تترتب الأعمال بدقة وانضباط، رمي ونحر وحلق وطواف، وكل عمل منها له وقته وموضعه وحكمته. وهنا تظهر روح المناسك الجماعية، فلا يكتمل جمال المشهد إلا باحترام النظام ومراعاة المسارات والتعاون في أداء الأعمال بهدوء وسكينة. فالفرح لا يعني الفوضى، والابتهاج لا ينفصل عن الأدب وحسن التعامل. ومن أجمل ما تعلمنا إياه المناسك أن الطاعة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة، في الانتظام واحترام الآخرين والحرص على سلامتهم وراحتهم.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن العيد ليس نهاية الرحلة، بل بداية أثرها في الحياة. فمن أدى مناسكه بصدق ينبغي أن يخرج بقلب أكثر صفاء وسلوك أكثر اتزانا ووعي أعمق بقيمة الطاعة والأمانة. فالعيد الحقيقي ليس فرحا يزول بعد ساعات، بل هو فرح القبول وفرح التغيير وفرح الرجوع إلى الله بقلب أنقى وأصفى. وحين يعود الحاج إلى بيته، فإن أجمل ما يحمله معه ليس الذكريات فقط، بل أثر الطاعة في أخلاقه وتعامله ونظرته للحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن العيد ليس يوم فرح فقط، بل هو ميلاد نقاء جديد وبداية مرحلة أكثر وعيا واتزانا. فاحرص على أن يبقى أثر الحج في سلوكك، وأن يظهر في حسن تعاملك وفي إتقانك لعملك وفي حرصك على نفع من حولك. فما أجمل أن يكون العيد ليس نهاية موسم فقط، بل بداية إنسان أكثر نقاء وأقرب إلى الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرى، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.